0: أغاني
1: وأجيال.
0: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا ناس الكل بخير وصحة، وإن شاء الله نهاركم تعدى لباس كيف ما خططوا له، إلا بلكشي حتى أحسن، تعدى نهار بجري وصحيح بالتزامات وغيره وقيد فن وموسيقى. بالك هذا خيار برشا منكم باش يرتحوا بالهم وعصابهم مع آخر النهار. يتجدد الموعد في أغاني وأجيال كل أربعة من 8 إلى 10 متاع الليل، ساعتين من الوقت إن شاء الله تسمعوا فيهم اختيارات على ذوقكم، اختيارات متنوعة. باش نبداوها بعد شوية بصوت هاني شاكر، وقبلها تحيات كامل الفريق هيثم والناس في الجانب التقني، ألفة جميلي في الأعداد والتقديم. وسلم عليكم مستمعين الكل، انتوما اللي عدلتوا الموج على إذاعة المنستير على فريكونس المتنوع عليها كيف كيف على غاديو منستير بونتين.
1: أغاني وأجيال

هكا بدينا معكم لقانا في أغاني وأجيال أول عدد في البرمجة الخريفية الشتوية. هني شاكر الله يرحمه في واحدة من أجمل أغانيه بيسموك الأمر من كلمات الشاعر عماد محسن ألحان محمد ضياء, وصوت طبعا صوت عمره له باش يغيب على ذاكرة, صوت عطى برشا للفن من اللي تخلى صغير بتبيعة. هني شاكر كي نحكيه على دخوله للفن نحكيه تقريب على 14 سنة قل شوية, ووقتها أول ظهور لهاني شاكر كان من خلال السينما في فيلم سيد درويش عام 1966 مع المخرج أحمد بدرخان, ووقتها هاني شاكر هو اللي أدى دور سيد درويش في مرحلة الطفولة. من بعد جيت التجربة مع عبد الحليم حافظ في الكورال وغنى وقتها غنية بالأحضان بطبيعة نحكي على الكورال قبل ما يكتشفوا الموسيقار محمد الموجي ويكون عرابه الفني في بدايته, وربما ثنائية محمد الموجي وهاني شاكر ملول نحكيه لهنا تقريب على عام 72 وقت الموجي قدم لهاني شاكر غنية حلوة يا دنيا ونجحت الغنية بالقدي, وبدأت الناس تقارن صوت هاني شاكر بعبد الحليم حافظ وأسلوب عبد الحليم حافظ كيف كيف, وريت الصحافة تكتب وتركز برشا على مسألة خاصة المقارنة بين هاني شاكر وعبد الحليم حافظ. الصحافة من جملة ما كتبت أنه الموجي يقدم في صوت جديد باش ينافس عبد الحليم ويحارب نجوميته, هذا عنوان من العناوين اللي تكتبوا على الصحف وللتاريخ. هذا جاي بعد ما بدأت الخلافات تظهر أساسا بين الموجي وحليم اللي تعاملوا مع بعضهم في برشا من الأعمال, شوش نسميه وشوش نخليه, ومعناها رسالة من تحت الماء, اسبقني يا قلبي, حبك نار, جبار. لكن جاي وقت أجر عبد الحليم في الأفلام والحفلات زيت وارتفع, وفي المقابل بقات أجور الشعراء والملحنين بما في ذلك أجر محمد الموجي بقى على حاله رغم نجاح الأعمال اللي جمعته مع حليم. الموجي طلب بالزيادة في الأجر متاعه, بينما حليم قال أنه الملحن ما يلزمش يطالب بزيادة مالية كنوع من الحفاظ على مكانته وقيمته الفنية, والفكرة هذه يرفضها تماما الموجي, بخلاف أنه في وقت ما انصرف عبد الحليم لتعاونات أخرى مع غيره من الملحنين خاصة بليغ حمدي, وبخلاف زيادة حكاية عدم تقديم عبد الحليم لغنية جبار على المسرح اللي لحنها الموجي قيل بسبب طولها ولا صعوبة أدائها. حصلوا كل هذه التراكمات مع دعم الموجي لهاني شاكر زاد خلق حزازيات بين حليم والموجي.

في الوسط هاني شاكر مع تأثير بطبيعة الصحافة تغشش حليم بقى مدة ما يحكيش مع هاني شاكر اللي رغم هذا بقى يحترمه ويقول ديما أنه من عشاقه ومحبيه. برشا أطراف تدخلوا بالحسنة لكن ثم أطراف يقال أنه حاولت تعكر الأمور بقصد أو بدون قصد. مثلا تحكي برشا على أنه أم كلثوم نفسها دعمت هاني شاكر بقصد كيد معناها عبد الحليم خاصة وقتها تواصلت مع الملحن خالد الأمير لتقديم أغنية كده برضو يا أمر واللي حققت نجاح كبير برشا. كيف كيف اتصلت بشادية وطلبت منها أنه تستحب هاني شاكر في حفلاتها وهذا ما زاد عارف الجمهور به. رغم هذا الكل في أكثر من لقاء تلفزي يحكي هاني شاكر قبل وفاته على حقيقة كل ما قيل وبالعكس ندد بكل معناها ما قيل وقال أنه بالعكس قاعد ديما يحترم عبد الحليم حافظ وكيفاش جاء في إحدى حفلاته نحكي على عبد الحليم وقام بتعديل الميكرو والسماعات قبل صعود هاني شاكر للمسرح وقالوا أنت المستقبل. الله يرحمهم الاثنين. من العنصر الجاي اخترنا مقتطف من لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي مع راحل هاني شاكر كيفاش لخص القيل والقال على علاقته بالعندليب الأسمر. هذا ما قاله العندليب الأبيض. شوفوا كيفاش حتى من الألقاب فيها دائما المقارنة بين الاثنين.

0: البلاد.
1: استاذ هاني، في ناس كتيره قاعده تتكلم عن علاقتك بعبد الحليم حافظ، ناس تقول ان هو كان بيسندك وبيأزرك، وفي ناس تقول لا ده هو كان زعلان منك، يعني مش فاهمين هي ايه شكل العلاقه. ومره في حوار قال هاني شاكر هو كويس بس مش طموح، دي كلام اقاويل ولا ده فعلا حقيقي حصل؟
2: لا، هو دي قالها، انا شفتها، يعني دي متسجله مع طارق حبيب. يعني في بداياتي انا اما قال الجمله دي قالها، يعني قالها متسجله موجوده على اليوتيوب. والله هو قد يكون وقتها زعل مني، يعني غصب عني طبعا، لانه الحقيقه الصحافه وقتها والاعلام يعني خلى ظهوري على الساحه الفنيه وكانه يعني استاذ الموجي الله يرحمه بيحارب عبد الحليم حافظ بهاني شاكر، فابتدى يعني يبقى في كلام كتير.
1: هو ده وقت خلاف الموجي مع عبد الحليم؟
2: مع عبد الحليم. يعني على حظي السيء ان انا طلعت في هذه الفتره، مع ان والله ده طبعا ما كانش يعني في بال الاستاذ الموجي خالص. هو استاذي ومعلمي الاول وله الفضل الكبير عليا. لكن بالصدفه
1: فضل كبير من اغانيه ولا بشكل مباشر قابلته او كده؟
2: لا، قابلته وقعدت معاه بتمرن سنتين قبل ما يقدمني في حلوه يا دنيا اللي هي اول غنوه انا غنيتها. فكنت على اتصال بيه وشاءت الاقدار ان احنا نغني في الحفله اللي فيها استاذه فايزه احمد بتاعت مصلحه الضرايب، انه يعمل لي غنوه. فانا كان صديق والدي استاذ فتحي الغندور الله يرحمه، هو كاتب الكلمات غنوه حلوه دنيا. فروحنا وقدم الكلام للاستاذ الموجي على اساس انا يقدموني في الحفله بتاعت مصلحه الضرايب، ان انا وردي كان بيشتغل في مصلحه. فقدمني في الوقت اللي كان فيه فعلا خلاف مع الاستاذ الموجي، وابتدت الاقاويل بقى يعني.
1: ما حاولتش تدوب ده او ما حاولتش تكلمه وتقول
2: له؟ الحمد لله دوبت ده طبعا. يعني انا عايز اقول لك انه الحمد لله انه انا حضر لي مرتين استاذ عبد الحليم الله يرحمه.
1: حضر حفلتك؟
2: كنت بعمل حفلات في احد الفنادق القاهره. وحضر حفلتين. اول مره بقى جالي، يعني انا قلت لهم انا استحاله هطلع اغني وهو فاكر ان انا ممكن اكون قايل الكلام اللي بيتقال على صفحات الجرايد عني، او ان انا الموجي مقدمني عشان يحارب عبد الحليم. فعشان كده انا يعني اصريت انه لازم اقابله قبل ما اطلع. فكلمت الاستاذ محمد حمزه، كان وقتها هو موجود معاه حاضر، والاستاذ حلمي بكر وكده، قلت لهم انا بعد اذنكم عايز بس اسلم على الاستاذ عبد الحليم قبل ما اطلع اغني. ففعلا
1: هو حضرتك الحفله جالس.
2: جاء ورا المسرح في الكواليس، سلمت عليه. وعايز اقول لك انا من الاطفال اللي غنت مع عبد الحليم حافظ بالاحضان، من الاطفال الصغيرين اللي خدوهم في حفله من الحفلات. فهو عشقي الفني الكبير، ولقيتني انا اتفتحت في الكلام، مش عارف اقول لك ازاي، مع ان انا خجول بطبعي، لكن انا لما شفت هذه القامه الكبيره اللي انا بحبه فعلا، انا قلت له على فكره لو ما كنت سمعت صوتك ما كنتش عرفت ان انا بعرف اغني، من كتر ما انا حبيت صوتك وحبيت اغانيك. فازاي تتوقع ان ممكن يكون الاستاذ الموجي بالحب ده عايز يحاربك بيا؟ ازاي انت هرم رابع؟ يعني انا ما اعرفش.
1: انت قلت له كل اللي جواك من غير ما هو حتى يقول لك حاجه.
2: لا هو طبعا هو جاي وشكله زعلان. يعني فاهم قصدي ازاي؟ بس انا اصريت انه قلت له مش هينفع، مش هطلع، لازم يعرف انا بحبه قد ايه. حضني وبصنا بعض وقال لي انا عارف انه ساعات بيبقى فيه يعني مبالغات شويه في الكلام اللي بيتقال. قلت له والله انا ما في ولا حاجه من اللي اتقالت دي اتقالت عن لساني ولا عن لسان الاستاذ الموجي خالص. يعني انا اعتبرني تلميذ من تلامذه الفنان الرائع الكبير عبد الحليم حافظ، وحفضل مخلص لك لاخر يوم في عمري. ف
1: غنيت في الحفل.
2: الكلام يعني بجد اما بيبقى من القلب بيوصل الحمد لله للقلب. فلقيته فك شويه كده وابتدى يضحك مش زي ما كان جاي في الاول. وعدت اليوم، عدى اليوم على خير الحمد لله وغنيت وقعد سمع وانبسط وسقف. وبعدها بشهر وشوية في نفس المكان برضو لقيته جاي حاضر تاني معايا المرة دي. المرة دي بقى ابتدى يمشي في القاعة يعدل الميكروفونات، كان فيه ظهر بعض التصفير في السماعات وكده، فلقيته قايم ابتدى يعدل في الميكروفونات، هاتوا السماعة دي كده، هات ما اعرفش ايه كده، هو من نفسه
1: بيزبط لك،
2: بيزبط لي انا الـ الـ الـ الصوت وانا بغني. ولقيته راح جاي قاعد على المسرح معايا وغنينا مع بعض كده برضو يا قمر. هو فنان جميل، فنان كبير، فنان رائع. انا حزين ان انا للاسف ما كانش فيه كم المباريات اللي موجوده دلوقتي، كنا صورنا اللحظه التاريخيه دي. لكن يعني للاسف دي كانت اخر مره انا اشوفه فيها، وبعدها بشهر او اقل من شهر تعب وسافر السفريه اللي توفى فيها الله يرحمه. فيعني انا بحمد ربنا جدا جدا جدا، بشكره انه اداني الفرصه ان انا اعبر لهذا الفنان العظيم عن مدى حبي وتقديري.
1: صحيح كان ممكن ظروف ما تسمحش وهو يفضل معتقد ان انت جواك شيء ضده.
2: بالزبط
1: يعني
2: بالظبط. فالحمد لله ان يعني ربنا من عنده يعني رتب المقابلتين دي.

مع صوت داليدا رجعنا العام 75. جاتندري لو جور اي لا نوي, جاتندري توجور طون روتور. الغنية هذه خرجت في ألبوم جاتندري, الألبوم اللي ضم زوز من أنجح لي سوكسي متاع داليدا. الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها بطبيعة مع غنية أخرى باش نحكي لكم حكايتها, الغنية الثانية وبعد شوية تسمعوا شوية منها. لهنا نرجعوا تقريب الفترة السبعينات, كان داليدا في آخر كل حفلة ليها تختم بغنية تشاو أموري تشاو. بعد سنوات حبت هكا تبدل, قلقت شوية معناها داليدا. نهار وهي ماشية تعدي عطلة في إحدى القرى الإيطالية, تسمع في القرية هذه حكاية شاب معروف لغوا دو فيلاج يقولوا له, كيفاش خلى القرية متاعه وسافر لحبيبته في أمريكا باش يعيش معها قصة حب, ولكن القصة هذه باءت بالفشل ورجع جيجي بخفي حنين. الحكاية ذي حكيتها داليدا الشاعرة مقربة لها واللي كتبت الكلمات وخرجت أغنية جيجي لاموروزو.

جيجي لاموروزو داليدا وسألني سؤال مزين هيثم زميلي بتبيع ليلى، قال لي ريتم هذي تسمى غريك ولا كيفاش؟ ريتم هذي متاع الغنية هذي بالتحديد هو ريتم 100% من نابولي، على خاطر جيجي أصله معناها من قرية في دوير ونقولوا احنا نابولي، لكن ما يمنعش أنه داليدا غنيت وفي رصيدها برشا من الأغاني اللي على إيقاع يوناني صرف، كيف ما دارلا ديرا دادا هذه الغنية غنيتها داليدا في ريتم تاع فولكلور غريك، يعني الشان تراديسيونيل متاع لي بيشور اللي في جزيرة اسمها كاليمنوس. كيف كيف غنيت لا دانس دو زوربا، مش هي الأولانية بطبيعة، غنيت برشا الأغنية هذية على ريتم لحن ميكيس تيودراكيس، وبطبيعة الأغنية هذية نسبة الفيلم زوربا لو غريك، تتسمى داليدا غنيت في الريتم اليوناني في زوز أغاني هذوما، لكن ديجي لاموروزو ريتم 100% نابوليتا كيف ما قولوا. نواصل معكم اختياراتنا بعد شوية الكوين اوف بوب تينا تورنر، تسمعوها في الباند سون للنسخة 17 الفيلم جيمس بوند، وقتها شكون جيمس بوند؟ وقتها بيرس بروسنان، جولدن آي في أغاني وأجيال. It's time to play.

0: مجموعة لباس في المقنين الزين. والأسبوع اللي فات كان استضافة للفنان الشاب الجزائري فنان الملوف عبد الرحمن زراتة، وجبت له على واحدة من أحب الأغاني الجزائرية على قلبي، نحب هيس الغنية هذية، المقنين الزين. المقنين الزين مش مجرد غنية، راهو هي تاريخ لحكاية كاملة، حكاية أصغر شهيد جزائري، غنية من التراث الشعبي الجزائري، كتبها ولحنها الفنان محمد الباجي وقت اللي دخل السجن خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. كتبها بعد ما سمع حكاية شاب جزائري ما فاتش عمره 20 سنة، وحكمت عليه فرنسا بالإعدام بالمقصلة. الشاب هذا اسمه بوعلام رحال، وهو أصغر شهيد تم إعدامه بالمقصلة. بوعلام رحال تقسم نفس الزنزانة مع الفنان محمد الباجي، وكان بوعلام عضو في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكان مناضل، وكان زادة يلعب في فريق مولدية الجزائر لكرة القدم. بوعلام رحال سجنته فرنسا بسبب تفجيره ملعب الأبيار، وكان عمره وقتها 19 سنة. القانون الفرنسي حدد سن 20 سنة لقضاء أحكام الإعدام. لهنا المستعمر الفرنسي زور شهادة الميلاد وزاد 10 شهور على تاريخ ميلاده باش يعني تم تطبيق حكم الإعدام في حقه. تم إعدام بوعلام نهار 20 جوان 1957، رغم أنه هو شخصيا طالب أنه يعدم بالرصاص بدلا من المقصلة، إلا أنه الاحتلال رفض وطبق ضده أبشع جريمة. محمد الباجي تأثر بالحكاية هذه، اكتب أغنية المقنين الزين وارثاه وشبهه بالطبع طائر السجين، ولليوم الغنية هذية تتغنى بعدة أصوات، وفرصة باش سمعناها لكم وحكينا حكايتها. هذية أغاني وأجيال، ومعكم من إذاعة المنستير، ونواصلوا مع مختلف اختياراتنا اليوم شوية آخر، ميكس بصوت فنانة عالمية، شكون تعرفوها بعد شوية بعد ما تسمعوا راغب علامة، غنية نستالجيك زادة متأكدة، آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات. نرجع بعد شوية.
1: أغاني وأجيال.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: اسف حبيبتي.
1: اختيار ان شاء الله عجبكم في لقانا اليوم في اغاني واجيالك. ذكريات اكيد مع فتره التسعينات ومن جمله ما خرج فيها الاغنيه هذه اسف حبيبتي راغب علي، ما اكيد مع اغاني اخرين هكا وين جي الفرصه تنبرمجولكم العديد. ما دمنا في اغاني واجيال لكل جيل اغاني، هو ان شاء الله لبي كل اذواقكم. تحيه لكم من اذاعه المنستير. فقرتنا الجايه باش تكون ميكس اخترناه الليله بصوت ما شبه حتى صوت آخر، فنانة متفردة، فنانة عملت كارير صغيرة في المدة لكن خليت فيها بصمة. نحكيه تقريبا على 11 سنة فن، فنانة عاش 27 سنة واسمها انضاف لقائمة ليزيكون متاع الجاز والبلوز والسول على غرار ساغا فوغان، واندا جاكسون، دينا واشنطن. هي الفنانة البريطانية ايمي وين هاوس. الفنانة هذية للفن تخلى حياتها من اللي صغيرة، خاطر في العائلة متاحة كانوا ثم فنانين من جدتها اللي كانت مغنية وعازفة ساكسفون، أخواتها زادة فيهم شكون كان في عالم موسيقى جاز. الكاليتي فوكال متاع صوت ايمي وين هاوس بدأت تظهر للعين في عمره 13 سنة، ومع الصوت كان ثم غرام كبير بالعزف على الجيتار. بدأت تغني صغيرة في النوادي قبل ما تولي نجمة عروض الشوبيز. وفي العالم هذي اكتشفها صدفة المنتج وينمينسكي اللي في الوقت ذاك كان يلوج على أصوات جديدة، والصدفة حطت قدامه إيمي وين هاوس اللي صحت معاه أول كونتراتو، خرجت على إثره أول ألبوم لها عام 2003 ألبوم فرانك. حياة بتفاصيل معقدة عاشتها إيمي وين هاوس، ثم مشاكل صحية، مشاكل إدمان، مشاكل عاطفية، مشاكل وصلت في مرحلة ما ظهرت في عروضها الموسيقية في تصرفاتها، معناها كانت عنيفة حتى سيغسين. عاشت لانوريكسي، البوليمي، ديبريسيون، نفسية هشة، صحة فيها معاناة، زواج وعنف زوجي، هذا الكل دخلها في دوامة المخدرات والكحول وتوفيت على إثر جرعة زائدة. فنانة كانت ملفتة بكل هذه التفاصيل، ملفتة بصوتها حتى باللوك متاحة أوتنتيك، اللوك متاع إيمي وين هاوس، وخرج اللوك هذية ولا موضة في فترة معينة، وحتى بعد وفاتها عام 2011 بقت حاضرة في ذاكرة جيل كامل. ميكس

ميكس الليلة بصوت ايمي وين هاوس العشاق هالكل واللي بالك فيهم شكون يسمع فينا في الوقت ذي ذيك علاش نهدي لكم الميكس ذي اللي ان شاء الله كان على ذوقكم تحية لكم. نرجعوا مع الفن العربي الخليجي بالتحديد يا طيب القلب وينك عبد المجيد عبد الله خليكم معنا في الاستماع.

0: أغاني وأجيال مع ألفة.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.
0: أغاني وأجيال. الله.

0: قلنا ما دمنا مع أجواء العودة المدرسية نبرمجوا الأغنية هذيري رفقة جيل كامل معناها في الشارع دا مدرستي الفنانة حنان. تعرفوش الآن عام رجعنا بالأغنية هذي تقريب السنة 1988 الكلمات الرضا أمين الألحان لإبراهيم فهمي اللي تميز برشا في ألحان عندها طابع صعيدي شوية وهذا برز هكا في أجزاء من أغنية في الشارع دا مدرستي بصوت الفنانة حنان. نرجع نسلم عليكم مستمعين الكل من إذاعة المنستير وأغاني وأجيال مازال متواصل معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. نرجع واختياراتنا في أغاني وأجيال من جملة ما فيها الليلة موسيقى من العالم في الوقت هذا
1: موسيقى من العالم.

باسم تركي هو اللي نتوقفوا معاه في سهرة الليلة، واحد من أمهر عازفي الكلارينيت والترومبيت في تركيا والعالم، حسنو شلندر. حسنو باختصار الفنان التركي هو اللي حابين نسمعوكم موسيقاه في سهرة الليلة في أغاني وأجيال. حسنو اللي هو من عائلة غجرية عاشت في إزمير، عائلته عندها علاقة كبيرة بالموسيقى، أبوه يعزف على الترومبيت، جده أيضا كان عازف على الكلارينيت. هذا الجو اللي أثر في حسنو، بالتالي في عمر 5 سنين تغرم بآلة الكلارينيت اللي وليت رفيق دربه في مساره الفني والموسيقي. الغرام سقلوا حسنو بدراسة الموسيقى في جامعة اسطنبول، لكنه ما كملش قرايته، كان هذا خياره، اختار الانضمام لمجموعة موسيقية اسمها الفرقة المغناطيسية، لو كان عربوا الاسم متاحة يكون هكا اسمها الفرقة، اللي شاركت في عدة تظاهرات في تركيا وخارجها، ومن بعد انضم الفرقة أمبري وعمل معها دي تغني مهمة، بخلف أنه رافق زاد العديد ومازال يرافق العديد من الفنانين الأتراك في جولاتهم الفنية، وحتى لليوم برشا برشا فنانين أتراك يحرصوا على أنه حسنوا يكون معاهم، لأنهم بالفعل ضمنين نجاح الحفل، وبالفعل ينطبق عليه وصف المبدع كيف ما يقولوا الأتراك، اللي يقولوا زادا أنه الفنان اللي يعرف ينطق آلة الكلارينيت ويخليها توصل برشا مشاعر فيها ساعات المبهج، وفيها المشاعر اللي فيها ربما شجن. كنت فرصة وحضرت يوما ميل حسنو في أحد عروض مهرجان سوسة الدولي في عرض تقسيم تريو، عرض مميز جدا، ما كانش واحد وقت حسنو، كان مع أي تاتش دوغان عازف القانون الكبير، العازف التركي أيضا حسنو، وإسماعيل تونش بليك على آلة الباغلاما. حسنو اختيارنا الليلة في أغاني وأجيال. موسيقى من العالم.

حسن واختيارنا من موسيقى العالم من ديما نأمن قيمة الموسيقى الآلاتية جنبا إلى جنب. قولوا احنا مع الغناء احنا شعوب لما حالة عاطفية نميلوا شوية للأغنية أكثر من الموسيقى، لكن الموسيقى كي تتمعن فيها عالم آخر. تحية لكم، أهلا وسهلا، هذه إذاعة المنستير 9 و4 ونواصلوا معكم. ما عملناش احنا اختيار تونسي وقيت يظهر لي باش نرجعوا لعام 84 من سهرات مهرجان المنستير الدولي اختيار الليلة، العرض من العروض المميزة اللي كانت حاضرة فيهم الفنانة القديرة نجاة عطية. هذا اختيارنا ليلى بالتونسي.

0: اختيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5.

تحياتي لكم من إذاعة المنستير، مازلنا معكم في أغاني وأجيال، فقرتنا جاية من أجواء لغبريز وزوز أصوات يوز غنيات تسمعوهم بعد شوية.

زوز غنيت في الربريز الليلة وديما نرجع ونقول راهو لي ربريز ما نبرمجوهمش في إطار أنا خير الأصل وإلا التقليد، احنا نحاولوا نختاروا الأفضل في لي ربريز وكها، ولكن يبقى للأصل النكهة متاعو والرونق متاعو. اخترني لكم واحدة من الأغاني جميلة، الوردة الطرب الله يرحمها، وردة الجزائرية بتونس بيك، الغنية تسموها بصوت نانسي عجرم وبتونس بيك وقت لها خرجت تتسمى رجعت وردة ساعة لواجهة سوق الأغنية العربية، ورجعت الأغنية العربية اللي فيها لمسة هكا طربية رغم أنه فيها زادة مسحة من الحداثة، نحكي لهنا على سنوات التسعين، رجعت الأغنية العربية للواجهة رغم سيطرة الأغنية الخفيفة في الوقت ذاك. الأغنية الثانية اللي باش يسمعوها في الغبريز هي أغنية أول مرة تغنيت كانت في الفيلم اللي حمل نفس عنوانها، الفيلم تمرحنا اللي هو فيلم غنائي استعراضي من إخراج وتأليف حسين فوزي ومن بطولة نعيمة عاكف، فايزة أحمد، رشدي أباظة وأحمد رمزي. تمرحنا من كلمات جليل البنديري وألحان محمد الموجي، وفي نفس الفيلم غنيت فايزة أحمد غنية من أجمل أغانيها يما الأمر على الباب واللي لحنها مرسي جميل عزيز، وكتبها بالأحرى مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي. يتمرحنا في الغبخيز بصوت الفنانة اللي جيل كامل يتفكرها ويحبها زادة في واحدة من أجمل أغانيها بخلف الصلح خيرة، أقوى الحقيقة أثر غنية سلامت سلامت سلامت، بطبيعة نحكي على نادية مصطفى.

0: ما شاء الله متونسين مع إذاعة المنستير. يا مرحبا، مساء النور للناس الكل اللي اختاروا باش يسمعونا. مازالت تقريبا ربع ساعة معكم في لقانا في أغاني وأجيال. شوي آخر فقرتنا هيت ألبوم.
1: ألبوم
0: بالموسيقى عرفتوها الأغنية، وعنوان الأغنية هو نفسه عنوان الألبوم اللي باش نسمعوكم منه كوكتيل بعد شوية. ألبوم نرجع به لعام 93، ألبوم حبك هادي بتبيع الإنباء اللطيفة العرفاوي. تقريبا كلمات الأغاني الكل بإمضاء عبد الوهاب محمد الشاعر. عبد الوهاب محمد اللي يعتبر عراب الفنانة اللطيفة، خاصة في السنوات الأولى اللي مشيت فيها المصر، بالتالي لقات العراب متاحة والداعم الأول لها الفنان والشاعر عبد الوهاب محمد، اللي حتى بعد وفاته بأنه جزء كبير من أغانيه ما تغنيهم كان لطيفة العرفاوي. لمسة صلاح الشرنوبي على مستوى الألحان، وبين قوسين راهو حبك هادي تو نعمل عليها جو، موجودة معناها في الحفلات الخاصة والعامة، في حكايتها اللي كيتش العربي من الأغاني اللي ياسر زادة مطلوبة. لكن في وقت ما الأغنية هذية تمنعت لأنه راهو أنه كلماتها تخدش الحياة. حبك هادي وأنا مليت الحب العادي، حتى بعد سنوات باش رجعت تبث الأغاني هذية ولا الأغنية هذية في الإذاعات المصرية وفي الإذاعات زادة العربية. اختيارنا الليلة بصوت لطيفة العرفاوي.
1: ألبوم

ومعكم نوصلوا لآخر لقانا في أغاني وأجيال. حبينا مسك الختام يكون بصوت طربي باختيار طربي كارم محمود. تحية لكم مستمعينا الكل في العشرة موعد الأخبار مع أحمد العيساوي. هيثم والناس يكمل معكم الرحلة تقنيا. ألفة جميلة تقولكم كان مازال في العمر بقية. خليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير.

0: أغاني وأجيال
1: بعد ألي بعدك ضريع
2: حبك أنت وجاي.

0: أغاني وأجيال مع ألفة.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.
0: أغاني وأجيال.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الورد. إيقاع الورد. إيقاع الورد.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: مطر وأرصفة الشوارع مقفرة،
1: وبيني وبين الليل موال طويل للسماء الممطرة. انهض يا حبيبي، أريد أن نمشي معا أنا وأنت تحت هذا المطر.
0: مددت يدي إلى خصرها، ثم سرنا بهدوء على الشاطئ الذي كان يمتد طويلا طويلا، وهمست.
1: حبيبي، لا أريد أن أتوقف عن المشي لحظة من اللحظات لولا حبات المطر التي بدأت تتحول إلى قطرات خشنة نسمع تكسرها على البحر وعلى رؤوسنا.
0: نتوقف قليلا نتأمل امتدادات البحر وطيور النوارس البيضاء، ثم نواصل تدحرجنا على الشاطئ تستنشق ملء صدرها الأنسام القادمة من بعد سحيق، ثم تبحث عن مكانها داخل معطف الخشن. ونسير نسير وزخات المطر تداعب شعرها الغجري.
1: يعقل أن يسرق البحر؟
0: البحر كبير قد نمنع من رؤيته، لكن لا أحد يستطيع احتكاره أو يحرمنا من رؤيته ولو في حلم.
1: لست أدري، لكني دائما أشعر بحزن كبير أمام الأشياء المدهشة.
0: شيء فينا بني على الألم منذ زمن بعيد. ثم وضعت إصبعها على فمي.
1: الأحسن أن نصمت أمام الدهشة، أن لا نبتذلها بالتبرير والكلمات. الكلمات في أغلب الأوقات عاجزة. لقد ازدادت المطر كثافة يا حبيبي.

0: بردانة أنت مولاتي؟
1: أشعر بالبرد في داخلي.
0: نزعت معطفي ووضعته على ظهرها، ابتسمت بمكر طفولي وقالت:
1: شفت، دائما أجد الحيلة المناسبة لأسرق منك معطفك. أحبه وأحبك وأحب هذا المطر.

0: إذ البرق وقصف السحب الرعدية.
1: عاد ينتظراني، ابتسم، قالت عيناها:
0: من أنت؟ أجاب:
1: أنا لا أدري.
0: وبكى. اقتربت منه، وضعت يدها في يده، سار تحت المطر المتساقط حتى الفجر.
1: وكانت كالطفل تغني، تقفز من فوق البرك المائية، تعد هاربة وتعود.
0: شوارع لندن كانت تتنهد في عمق، والفجر على الأرصفة المبتلة في عينيها يتخفى في أوراق الأشجار. أجاب:
1: أنا لا أدري.
0: وبكى.
1: قالت:
0: سأراك غدا.
1: عانقها، قبل عينيها تحت المطر المتساقط، كانت كجليد الليل تذوب حنانا تحت القبلات.
0: عانقها ثانية وافترقا تحت سماء الفجر العارية السوداء.
1: كانت تبكي في داخله سنوات طفولته الضائعة العجفاء. كان يراها في الحلم كثيرا منذ سنين. كانت صورتها تهرب منه إذا ما استيقظ أو ناداها في الحلم، وكان بحمى العاشق يبحث عنها في كل مكان.
0: كان يراها في كل عيون نساء المدن الأرضية بالأزهار مغطاة، وبأوراق الليمون الضارب الحمرة تعد حافية تحت الأمطار
1: تشير إليه.
0: تعال ورائي.
1: يركض مجنونا، يبكي سنوات المنفى وعذاب البحث الخائب عنها والترحال. كانت تنشب في داخله معركة بين المعبودات،
0: واحدة ماتت قبل الحب، وأخرى بعد الحب، وأخرى في ما بين، وأخرى تحت الأنقاض.

0: ظلت في لحم السنوات العاري ودم الحب المغتال جرحا لا يشفى وحنينا قتال.
1: كان يراها في كل الأصفار في كل المدن الأرضية بين الناس ويناديها في كل الأسماء.
0: كانت تتخفى في أوراق الليمون وأزهار التفاح واترلو. كان البدء وكل جسور العالم كانت تمتد لواترلو تسعى للقاء الغرباء.
1: كان يمارس سحرا أسود في داخله.
0: تأتي أو لا تأتي من يدري.
1: مجنونا كان. كانت في يده دمية شمع يغرز فيها دبوسا من نار.
0: أحبيني
1: قال لها واتقدت عيناه بشرارة حزن يصعد من قلب المأساة.
0: عانقها قبل عينيها. لندن كانت تتنهد في عمق والفجر على الأرصفة المبتلة في عينيها يتخفى في أوراق الأشجار.
1: عائشة اسمي
0: قالت
1: وأبي ملكا أسطوريا كان يحكم مملكة دمرها زلزال في 1003 قبل الميلاد.
2: كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي.

قام ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورقت في ضلوعي الحجر.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لن يقال؟
1: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
0: سئل أحد الحكماء: ممن تعلمت الحكمة؟ قال:
3: من الأعمى، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه.
0: سئل أحد الحكماء: ما الفرق بين الحلم والعجز؟ قال:
3: الحلم لا يكون إلا عن قدرة، وأما العجز فلا يكون إلا عن

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
3: قالت سيدة لخادمتها:
0: احملي الدلو وانزلي إلى الحديقة واسقي الأزهار.
3: فقالت الخادمة:
4: ولكن السماء تمطر.
3: فقالت السيدة:
0: إذن خذي معك المظلة.

0: قاع الوردة، قاع الوردة، قاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش.

إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

0: المنسير
1: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7
0: إذاعة المنسير
2: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة مريم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغيب، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وكيف لا يشهد له العدو والصديق بمكارم الأخلاق وقد هذبه القرآن ورباه؟ ولما سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وكان حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم يشمل ويعم جميع من حوله، فكان عليه الصلاة والسلام يعامل زوجته بالإكرام والود والحب والتلطف والمداعبة، ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وكان يعين أهله ويساعدهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله، فكان عطوفا وودودا طوال حياته مع أهله وحتى مع مرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها. كان يفرش لها رداءه ويعطيها من الإبل ما يغنيها في السنة الجدباء. وكان كذلك مع أصحابه يألفهم ولا ينفرهم، ويتفقدهم ويعودهم، ويعطي كل من جلسه نصيبه من العناية والاهتمام، وكان لا يواجه أحدا منهم بما يكره. وكان صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعبائه ومسؤولياته يداعب طفلا ويسأله عن عصفور لديه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، كان يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طائر صغير يشبه العصفور. بل شمل عطفه ووده وحسن خلقه الحيوان، فكان يقرب للهرة أي القطة الإناء لتشرب،

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: محمد
2: محمد
1: في عيونهم.
2: محمد رسول الله. هذه الكلمات أول الآية 29 من سورة الفتح، والتي تنتهي بها السورة. بلاغ من رب العالمين للناس أجمعين في قرآن يتلى ليوم الدين. إن محمدا رسول من الله، حمل الرسالة وعبد طريق الهداية لمن شاء من عباده أن يستقيم. وممن أدركوا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يؤمنوا به، في مقابل إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبإعمال العقل والمنطق، يكتشفون ما جاء به النبي خارجا عن نطاق الدعوات الإصلاحية، وأنه وحي ولا مجال للشك. ومن هؤلاء ويليام مونتغومري وات، وهو مستشرق بريطاني أعميد قسم الدراسات العربية بجامعة أدنبرا سابقا، ومن أهم كتاباته محمد في المدينة وكتاب الإسلام والجماعة الموحدة، وهو دراسة فلسفية اجتماعية لرد أصل الوحدة العربية إلى الإسلام، وصدر في عام 1961. ومن إصداراته أيضا التي تعتبر مرجعا إلى عدد من الكتاب والمستشرقين كتاب محمد في مكة، وفيه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم:
3: إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم، إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام، تملكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل. فلو لم يكن نبيا ورجل دولة وإدارة، ولو لم يضع ثقته بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله لما كتب فصلا مهما في تاريخ الإنسانية. هذه الدراسة عن حياة محمد تعطيني أملا أنها من الممكن أن تساعد على إثارة الاهتمام من جديد برجل هو أعظم رجال بني آدم.
4: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
2: مونتغومري واحد من أعمدة المستشرقين، ودراساته لها ثقل كبير ومصداقية لدى الباحثين، والآراء التي أوردها في كتاباته لم يكن متفردا في هذه الرؤية، ولكن مجموعة كبيرة من الباحثين الثقة ذهبوا إلى ما ذهب إليه منهم. جاك ريسلر، وهو باحث فرنسي معاصر وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس، قال في كتابه الحضارة العربية:
5: كان لزاما على محمد أن يبرز في أقصر وقت ممكن تفوق العرب، عندما أنعم الله عليه بدين سام في بساطته ووضوحه، وكذلك بمذهبه الصارم في التوحيد في مواجهة التردد الدائم للعقائد الدينية. وإذا ما عرفنا أن هذا العمل العظيم أدرك وحقق في أقصر أجل أعظم أمل للإنسانية، فلأنه يجب أن نعترف أن محمداً يظل في عداد أعظم رجال الدين الذين شرف بهم تاريخ الشعوب والأديان.
4: بذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
2: الإعجاب بما يكتبه رجال الفكر في الغرب يأخذ بعداً كبيراً عند أبناء العرب الذين ينبهرون بما يكتبون، ولكنهم لا يهتم بما يكتبه هؤلاء المفكرون عن دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. فعند أغلب المثقفين العرب يعد لامارتين علما هاما، وينظر باستخفاف لمن لا يعرف بعضا مما كتب لامارتين الذي ولد في عام 1790، وهو كاتب وشاعر وسياسي فرنسي من النبلاء، واشتهر بحبه للسفر، اهتم بالأدب والشعر، ونشر أولى مجموعاته الشعرية في عام 1820. انخرط في الحياة السياسية وأصبح نائبا بالبرلمان، وكان خطيبا مفوها كثيرون من المثقفين العرب عندما يذكر لامارتين يذكرون شعره وفكره السياسي، لكنهم في أغلب الأحيان لا يذكرون ما كتب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي كتابه السفر إلى الشرق يقول لامارتين:
3: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة محمد دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. إن سلوكه عند النصر وطموحه الذي كان مكرسا لتبليغ الرسالة، وصلواته الطويلة، وحواره السماوي، هذه كلها تدل على إيمان كامل مكنه من إرساء العقيدة. الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح العقائد الأخرى، والذي أسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور، هو محمد. وأتسائل: من ذا الذي يجرؤ على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟ ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟
4: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
2: هذه هي الناحية العملية التي ينظر بها المنصفون من الكتاب في الغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة قد يفتقر إليها المسلمون لأنهم آمنوا برسولهم. والسؤال السابق الذي طرحه لامارتين في كتابه عن كل مفكر مخلص ونزيه في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وجد صدى في مكان وزمان مختلفين في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات من القرن العشرين عند الدكتور مايكل هارت، وهو أحد العلماء المعتمدين في الفيزياء التطبيقية وعضو الجمعية الفلكية في علم الكواكب. أجاب على سؤال لامارتين في كتابه المئة الأوائل، والذي ترجم إلى العربية تحت عنوان الخالدون مئة أعظمهم محمد. ولقد اختار في هذا الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس أعظم رجل في تاريخ البشرية. وعن سبب هذا الاختيار يقول الدكتور مايكل هارت:
5: إن اختياري لمحمد ليقود قائمة أكثر أشخاص العالم تأثيرا في البشرية قد يدهش بعض القراء، وقد يعترض عليه بعضهم، ولكنه كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي حقق نجاحا بارزا في كل من المستوى الديني والدنيوي. لقد أسس محمد ونشر أحد أعظم الأديان في العالم، وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام. ففي هذه الأيام وبعد مرور قرون على وفاته، فإن تأثيره لا يزال قويا وعارما.
4: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافية الذهب.
2: جوهر الإسلام ونقاؤه ونصاعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألهمت عددا كبيرا من الناس في البحث عن مناقب ومكارم الحبيب المصطفى، ومن سيرته العطرة دخلوا بقلوب مطمئنة إلى الدين الإسلامي بسماحته وشموليته، ومنهم الليدي إيفلين جوبولد النبيلة الإنجليزية التي اعتنقت الإسلام وحجت إلى بيت الله الحرام وكتبت مذكراتها عن الرحلة في عام 1934 في كتاب بعنوان الحج إلى مكة، والذي ترجم إلى العربية بعنوان البحث عن الله، وتقول في هذا الكتاب عن الصادق الأمين:
6: كان العرب قبل محمد أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها ولا لجماعتها، فلما جاء محمد بعث هذه الأمة بعثا جديدا أقرب إلى المعجزات. لقد استطاع النبي القيام بالمعجزات والعجائب لما تمكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية، ونقلهم من الظلمات إلى النور. لم يفكر في الألقاب ولا راح يعمل لاستثمارها، بل ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله وأنه خادم المسلمين، ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده، كريما بارا كأنه الريح السارية، لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه، وما لديه كان في أكثر الأحيان قليلا لا يكاد يكفيه.
2: أكرم بخلق نبي زانه خلق
3: بالحسن مشتمل
5: بالبشر متسم
2: كالزهر في ترف
3: والبدر في شرف
5: والبحر في كرم
2: والدهر في همم. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء.
7: عروس البحر، إذاعة المنستير.
8: مسك الختام. أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع إسلامي جديد بحكمة وبتدبير غير مسبوق، فكانت صورته الظاهرة بيانا وآثارا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة. سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكان يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ويقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله.

وكان صلوات ربي وسلامه عليه من تربيته وتعليمه لأصحابه يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤدب ويربي، فيقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه، ويقول: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان، ويقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النهر، ويقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وبجانب هذا كان يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، فكان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل، اللهم إذا كان مضطرا، كما كان يبين لهم ما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا، فكان يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من الحقوق من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا أيها الأعزاء، هذب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكيرهم، ورفع معنوياتهم، وأيقظ مواهبهم، وزودهم بأعلى القيم والأقدار، وصولا إلى أعلى قمة من الكمال عرفت في التاريخ البشري بعد الأنبياء. إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام.
1: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

سبحانك سبحانك كريم منان رحيم خبير جميل عظيم سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظمك تحيي وتميت تجيب دعوة المضطرين وسعت رحمتك كل شيء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير يا رب يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا رب يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب النجوى ويا منتهى كل شكوى يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها ربنا أسألك الثبات والتقى وقوة الإيمان حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب أكمل لي ديني وأتمم علي نعمك واجعلني عبدا شكورا كريما رب اجعلني مفتاحا للخير وأجري الخير على يدي واجعلني مباركا أينما كنت يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء

0: إني أسألك خير ما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهلاً أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم كما بعثت فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمر لنا منازلنا، ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يا واحدا فردا

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. إلهنا يا حافظ الأسرار ويا مسبل الأستار ويا واهب الأعمار ويا مولج الليل في النهار ويا منقذ الأبرار من النار والعار، ربنا عد علينا بصفحك عن زلاتنا. اللهم روح صدورنا بنسيم ودك، واغمر أرجاء قلوبنا بغوامر من رفقك، وأذقنا حلاوة برك، وجلي أبصارنا إليك يا أكرم الأكرمين يا رب

إلهنا، رضينا بما يرضيك، أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا، ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا، وبالذكر كانت أرض تبن لأهلها، وبالذكر تكسى عزة وحنانا، ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا على فوق أعناق الملوك مكانا.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الكريم، بقدر إكثارك من ذكره سبحانه وتعالى ينبسط خاطرك ويهدأ قلبك وتسعد نفسك ويرتاح ضميرك، لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه وحسن الظن فيه وانتظار الفرج منه سبحانه وتعالى. فهو قريب إذا دعي، سميع إذا نودي، مجيب إذا سئل. فاضرع واخضع واخشع وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك ثناء ومدحا ودعاء وسؤالا واستغفارا، وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والأمن والسرور والنور والحبور. بسم الله الرحمن الرحيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الصدق حبيب الله، والصراحة صابون القلوب، والتجربة برهان، ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر. فاذكروني أذكركم. وذكره سبحانه وتعالى جنته في أرضه، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها، بل هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد الذكر، وجرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. بذكره تبارك وتعالى تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسى. يا من شكى الأرق وبكى من الألم وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب، هيا هيا هتف باسمه المقدس الجليل العظيم. هل تعلم له سمية؟ إنه الولي الغني الحميد. بعض الناس عنده مقدرة عجيبة في تكدير خاطره وجلب الهم والغم لنفسه، ويجيد فن الخيالات الفاسدة لذهنه. فكم يصفو له من هذه الحياة إذا كان دائما يتذكر الماضي بآلامه ويتوقع حوادث المستقبل، وتمرضه كلمة مؤذية سمعها من حاسد، ويحقد على كثير غمطوه حقه، ويغضب على زوجته المسرفة، ويثور على ابنه لمخالفته أمره، ويحزن على مال سبق أن فقده، وهو خائف لأنه يظن أن مرضا ما سوف يصيبه، ويستمر في جمع هذه القائمة من المصائب والأحزان. فيا من أراد السعادة والراحة، لا تقصر حياتك، فهي قصيرة أصلا.
المستمع الكريم، تعظم دنيانا في نفوسنا وتجذبنا إليها بما زينت به مما يصرف الأبصار ويلهي عن المقصود، وتجذبنا إلى سفول لنلتصق بالطين فنؤثر دنيانا على أخرانا. أجل، ننسى ونغفل، فأنا لمن توحل بالطين أن يرى بصيص النور.

وكم من مغتر لا يدرك أنه قد هوى في طبقات السفول دنوا منذ زمن بعيد. حين يغرين الدرهم والدينار فيذهب لمعانه بألبابنا وأبصارنا، فينحرف القلب عن سيره ويعبث بخطونا، فنسير تارة يمنة وتارة يسرة وتارة في خطوط متعرجة، لا نعلم هل ستوصلنا لما نريد أم نسير لمجرد السير، وأننا في ركب السائرين وإن كان سيرنا ظاهرا. وحين نصبح ونمسي ونحن نلهث وراء تحقيق ذواتنا من خلال أي شيء نتشبث به لنكون شيئا للا شيء، لدنيا فانية وأمنيات عاجلة،

وحين تقلقنا رؤانا المستقبلية فتحملنا بماديتها المقيتة بعيدا عن حمى الإيمان واليقين، لنرتع في مفازات القلق والخوف، وربما دنست أقدام في أوحال الشبهات والشهوات. وكم نجد من المسوغات لنعتذر لأنفسنا وللآخرين عن ذلك التوسع، لنهرب من لذعة صياط اللوم ونغرق في خداع أنفسنا من أجل أن نعيش أو نكون أو نملك أو نعلو أو يذيع منا الصيت وتغرنا صورة صلاحنا الظاهر، لنستعذب لعبة الخداع ونرضى عن أنفسنا، لنمارس في الخفاء كل طقوس الخيانة والمكر والخديعة، فنلطخ البواطن بأوحال الطين.

مستمعي الفاضل، قل لي، كيف للمرء أن يخدع نفسه فيصم سمعه عن كلمة حق ويحجب عين قلبه عن خيوط النور حين تتسلل إلى فضاء نفس فتذكر بنور الحق؟ وكيف لنفس أن تنظر في مرآة الغير فيشغلها تحسين هندام وتغفل عن تلك الجروح والقروح التي ظهرت في مرآة الإيمان والصدق جلية لا تغيب عن عين بصير؟ حين نمارس خداع أنفسنا فنحن نكسر مرآة الحقيقة بأيدينا، أجل بأيدينا، فتعكس لنا 1000 صورة تضيع معها الصورة الحقيقية لنا. والله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تكن الصدور وما تعلن، والله عليم بذات الصدور، والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تبارك وتعالى يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى.

المولى تبارك وتعالى يحب أصنافا من العباد وأنواعا من الأعمال والأقوال والأحوال، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.

وذكر عن عباده الصالحين أنه يحبهم ويحبونه. وقد صح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، فأعطاها عليا رضي الله عنه. فالله تبارك وتعالى يحب ويحب، فمن فعل مراضيه واجتنب مساخطه واتبع رسله وآمن بكتبه وأخلص له السعي قربه وأحبه وأعطاه من فضله. فالواجب على العبد الفقير الضعيف الفاني أن يحب ربه الغني القوي الباقي. ولذلك بلغ حب الصالحين لربهم أعلى المراتب والمنازل. فسيد الخلق وصفوة الأولياء يقول وهو في سكرات الموت: بل الرفيق الأعلى، وهذه أصعب المنازل وأشق المواقف. ومع ذلك جرد الحب كله لمولاه وخالقه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن.

سيدي يا رسول الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء.

مستمعي الكريم، الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو أحق من اتقي وأولى من قدر وأجل من عظم وأكبر من يستحيا منه سبحانه وتعالى، وأشرف من يراقب وأكرم من يراعى أمره جل في علاه. وهو أهل التقوى لأنه بالمرصاد مطلع على العباد، يحاسبهم بأفعالهم يوم التناد. فتقواه مهابة واجبة، وتعظيم مفروض، وتوقير محتم، وتقدير لازم،

بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم. سبحانك تباركت وتعاليت، متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد، متوحد متكبر سبحانه الفرد الصمد، وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد، طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد.

الله تبارك وتعالى أهل أن يتقى، لأنه شديد العقاب، سريع الحساب، عظيم النكال، قوي المحال، أخذه لا يطاق، وانتقامه لا يستطاع، وبطشه لا يقاوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك لبالمرصاد. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم.

عاشر من الناس من تهوى طبيعته، وما عليك ملام حين تندفع الحر للحر ميال برغبته، والنذل بالنذل مفتون ومقتنع، والناس للناس والآفاق شاسعة. والطير قالوا على أشكالها تقع، صرح العلاقات يبنى في ضمائرنا على أساس به الأخلاق تنطبع.

0: والكلمة الحلوة اتقالت، الكلمة الحلوة اتقالت.
1: مستمعي الأفاضل، نسأله سبحانه وتعالى قلوبا خاشعة تائبة منيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على وجه إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير. ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 31 إلى 36 درجة وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، فيما تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات والبحر مضطرب. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية حول عملية توفير الكتاب المدرسي منشورة أمس على الصفحة الرسمية للوزارة، وبلغت نسبة إنجاز العناوين 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن للسنة الجديدة. كما شهدت الاختصاصات التكوينية حسب شود إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال الموسم المنقضي 11 مليون قنطار، من بينها 8 ملايين قنطار من القمح الصلب، ما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي القادم، وفق ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وأوضحت الزواري في تصريح إعلامي على هامش الندوة الوطني لتقييم موسم الحصاد والإعداد للموسم الفلاحي الجديد وموسم البذر، أوضحت أن كميات المجمعة ساهمت في تعزيز المخزون الوطني من القمح الصلب خاصة في ظل الظرف الجيوسياسي العالمي، باعتبار هذه المادة من بين المواد الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الدولية وفق تقديرها. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 بشائر صباح الجمعة بعد قليل مع محمد بيار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنسير.
4: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم جمعة 18 سبتمبر 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأ مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة رفقكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة متاع الصباح، مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي، اليوم في الإخراج محمد بيار، معكم في الإعداد و التقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيد باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقسنا اليوم باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات باش يكون فما سحب كثيفه في الصباح على السواحل وتتكاثف اكثر بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط ومحليا الجنوب مع امطار تكون مؤقتا رعديه تشمل تدريجيا الجهات الشرقيه وتكون احيانا غزيره مع امكانيه تساقط محلي للبرد. بالنسبه للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله وتتقوى نسبيا في اخر النهار قرب السواحل وبالجنوب قوة أثناء ظهور السحب الرعدية وتنجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر اليوم يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب وبالنسبة لدرجات الحرارة باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات وتوصل إلى 39 درجة بالجنوب. في ساعتنا الثانية كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع وأيضا فكرة على الأمطار اللي كانت نزلت البارح. ناخذ فكرة على أهم الكميات اللي تم تسجيلها في 24 ساعة الأخيرة. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية. تحلي
1: الصبحية. اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 36 دقيقة نرجع إلى حدث صار في نهار كما اليوم 18 سبتمبر نرجع لسنة 1502 وخلال رحلته البحرية الرابعة والأخيرة نحو العالم الجديد توصل سفن المستكشف الإيطالي كريستوف كولومب قبالة جزيرة صغيرة تعرف اليوم باسم إسلا أوبيتا قرب مدينة بويرتو ليمون الحالية على الساحل الكاريبي لكوستاريكا. والسفن كانت وصلت بعد ما دفعتها عاصفة بحرية عاتية نحو الشاطئ. كولومب كان وقتها يلوج على ممر مائي باش يربطه بالمحيط الهندي وآسيا وكان يعتقد أنه مازال يبحر قبالة السواحل الشرقية لآسيا من غير ما يكون في باله أنه اكتشف قارة جديدة كليا. كان انبهر بالمنطقة بعد ما شافوا من ذهب وحولي كانوا يرتديوها السكان الأصليين اللي كان التقى بهم على الجزيرة هذه فأطلق على هالاسم كوستاريكا على الأرض هذه. وكوستاريكا تعني الساحل الغني أو الشاطئ الثري باللغة الإسبانية وكان الاسم تيمما بالشيء اللي شافوا من ثروات ظاهرة على أهالي الجزيرة هذه رغم أنه المنطقة ما كانتش غنية بالمعادن كما تصور وقعدت لاحقا من أفقر المستعمرات الإسبانية في القارة. كولومب قعد هو والطاقم متاعه في المنطقة نحو 17 يوم قاموا خلالها بجولات استكشافية محدودة داخل الغابات الاستوائية الكثيفة وبعض القرى المجاورة قبل ما يواصلوا رحلتهم جنوبا على طول الساحل باتجاه بنما. كولومب مهبطش إلى اليابسة فعليا حسب بعض الروايات التاريخية لكن تقعد المحطة هذه تعتبر أول اتصال أوروبي موثق بأراضي كوستاريكا وشكلت بداية الحضور الإسباني في الجزء هذايا من أمريكا الوسطى. وإن كان الاستعمار الفعلي للبلاد مبدأ كان بعد عقود من التاريخ هذاك. 36 دقيقة كان هذا حدث من الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح خليكم معنا نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: أم كلثوم نوصل معها للستة وستة واربعين دقيقة. تحية كل من خلطي يسمع في بشائر الصباح. نواصلوا مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: جولتنا الصباحية نبدأها من موقع الجزيرة بوينت اللي تكتب اليوم في الشأن الإيراني: الحرس الثوري يستهدف ناقلة بهرمز وترامب يلوح باستئناف الهجمات. من الأخبار الأخرى والعناوين الأخرى في نفس الموقع: محكمة أمريكية تقضي بالسجن 60 عام على مسؤول سوري سابق. وسؤال اليوم في الموقع: كيف تحولت مناجم الذهب إلى مصائد للموت في السودان؟ نمشي إلى موقع فرانس 24: واشنطن توافق على مقترح بيع مقاتلات F-35 للسعودية بقيمة 34.3 مليار دولار. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ترامب يعلن إحراز تقدم كبير نحو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا. ووسط التصعيد بين الحوثيين والسعودية: هل تتخلى واشنطن عن الرياض في أحلك الظروف؟ ونتنياهو يطلق حملة الليكود ويتعهد بإسقاط النظام الإيراني وتدمير حزب الله وحماس. تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين. الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع المملكة. وقمة ثلاثية في باريس بين ماكرون وعون. وعبد الله تبحث نشر الجيش اللبناني وتأمين بديل لليونيفيل في لبنان. نمشي إلى موقع البي بي سي: 63 قتيل على الأقل في اليمن ومقتل شخص بشظايا مسيرة في السعودية. وواشنطن توافق على بيع الرياض مقاتلات F-35. سؤال اليوم في موقع البي بي سي: كيف تواجه الاقتصادات العربية أثار رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم: الكيميائي يعقد حرب السودان. وواشنطن تجدد اتهامها للجيش. ووزارة الدفاع الجوي الروسي تدمر 15 مسيرة كانوا متجهين إلى موسكو. وتكتب البي بي سي اليوم: مع اقتراب ترك منصبه غوتيريش يتحدث عن سبل للمضي قدما. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وتسعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. دريجين يوصلونا على موجز أخبار السبعة ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: السابعة صباحاً على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: وجوز الأخبار. صباح الخير. يفتتح عزيز دوغاس سلسلة مباريات المنتخب التونسي أمام نظيره الباكستاني ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس للتنس التي تنطلق اليوم وتستمر لغاية يوم غد السبت بملاعب التنس بالمنطقة السياحية بالمنستير. ويتركب المنتخب الوطني من كل من معز الشرقي وعزيز دوغاس وعزيز الواقع ومحمود شتون واسكندر انصايري صاحب 16 ربيعا وغير المصنف. وجدير بذكر أن المنتخب التونسي مصنف 51 عالميا في حين يحتل المنتخب الباكستاني المركز 57. ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف لتتراوح القصوى عامة بين 31 إلى 36 درجة وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة فيما يكون البحر مضطرب. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتاب المدرسي المنشورة أمس على الصفحة الرسمية للوزارة. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100% بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا للسنة الجديدة. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورتي سبتمبر ونوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورتي فيفري وأفريل بكافة مراكز التكوين المهني ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن شغل. كما شهدت الاختصاصات التكوينية حسب شود إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني. أوكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: مغرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، اسمي إيمان، عمري 8 سنوات. باش نحكي لكم كيفاش نقرا. في الصيف مشيت للبحر وشريت الأدب.

0: نانسي عجلة من نوصل معها للسبعة وخمساشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 ونواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خذها بإيجابية. خذها بإيجابية. كل عادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور
1: والأزهار. مرحبا بيك
0: وبكل مستمعي إذاعة المشتي. مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا باش نواصلوا وباش نحكيوا على السنة الدراسية اللي بدأت منذ أيامات وباش نحكيوا على الانضباط.
1: شكرا على تسجيل الدعوة.

0: هو ايفيكتيفمون المرة الفايتة شفنا شنو من الخطوات اللي نجمو ناخذهم باش نستعدو مليح احنا وصغيراتنا باش تكون باذن الله تعالى سنة دراسية ناجحة. ومن بين الخطوات اللي حكينا عليها المرة الفايتة اهمية التخطيط وان ندو نحضرو في صغيراتنا نفسيا للروتين الجديد. ولكن احنا مازلنا في الجمعة الاولى دونك اكيد الكلام اللي حكيناه المرة الفايتة محلاه، ولكن باش نلقاو على ارض الواقع بعض التعثرات وهذا أكيد طبيعي. هذاك علاش اليوم باش نزيدو نحكيو على بعض الخطوات التحفيزية اللي باش تدعم البرنامج اللي حكينا عليه المرة الفايتة. احنا قلنا مهم ومهم جدا اللي احنا نحطو روتين ونفسرو لصغيراتنا مثلا وقت النوم وقتاش، وقت القومة الصباح وقتاش، كيفاش باش ننظمو اليوم نتاعنا، وقتاش الوقت المخصص للقراية، شنو ما لتاش وإلى الحاجات اللي نجم يعملهم الصغير باش يكون مستقل وأوتونوم ويعاوننا في العائلة. دونك اليوم نحب نقول بعد ما حطينا هذا الكل وتفهمني فيه، راهو أكيد صغارنا ماهمش يداوبوا الروبوتات باش بالقرص، معناتها فجأة بين عيبات وروحها باش اليوم منضبطين ويسمعوا الكلام ويحترموا التوقيت ويمشوا بالجدول. دونك ولكن إذا احنا طرحنا اليوم الموضوع بالطريقة اللي حكينا فيها المرة الفايتة أكيد باش يكون فما مينيموم نتاع مجهود باش يبذلو صغير، ولهنا القوة نتاع الولي أنه يحفز هك المجهود الصغير اللي قاعد يتبذل باش يزيد أكثر وأكثر. يعني إيش معنيها؟ في عوض ما ركز على التعثرات وإلا الحاجات اللي ما تعملتش كما يلزم، باش ركز على الحاجات اللي قاعدة تتعمل كما يلزم. إيش معنيها؟ معناها احنا تفهمنا مثلا باش نرقدوا 8، بدينا اول نهار نرقدوا 8:30، اللي بعده 8:15، اللي بعده 8:15. دونك هذه حاجه تستحق اني نشكر عليها صغيري، فما ربع ساعه فقط اللي قدمها في النوم. ولكن كي نركز معاها على النقطه هذه ونقول يعطيك الصحه عجبتني، قاعده تقدم نهار بعد نهار، من الجمعه الجايه باذن الله تعالى تخلط للاهداف اللي احنا حطيناها. دونك اكيد لنا المجهود نتاعو باش يزيد وباش يخلط بطريقه اسرع وباش تعزز لنا علاقتك بيه، وباش تكون علاقه هاديه وفما قنطره صحيحه نتاع ثقه تتبنى مع الوقت بين الصغير والولي نتاعو. عكس إذا ركزنا على الانتقاد، مع الوقت الصغير باش يولي ينفر من الولي نتاعو، وبالعكس يعني المجهود اللي كان يبذل فيه باش يولي يمشي وينقص. أعطيك إكزامبل بسيط ولكن نقيس عليه كل شيء. نفس الشيء بالنسبة لتنظيم الأدوات، بالنسبة للكارتابلة، كيفاش ننظم كراستي، كيفاش نحط كتبي، كيفاش نركز إني نحط أدواتي بالصحيح. دونك التفاصيل هذه الكل يمشي معاها ولا تمشي معاها القاعدة اللي حكينا عليها واللي هي من أهم القواعد التربوية. ركز على المجهود المبذول وأشكر صغيرك عليه، بشوية بشوية الانضباط متاعه يزيد. كيف كيف ثم نصيحة أخرى وألا نقطة مهمة أخرى، تخلينا نخليه صغيراتنا منضبطين أكثر، واللي هو جدول الانضباط والمكافآت. ناخذ كل جمعة شنية السلوكات ولا شنو ماليتاش اللي نحب صغيري يقدم فيها. مثلا تحضير الأدوات المدرسية وحده، نعمل جدول نكتفي تحضير الأدوات المدرسية. الاستيقاظ باكرا في الوقت، النوم باكرا مثلا، أعطيت 3 إكزامبل. دونك إذا كل يوم ينضبط بالحاجات اللي حكينا عليهم ولا يقرب من الانضباط، باش يكون عنده مجموعة نجوم ولا سمايلات ولا مجموعة نقاط، وإذا آخر الأسبوع يخلط يلم النقاط نتاعو كاملة، باش تكون عنده مكافأة. والمكافأة مش بالضرورة تكون مكافأة مادية، يعني حاجة ملموسة. نجم تكون حاجة نخرجوا مع بعضنا، نجم تكون أكتيفيتي نعملوه في الدار، نخصوا وقت نلعبوا فيه مع بعضنا، نتعلموا حاجة جديدة مع بعضنا. ليسونسيال يكون عنده هدف هو بيدو ويراف البروغريسيون تاعو قدامه، لانه الصغير ما عندوش الوعي نتاع الكبير. وقت اللي انت تحط له جدول معلق على البيرو نتاعو ولا على بيبيتو ويرى روحه نهار بعد نهار قاعد يحصل في دي بوان، هذا اكيد باش يحفزه وباش يعلمه مهاره مهمه ومهمه جدا، واللي هي مهاره الاستمراريه. مقاييس المهارة هذية عند جيل المستقبل. كيف كيف المهارة الأخرى اللي نحبوا صغيراتنا يتعلموها واللي هي من الخطوات اللي باش تخليهم ينشوا في حياتهم، اللي هي الاستقلالية. أكيد الآباء والأمهات الكل حريصين أنه صغارهم يكونوا ما ينسوا حتى شيء، يكونوا في أبهى حلة وصورة، ويكونوا ناشين ومتألقين في القراية. ولكن إذا احنا باش نقراو في بلاصتهم، إذا احنا باش نعملوا التاش نتاعهم في بلاصتهم، أكيد لنا باش يستسهلوا الموضوع وباش يعملوا علينا، ومع الوقت باش نلقاو احنا عام بعد عام لي شارج نتاعنا يكبروا وباش تولي النوسيون نتاع القرايه حاجه بينيبل على الاخر للولي. دونك احنا شنو نحبوا نعملوا؟ نحبوا نرافقوهم في المرحله الاولى واللي هي تنجم تقول الشهر الاول من كل سنه دراسيه. دونك نعلموهم المهارات اللازمه كيفاش القسم مثلا ينسمع سيدتي ولا سيدي يعطيوني نوتيون ولا يقولوا لي غدوة عندك الدرس الفلاني نكتب نوتي ورقة. وحتى إذا ما زلت تعلمتش مهارة الكتابة نجم نقول لسيدتي من فضلك اكتب لي شنو باش نعمل باش ما ننساش غدوة الخدمة نتاعي ولا ما ننساش شنو قلت لي. وبالتالي نهار بعد نهار باش تولي عادة مكتسبة عند الصغير وهذا باش يحفز عنده الاستقلالية. هذا بخصوص لتاش سكولير. كيف كيف صغير 5 أو 6 سنين راهو ينجم يحضر الجوتي نتاعو وحده بالليل. تحب تحط غدوة جوتي في البوكس نتاعك باش نقصوا الصباح ماك الشارج والجري نتاع تك تك تك ونخلطو روتار وتولي ديما ديبار للمدرسة حاجة ستريسونت وقت اللي هي تنجم تكون حاجة محلاها إذا احنا نظمنا أمورنا قبل بوقت وتعاوننا خاصة الناس الكل. وهكاك صغارنا يتعلموا مهارة الاستقلالية واللي هي من أهم المهارات اللي باش تعاونها من بعد في حياتهم وتخليهم ناجحين مش في حياتهم الدراسية كهو حتى في حياتهم الاجتماعية والعملية وباش تبني عندهم الثقة في النفس اللي لوجوا عندها لوجوا عليها الناس الكل. دونك اللي نحب نقوله من خلال الخطوات اللي حكينا عليهم اليوم راهي عادات بسيطة يوميا نجم تصنع مهارات كبيرة عند صغيراتنا. فنطبق خطوة بخطوة بإذن الله تعالى وهكذا ناخذ الأمور بإيجابية وتكون الأمور بإذن الله تعالى تحت السيطرة. ما بقى لي كي نقول لكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وجمعة طيبة مباركة للناس الكل. في بداية ربي نتقابلوا في حلقة أخرى إن شاء الله.
1: شكرا لك يعطيك الصحة زهرة القفصي. نوصلوا معك لـ7:23 تحية لكم. إذا كان خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية كما العادة عناوين نشرة الأخبار تستنى أيضا دقيقة صحة الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع نجاة الصغيرة تحياتنا لكم. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة: تواصل هطول الأمطار الرعدية اليوم وغدا بالشمال والوسط ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها على الفروع الجهوية. السنة التكوينية الجديدة تسجل 26,000 موت تكوين خلال دورتي سبتمبر ونوفمبر. 11 مليون قنطار من الحبوب المجمعة خلال موسم الحصاد المنقذ تغطي حاجة تونس من القمح الصلب إلى غاية شهر جانفي القادم. عزيز دوغاز يفتتح سلسلة مباريات المنتخب الوطني التونسي أمام نظيره الباكستاني في المونستير لحساب المجموعة العالمية الثانية لكاس ديفيس. والحرس الثوري الإيراني يستهدف نقلة نفط بهرمز وترامب يلوح باستئناف الهجمات على إيران. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد وأخبار رياضة.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.

تحية لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم، نهاركم زين وين ما كنتوا، جمعة مباركة للجميع. البداية بالتنس في أولى مصابحتنا الرياضية، انطلاق كأس زيفس للتنس في المناسير اليوم إن شاء الله من خلال لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الباكستاني. نذكركم لدورة أنه اليوم كما قلت غدوة باش يتجمع المنتخب التونسي باش يجمعوا بالمنتخب الباكستاني. المنتخب التونسي مصنف 51 عالميا، المنتخب الباكستاني 57 عالميا. هي المواجهه الاولى بالمنتخب التونسي والمنتخب الباكستاني في منافسات كاس ديفيس. كاس ديفيس تقريبا كاس العالم للتنس باش نبداو واضحين، هي منافسه تاهل ان شاء الله منتخبنا في صوره الفوز للمرحله اللي من بعد. الان منتخبنا مجموعه موجود في التصنيف الثاني، ان شاء الله يطلع للتصنيف الاول في صوره الفوز. يمثل المنتخب التونسي كل من عزيز دوغاز، معز الشرقي، عزيز الواقع ومحمود شتوان بقياده المدرب معز الحشاشي. اليوم عزيز دوغاز باش او اليوم بالنسبه لمنافسه اليوم تنعطيكم البرنامج بعد شويه. نذكركم أنه بالنسبة للمنتخب الباكستاني كان موجود تونس عنده أسبوعين وحضر من خلال الدورات الفيوتشر في تونس. بالنسبة للباكستاني مثله كل من محمد شعيب، مزاميل مرتضى، محمد علي خان وعاقل خان، هذوما بالنسبة للمنتخب الباكستاني. مجمع تونس في المنطقة السياحية بالمناسير هو اللي باش يحتضن المقابلات اليوم. بالنسبة للمباريات اليوم انطلاقا من 11، عزيز دوغاز يواجه شعيب ومعز الشرقي يواجه مرتضى. هذا بالنسبة لمواجهات اليوم انطلاقا من 11 في مجمع التنس في المنطقة السياحية بالمناستير. الدخول مجاني بالنسبة للدورة هذه، وأكيد لهنا منتخب يلعب، منتخب الوطن التونسي مطالبين بيشجعوه كما قلت اليوم وغدوة انطلاقا من 11 متاع الصباح، وإن شاء الله التأهل للدور القادم بالنسبة للمنتخب الوطن التونسي للتنس. أكيد تحذيرات كبيرة لوجستية من الجامعة التونسية للتنس، أيضا بمساعدة من نادي التنس بالمناسير اللي عنده الكفاءة وعنده كل آليات النجاح، لأنه بالنسبة للمناسير تحتضن 52 دورة متاع فيوتشر، 52 دورة سنويا اللي هي على طيلة العام، معناها 52 أسبوع كامل على طيلة العام. وفما نجاحات كبيرة قاعدة تصير في التنس التونسي بفضل نادي التنس بالمناسير، بفضل الجامعة التونسية للتنس، بفضل أيضا المستشارين اللي قاعدين يدعموا في الرياضة هذه. نمشي بكم الآن لكرة القدم. كرة القدم البارح كان مفروض بتلعب مقابلة متأخرة في إطار البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الملعب التونسي النادي الإفريقي، لكن الظروف الجوية والأحوال الجوية خلت المباراة هذه تتأجل الموعد لاحق. أمطار غزيرة جدا وأصبحت أرضية ميدان غير مؤهلة بتحتضن المباراة. ما زالت الرابطة الوطنية ما أعلنتش على المباراة وقتاش بتصير، لكن قبل هذا فما مقابلات بتصير نهاية الأسبوع في إطار الجولة الأولى. مباراة مؤجلة بالاتحاد الرياضي بن قردين نادي حملام تحكيم نضال طيف وحكم البار هيثم قرات، ثم زوج مباريات مؤجلة حساب الجولة الرابعة، نادي الإفريقي ترجي رجيسي الحكم حمزة جعيد وحكم البار أمير العيادي، والنادي صفاقسي نادي البنزرتي تحكيم حسين بن ساسي وحكم البار دافيد سيميتش السلوفيني. انتظارات كبيرة بالنسبة لأحباء المنتخب الوطني التونسي وأحباء الكرة في تونس، لأنه اليوم باش يتم الإعلان على القائمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. علاش انتظارات؟ لأنه مدرب جديد، لأنه مدرب تونسي، لأنه مدرب يعرف كل المعطيات اللي تم كرة القدم التونسية. اليوم إن شاء الله انطلاقا من نصف النهار باش نتعرفوا على القائمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي. تعرف منتخبنا عنده عدد من المقابلات باش تلعبوا في المرحلة القادمة بين المقابلات الودية والمقابلات الرسمية في إطار تصفيات مؤهل الكأس أمم أفريقيا لكرة القدم. قبل ما أعطيكم برنامج مقابلات المنتخب الوطني التونسي باش تلعب في المرحلة القادمة، نعطيكم الاعتذار البارح اللي قدمه اللاعب الدولي وقائد المنتخب التونسي علي العابدي. يقول أكتب إليكم اليوم لأني شعرت من واجبي أن أوضح ما تم تداوله مؤخرا بعد تصريحاته في المقابلة اللي أجريتها مع وسائل الإعلام. أعتذر من كل مشجع تونسي شعر بالاستياء وخيبة الأمل بسبب ما فهمه من كلامي. برشا كلامه تقالوا بعد برشا تعليقات قالت بأثر التصريح اللي قام به علي العابدي لأحدى وسائل الإعلام. على كل في الآخر يقول أكرر اعتذاراتي لكل من أساء فهم كلامي أو شعر أن لم أقدم قيمة للمنتخب والجماهير. هل هي يمكن توطئة للعودة مجددا للمنتخب التونسي لعلي العابدي وإلا لا؟ من بعد الاعتذار نشره معطيات نجم نعرفوها كان اليوم العشية كما قلت بعد الإعلان على القائمة جدا متاع المنتخب. على كل هو يقول أن كل ما قدمت مع منتخب طول السنوات الماضية كان بدفع الحب والانتماء والرغبة في الدفاع عن ألوان
تونس. بالنسبة للمنتخب التونسي، تونس أوغندا نهار الأربعاء في التسعة متاع الليل في ملعب رادس في إطار تصفية مؤهل كأس أمم أفريقيا، وبوتسوانا تونس في ملعب رادس أيضا نهار لحد التسعة متاع الليل. هذوما بالنسبة لمقابلة الرسمية للمنتخب التونسي. ثم مقابلة ودية تونس مالي نهار الجمعة التسعة متاع الليل في ملعب صفاقس، وبعدها بشكون مباراة تونس موريتانيا أيضا مباراة دولية ودية. هذا بالنسبة لكرة القدم. كما قلنا أهم الأخبار في كرة القدم، مع الإشارة أنه الميركاتو باش يتسكر في تونس يوم 20 سبتمبر، يعني بعد نهارين من الآن. آخر أخبار الميركاتو، نادي حملم في تعاقد مع زياد بن سالم اللي هو في الأصل لاعبه. زياد بن سالم خرج من الفريق ثم رجع، ونذكركم أنه ترجي الرياضي التونسي أيضا كان تعاقد مع ناموري كايتا، لاعب شاب عمره 20 سنة، لاعب إيفواري عمره 20 سنة، من أبرز الأسماء في الآونة الأخيرة. في ختام نشرتنا ما نجم كنا نتقدم بأحر تعازي لعائلة الصديق العزيز ومحب ومستمع إذاعة مناسير أنيس نوار اللي وفاه الأجل المحتوم البارح، الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
2: 57 دقيقة، رجعنا لكم ونمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا مدام سعيدة بن صالح. صباح النور.
3: هي ليك وكل مستمعي ذات المنصير.
2: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم، طقس الأيامات الجاية، هل باش تتواصل التقلبات وإلا لا، وفكرة أيضا على كميات الأمطار المرصودة في 24 ساعة الأخيرة.
3: اي صحيح، كما كنت قلت يعني كميه امطار كنا سجلناها البارح كما كنا توقعنا يعني في نشره المتابعه اللي اصدرناها يوم امس. الامطار يعني كانت بدات بالجهات الغربيه وثم شملت تدريجيا الجهات الشرقيه وان كانت احيانا غزيره. سجلنا كميات كبيره يعني في وقت وجيز بعد ظهر البارح. بلغت الكميات يعني الاوليه في تونس الكبرى 43 ملم في المروج، 43 في تونس المنوبيه، 41 في منوبه، 36 ملم في الشرقيه. في جهه الساحل زاد شملتها الامطار يعني كانت امطار غزيره. الكميات الاوليه يعني كانت 37 درجه بجهه القلعه الكبرى، في شط مريم 33 درجه. كذلك في ولايه المنستير أرقام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كانت يعني أعلى كمية في زرمدين 58 ملم، في جميل 49 ملم، في بمبلة 46 ملم، في بقية المناطق تراوحت بين 10 و 30 ملم في جهة يعني في معتمدية المنستير. اليوم الوضع الجوية بدأت ملائمة لتكون هذه الخلية الرعدية في الجهات الغربية وتبدأ تشمل تدريجيا جهات الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة. اليوم الغزارة نتوقعها يعني خاصة في الجهات الغربية القصرين، كذلك تدرج نحو القيروين وجهة الساحل زادة. هذا بالنسبة للأمطار. اليوم الحرارة بتشهد يعني بتكون في استقرار تقريبا مقارنة بالبارح، تتراوح القصوى عامة بين 30 و 35 درجة و 38 درجة بالجنوب الغربي. غدا السبت زادة الوضع الجوي مازال ملائم لتكون السحب الرعدية اللي بتكون مؤقتة رعدية خاصة في مناطق الشمال والوسط، بتشمل زادة محليا الجنوب وتكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة. الحرارة بتشهد انخفاض طفيف غدوة، تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة عامة وتصل 35 درجة بالجنوب الغربي. لحد الاثنين زادا مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الامطار في اغلب المناطق. الامطار باش تكون شامله اكثر بدايه من يوم السبت، تشمل برشا مناطق من الشمال والوسط وكذلك الجنوب معنيين. يوم الاثنين زادا مناطق الشمال والمناطق الشرقيه باش تكون فيها اكثر غزاره الامطار.
2: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحه، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نوصلوا للسبعه وثلاثه وخمسين دقيقه تقريبا، نهايه ساعتنا الثانيه من بشائر الصباح. مرحبا بكم، تحيه لكم وين ما كنتم موجودين، طريق السلامه للجميع، اذا كان في اثنيه للخدمه والى القرايه نتمنى لكم نهار مبروك وان شاء الله ما فيه كان الا خير. سبع دقائق يوصلونا على نشره اخبار ثمانيه، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثه والاخيره.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمن علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار
2: الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: تواصل هطول الأمطار الرعدية اليوم بالشمال والوسط ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها على الفروع الجهوية. 11 مليون قنطار من الحبوب المجمعة خلال موسم الحصاد المنقضي وتغطية حاجية تونس من القمح الصلب إلى غاية جانفي 27 و2000. عزيز دوغاز يفتتح سلسلة مباريات المنتخب التونسي أمام نظيره الباكستاني في المنستير لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز. يتواصل هطول الأمطار الرعدية اليوم الجمعة وغدا السبت بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية والولايات الساحلية حسب تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
3: يتواصل نزول بعض الأمطار المتفرقة في صباح هذا اليوم بالسواحل الشرقية ثم تقسم غيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الرياح تبقى من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدة لكن تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 30 و 35 درجة وتصل إلى حدود 38 بالجنوب الغربي. يوم الغد السبت نهاية الأسبوع الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بالشمال والوسط ومحلين الجنوب وتكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة مع درجة حرارة تنخفض شيئا ما تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. باقي الأيام الأحد والاثنين الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بأغلب المناطق وتكون مؤقتا رعدية والحرارة في تراجع طفيف.
2: أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2000 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتاب المدرسي المنشور أمس على الصفحة الرسمية للوزارة. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100% بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. وفي شأن تربوي آخر، قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد أنه تم إدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني في توجه يرمي إلى تنويع العرض التكويني وفتح أفاق جديدة أمام الشباب في مجالات تشهد تطورا متسارعا. وأوضح الوزير خلال إشرافه أمس على افتتاح السنة التكوينية الجديدة بولاية الكفا أن المنظومة التكوينية منظومة التكوين المهني توفر حوالي 26 ألف موطن تكوين خلال دورتي سبتمبر ونوفمبر، على أن تتم إضافة نحو 14 ألف موطن خلال دورتي فيفري وأبريل.
4: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهرب منها، لكن نعاود ليس بدينا عن الإنسان، المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين وأكثر استشراف لمهن المستقبل. فتحنا 26 ألف موطن تكوين في دورتي سبتمبر نوفمبر، وإن شاء الله فيفري وفري ثم 14 ألف في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40 ألف موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم تعميم متاح، بالإضافة إلى مسألة الإقامة والإعاشة اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
2: أعلنت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب. أعلن التجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 93% من القمح الصلب، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانفي 27 و2000.
0: للموسم الثاني تم تجميع 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وهذه كمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. مع تأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن، علاش؟ خاطر تصير أزمات عالمية، أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار، والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل.
2: وبخصوص الاستعداد للموسم القادم، أكد كهية مدير الحبوب الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان أن توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة البذور والأسمدة يأتي في مقدمة الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
5: من أولوياتنا أولاً توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة على مستوى البذور الممتازة. عنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات، واللي كان أول موسم تقريباً نعمل فيه 524 ألف قنتار كبذور ممتازة مثبتة تم وضعها على جميع مناطق الإنتاج حسب تأقلم الأصناف في كل جهة، وهذا يمثل 30% من البذور اللي يستعملوها الفلاحة في تونس. أول مرة نوصل له تقريباً، وإن شاء الله نوصل إلى 40% اللي هو المعدلات العالمية في البلدان المتقدمة. على مستوى الأسمدة عشنا الموسم اللي فات موسم صعب شوية، في برشة أشكاليات البيئة في جابس، بعض الأضرابات الاجتماعية، الحرب القائمة في الخليج وتداعياتها الكبيرة على تزويد بلاد المواد الأساسية لصناعة الأسمدة، وهذا كله يخلينا في تحديات كبيرة. إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع وزارة الصناعة والمناجم بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوا الفلاحة، بدينا نوزع على مستوى فلاح. ثانيا مادة الدي بي كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاحة في الجهات كله، ومادة لامونيدر فما برنامج توريد تقريبا 110 ألف طن هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل البقية، هو اللي هو برنامج 220 ألف طن الموسم هذا. فما زاد برنامج على مستوى الإحاطة والتأطير مع كيت الإرشاد الفلاحي مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى، نحطوا أولوية الإحاطة والإرشاد بالنسبة للسنة.
2: يفتتح عزيز دوغاز انطلاقا من الساعة 11 صباحا اليوم سلسلة مباريات المنتخب التونسي أمام نظيره الباكستاني ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز للتنس التي تنطلق اليوم وتستمر إلى غاية يوم السبت المقبل بملاعب نادي التنس بالمنستيرة. ويتركب المنتخب التونسي من كل من معز الشرقي وعزيز دوغاز وعزيز الواقع ومحمد شتون واسكندر سنصايري صاحب 16 عاما غير المصنف. ودعا بسام زواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس الجماهير الرياضية للحضور ومساندة المنتخب، مشيرا إلى أن الحضور مجانية.
6: صحيح هو ما هوش اختياري اعتباطي، من المونستير معناتها السيت هذا كل شيء متوفر، هذا السيت يحتضن على طول العام دورات المنشآت في حالة جيدة للآخر، فما المدارج لجرادان وينجموا يستوعبوا العباد، البقعة قريبة والوتيل قريب للتيرانات، ودونك توت لي كوموديتي تسهل المهمة متاع الناس الكل. زيد فوق هذا كما قلت لاعبين متاعنا معناتها يعديوا برشا أسابيع يلعبوا لهنا، دونك مالفين بالانفيرونمون، حبينا نحطهم في لي ميور كونديسيون وإن شاء الله نكونوا وفقنا في الاختيار هذا. لاكسي لي غراتوي دونك احنا من شيرتنا حاولنا نكومونيك مع الكلوب الكل، علمناهم واستدعيناهم الكل، ان شاء الله يكون فما جمهور سورتو خاصه من القراب ونهار الجمعه ونهار السبت ان شاء الله، حتى من الكلوب الكل ان شاء الله يجيو يشجعوا الاولاد نتاعنا، وساسا اون اوكازيون باش يعاودوا نحاولوا نرجعوا شويه من لونفي نتاع الشباب للتنس، لانه بالحق المواسم الاخرى معناتها حتى المنخرطين في النوادي والمشتركين نقصوا شويه.
2: نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تواصل هطول الأمطار الرعدية اليوم بالشمال والوسط ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها على الفروع الجهوية. 11 مليون قنطار من الحبوب المجمعة خلال موسم الحصاد المنقضي، وتغطية حاجيات تونس من القمح الصلبة إلى غاية جانفي المقبلة. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي، نجل عطية، علي جلاسي ونصير السكلي. بشائر الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
7: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير،
9: برامجنا منكم وإليكم.

0: 8 و 17 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: نهار الجمعة باش نخصوها لميكانيك السيارات، ونرحب معنا في الاستوديو المختص في ميكانيك السيارات سي عماد برقاوي. صباح النور.
2: صباح الخير ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا.
2: مرحبا.
0: صباح الأمور.
2: الحمد لله لباس.
0: في البرمجة الشتوية تكون معنا إن شاء الله كل نهار جمعة، وباش نخصوها كما قلنا لميكانيك السيارات. واليوم هنا نبدأ بشوية بشوية، نبدأ بالإنتروتيان ونحكيه خاصة على الفيلتر اللي يلزم يتبدلوا ردوا بالنا عليهم.
2: صحيح، هو موضوع مهم برشا، لخاطر كما تعرف وسيله النقل اذا كان لونتروتيان تاعها يبدا مريقل، اعمل حسابك اللي هي معناتها تدوم وتطول وكل شيء يمشي مريقل. احنا تو باش نعطيهم وقتاش يتبدلوا لي فيلتر، وقتاش كل فيلتر وقتاش لازم وقته في الكيلومتراج،
0: قداش عمره
2: والكيلومتراج. ديما نمشيو بالكيلومتراج
0: مش بالوقت.
2: فما حاجات بالنمبر دور كيما الطيارات، واحد احنا في السيارات وسائل النقل نقولوا بالكيلومتراج. فوالا نعطيهم الحاله الاولى. الحاله الاولى الفيدونج في التراويل. في التراويل كل 10000 كيلومتر. علاش؟ على خاطر معناتها تعرفوا الزيوت وتعرفوا السيركيلاسيون وسونتر فيل وكل شيء، معناتها 10000 كيلومتر سي ديجا. انا بالنسبه لبار اكسبيريونس اللي هي نصيحه انه 10000 ماذا بيه ما يفوتش
0: وبدل
2: الفلتراويل نتاعو والزيت نتاعو بطبيعه. ولازموا اكثر حاجه نزيد ننبه عليها اللي نوعيه الزيت اللي تتبدل ماذا بيه ديما تقعد هي بيدها. الماركه مش مشكله، الماركات ما همش مشكله،
0: يعني اما لا
2: فيسكوزيتي دويل معناتها مثلا 540 530 020، النمر هذاك راهو لازم يقعد ديما هو بيدو. عليه سينو يعمل ميلونج راهو تاع ما بين الزيوت، راهو يولي يعمل رياكسيون كيميك في وسط المحرك وتولي هذيك اشكاليه نهار اخر، والمحرك نتاعو راهو يتعب على وقت قصير برشا.
0: انت قلت ما يتبدلش الزيت، لكن فما ما عرفش مشكور يقول بعمر الكهربه فوق العشر سنين يتبدل الزيت ولا النمر نتاع الزيت صحيح ولا
2: راهو ماهوش صحيح بكل، راهي غلطه بكل. ديجا كان ياخذوا كل معناتها صاحب وسيله نقل ياخذ الكتاب ويقرا تو يقرا لي تيب دويل شنو هما اللي يتحطوا في وسيله النقل نتاعو، وهو حسب البلاد اللي في وسطها ينجم يختار نوعيه الزيت اللي تنجم معناتها يستعملها في وسيله النقل نتاعو.
0: يعني الكهرباء عمرها انهار والا 15 سنه، معناتها الزيت اللي بديت تحط فيه من الاول هو اللي تكمل معاه،
2: هذاك اللي تكمل معاه. هذاك من المستحسن انه يكون هذاك هو الصحيح. وزاد حتى الزيوت ماذا بيهم ديما نصيحه زاد ناكد عليها، انه لازم ديما النيفو دويل كي باش يصب معناتها يفرغوا الزيت ويصب الزيت راهو ما يزيدش حتى قطره زايده على النيفو نتاعها، راهو هذاك ماهوش باهي للمحرك، راهو فما وسائل النقل
0: ما يلزمش يوفي. ما
2: يوفي ساعات يقول لك والله باش نكمل اللي في البيدون تو نكملوا انا مش مشكله هكا تو تكونسوميش شويه تجيب بالضبط. وقت نقول وراك غلط راك تهلك حاجات اخرين اللي هو فما حاجات نهار اخر نحكيو عليهم ونقولوا عليهم كيفاش انه زياده الزيت ماهيش باهيه ونقص الزيت زاد كيف كيف مش باهي
0: ما نفوتوش النيفو.
2: نيفو باهي هذا بالنسبه لموضوع الزيت. بالنسبه للفلتراير، فلتراير زاد راهو 20000 كيلومتر. 20000 كيلومتر سلو ماكسيموم، ماك تعرف ثم الغبابر والواحد وكل شيء معناتها يتقلق الفلتراير 20000 كيلومتر. والحاجه اللي نزيد نوسع عليها راهو في السيارات الحديثه تو فما ديكابتور عنده سنين، هي تو نقول سيارات حديثه ما سنين من التسعينات، راهو الفلتراير لازم يكون كاليتي باهيه. فما برشا من الناس تغلط ساعات يلوج على ارخص فلتراير وقت الكاليتي دو كارتون تاع الفلتراير هذيك راهي ماهيش في اللي نورم، وراهو حتى في الاسبيراسيون وفي الاكسيلراسيون وفي الكونسوماسيون عندها دخل كبير برشا. ماذا بيهم راهو ياخذوا الكاليتي الباهيه اللي تتماشى وكان انواعه، ويدخل سير انترنت ويشوف روحه شنو هو الفلتراير. هذا الفلتراير 20000
0: شنو مالي ريسك اذا كان تفوت ل 20000
2: تولي كونسوماسيون فما موفي ديماراج بتبيعها. اذا كان واحد كيما تقول انت واحد خشمه مسدود معناتها كيف انه ما يتنفسش مليح الفكره كيف كيف ما يتنفس، هو ستان فلتراير باش يدخل الهواء للمحرك. فما ديكابتور يحكمه، فما لي بوجي تولي معناتها ما يوصلهمش معناتها الكونتيتي دار اللازمه، تولي تحرق بزايد اسانس وتولي كونسوماسيون اكثر. هذاك علاش نقولوا احنا 20000 معناتها ماكسيموم
0: فوالا. هذا بالنسبه للهواء
2: فوالا. بالنسبه للفلتر اي اسانس ولا الفلتر كيف كيف زاد حتى الكراهب بالديزل راهو اللي حكيته تو يتماشى مع الكراهب ليسونس يتماشى مع الكراهب بالديزل. بالنسبه للفلتر اي اسانس فما كراهب اللي فيهم في وسائل النقل فيهم فلتر اي اسانس الاكستيريور هذاك يتبدل كل 30000 وزاد اذا كان يمشي برشا مولاه في الريزيرف اعمل حسابك اللي وراه لازم بدله في 25 ميل. علاش؟ على خاطر معناتها لا خاطر هو اذا كان ديما يخلي روح في الريزيرف يقعدوا لي بارتيكول في وسط الريزيرفوار ملوطه، وديجا هذاك مش بيت. نحكيو موضوع اخر نهار اخر على البومبا ايسونس ولا البومبا غازوال معناتها اللي في وسط الريزيرفوار هذيك عندها خيمه كبيره برشا، يولي يبدل الفلتر ماكسيموم هو 30,000 كيلومتر. وماذا بيه ديما زاد كيف كيف راه كي نبه انا نقول راه كاليتي الفلتر. علاش؟ خاطر ولينا نشوفوا ساعات في السوق معاش تلقى بضاعات اللي معناتها
0: ما تعرفش عليها منين جايه،
2: يعطيك الصحه ولا هذيك راهي تضر حتى البومبا ايسونس. وبعد يقولش بيه البومبا ايسونس بتاعي تحرقت وفي ساعه وما شدتش وما عملتش وصرتو يمشي في الريزيرف زاد كيف كيف. هذاك نحكي له من نهار نعملوها على حكايه البومبا ايسونس. فما فلتر اخر مهم برشا زاد فلتر بيتاكل اللي هما يخيبوه يمشي كان الكليماتيزور. هذاك راهو الفلتر هذاك راهو لازم يتبدل ديما ماكسيموم 30,000 كيلومتر. هو ديجا من 25 ميل مع 25,000 كيلومتر راهو ديجا يبدا يتمسخ. معناتها هو لازم يبدلو. علاش؟ على خاطر الفلتر هذاك فلتر بيتاكل هذاك راهو ما يمشيش للكليماتيزور بركا، هي يمشي توسكي فونتيلاسيون اللي هي لابيتاكل. لابيتاكل شنو هو؟ الداخل
0: الكهرباء
2: تاع الكهرباء. معناتها تو سورتو تو تبدا مطر ولا حاجه انت باش تحط سيستم دو فونتيلاسيون. اذا كان تستعمل سيستم دو فونتيلاسيون من الانتيريور في وسط الكهرباء اعمل حسابك اللي معناتها باش تعدى على الفلتر بيتاكل. اذا كان يبدا بوشي هذاك راهو باش يقلق معناتها السورتي وتولي كلها ابار هكا فما دي بكتيري اللي يضروك انت في وسط الكهرباء. معناتها ماذا بيك ديجا هما كي صنعوا وحطوا فلتر بيتاكل ديجا عملوا حاجه باهيه.
0: يلزمك
2: يتبدل فوالا. فانت هذا فلتر بيتاكل وراهو مش كان الكليماتيزور كان عاودها مره اخرى. تو نمشيو اللي بوجي في الكهرباء ليسونس. البوجيات راهو فما دو تيب دو بوجي، فما بوجي عاديه وبوجي بلاتين. البوجي العاديه تمشي 30,000 كيلومتر. فما يقول لك ساعات انا ساعات نسمع نقعد بيت فيهم يقولوا 20,000 كيلومتر. نقول لهم 20,000 كيلومتر راهو شويه خاطر الكهرباء راهي ماهيش فيس بلاتينيم تاع ما عادش منهم. معناتها توا ولاو 30,000 كيلومتر خاطر فيها ديجا فوق منها بوبينه ما تبدا بوجي عاديه. هذه 30,000 سيلو ماكسيموم، 30 40,000 35,000 سيلو ماكسيموم. اما بالنسبه للبوجي بلاتين تقعد حتى ل 50,000 كيلومتر اللي هي سبيسيال هذيا. وبوجي بلاتين ديجا يعرفوا معناتها يا اللي يبيع لي بيس دو روشونج يا اصحاب وسائل النقل وقتها يعرف ما بين بوجي كهرباء اسكو لازمها بوجي عاديه ولا لازمها بوجي نتاعها سويفون تيب دو موتور وريفيرونس كيما تاع سورتو تو بلا نزيد ناكد راهو لي بيس دو روشونج ماذا بيكم تشريهم سويفون الكاتيجوري تاع الكهرباء وكي يبدا المحرك ماهوش مبدل معناتها تاخذوا ديجا البيس دو روشونج الصحيح. راهو اذا كان تبدل المحرك في وسط وسيله النقل يولي نيميرو تشاسي لازم يكون فما بوسيبيليتي انه ما يطبقش يولي إشكالية أخرى. هذوما بالنسبة للبوجي، والبوجي راهو عندهم قيمة كبيرة برشا. إذا كان يبداو زادة مش دو كاليتي ولا حاجة راهو الكهرباء تولي فيها دي سكوس معناتها خضان وتولي فيها موفي ديماراج تولي كونسوماسيون ماهيش عادية نتاع إيسونس. وراهو ساعات يرجعوا حتى الروتور نتاعهم على لي بوبين اللي هما معناتها يحرقوا فما توا ولاو دي سيستيم أنه عندها ديجا عندها قداش من عام هذيا في كل سيلندر تلقى فيه قطعة فوق البوجي اللي هي تتسمى بوبين. وأنا نفسر لهم بالدارجة خاطر مش الناس الكل اللي هما يفهموا في الميكانيك هكا نفسر فما تتسمى بوبين. بوبين هذيك راهي اذا كان بوجي ماهيش دو كاليتي راهي تضر ترجع روتور على البوبينه وتولي تحرق له البوبين. هذوما كلهم راهو هذوما عوامل اللي هما معناتها معناتها في تبديل البوجيات وكل شيء. بالنسبه راهو في الديازيل ساعات يقول لك الديازيل ساعات يتسالوا يقول لك يا اخي ما بدلش انا بوجي دو بريشوفاج. فما في الكراهب الديازيل فما بوجي سخن اوتون الشامبر دو توربولانس تسمى هذه اللي هي معناتها راهو البوجي هذيك كي لامبوبه نتاع الدار اذا كان تمشي تخليها واذا كان معناتها ما تمشيش تولي تبدلها. ديجا معناتها اصحاب الورشات والمختصين هما اللي يعرفوا ما هي السيلندر اللي ما يمشيش وما هو الواحد معناتها اللي لازم كعبه البوجي بدل وهذيك تتبدل كان بالكعبه برك. راه باش نزيد هناك تتبدل اذا كان فما زوز محروقين تبدل زوز اذا كان كعبه محروقه تبدل الكعبة. بالنسبه للي بوجي اللي نتاع ليسونس اللي ذكرتهم بكري راهو لازمهم يتبدلوا معناتها الاربعه مع بعضهم وزاد تاخذ ورقه وستيلو وتقيد الكيلومترات باش كيما تخسر خاطر ولا السوم تاعهم باظ وبالحساب واحد لازم تبدل
0: تركبه
2: ومتقيد كل شيء. فهمتني؟ معناتها اوزر في ليزونترتيان هذوما فما زاد كيف كيف لونترتيان تاع احنا كاين لونترتيان في تراي في تراويل في ترابي تاكل وفي ترا معناتها ليسونس ولا الغازوال. فما زاد اونترتيان اخر هو اللي يثبتوا انه الكروا البرانيه نتاع الالترناتور زاد هذيك راهو عندها قيمه كبيره برشا خاطر تنجم تطيحوا اونبان اي سورتو توا كما تعرف انت هالمطار هذه اللي صب كيما البارح راهو الكروا ما عادش تقول راهي تمشي 40,000 ولا 50,000 باش نبدلها ولا نعمل عليها كونترول. ماذا بيك اذا كان دخلت في المي راك اول حاجه تثبتها هي الكروا البرانيه اللي دوا الارتناتور دوا البومبو. علاش؟ على خاطر الكروا هذيك راهو تبدا انت الموتور محرك سخون وتصور انت دخلت بها في الماء تعملك شويه حس ومن بعد يتنحى الحس هذاك. اما راهو ديري دفي نتاع الكروا هذيك عامل حسابك اللي هو راهو باش ينقص برشا. علاش؟ على خاطر ديجا تبل بالماء.
0: ايوا شوك ترميك اللي
2: صحيح اللي معناتها احنا هكا نفسروا له. معليش ماذا بيه ديما يشوف انه معناتها الحاجات اللي لازمهم تتبدل في المحرك في وسيله النقل اللي يحطط منهم باش ما يقعدش هو اونبان ولا يتيح اونبان ولا حاجه. فهمت؟
0: واضح. هذوما هنا شويه افكار ومبلس خارجين من الصيف. باهي برشا انه نتلهيو بالكهرباء وليزونتروتيان هذوما. ولا نجمو نزيدو حاجه ولا
2: نزيدو كان تحب بالنسبه لل تو احنا ما وصبت مطر خلينا نصوم بالله على السيستم دو فريناج على الاقل سيكوريتي اليوم هما الفريناج راهو ما يعرفوا اذا كان الفريناج معناتها العجالي وين الفران معناتها يبدا سخون وبعد يتبل بالماء بعد ينجم هو مثلا بعد ما صبت المطره ديريكت ما يدخلها للدار ولا حتى ستاسيونيل برا. معناتها اعمل حسابك اللي راهو هذيك باش يلقى اشكاليه الصباح انه شويه حس نتاع صديد نتاع الفران ولازم يرد باله.
0: والحس هذا المهم
2: الحس هذا انه يسمع حاجه كي قزقز كي شويه واحده خاطر الفريناج كما تعرف انت راهو كان يغزر الديسك نتاع الفران ويبدا يفهم شويه في الميكانيك تلقاه مصدد بكله. معناتها لازم يحتاط ما يجريش تبي يخرجها اللي ما يمشي بها شويه شويه ويستعمل الفران دو تيل فاسون اللي باش تنضاف السرفاس هذاك ويرد باله باش هكاك يلقى فران نتاعو معناتها مريقل ومو على الاقل راهو كيما تعرف راهو الفريناج فما ناس تبدا تجري كيما تشوف توا ويسخايب الفران معناتها كهرباء معناتها سير بلاس تشد له معناتها هذاك راهو هو غلط راهو ماهوش في حاجه باش تجبدها معناتها لازم يحتاط ويرد باله. ما هذوما الاحتياطات توا تشوف صبت المطر ولا السيستم اللي حكينا عليه على الفريناج اللي يردوا بالهم منه. راهو فما شوف راهو فما برشا حاجات اللي هي معناتها لازم واحد يحتط لها في وسائل النقل ولازم يعمل عليها كنترول. ساعات تلقاو فما وسائل النقل اللي هي معناتها ديكاش اللي في القاعه معناتها موجودين يتكركروا معناتها سيرتو تو صبين المطر. والله حبيت ننصحهم انا علاش على خاطر ساعات يقول لك والله تتكركر تو بعد نولي انا معناتها تورقح ولا يتغافل عليه ولا حاجه هذاك راهو يضروا بوسيله النقل نتاعو تنجم تعرف يتكسر هذاك ينجم يدخله في وسط مارتين من المحرك وين حاجه ينجم يكسر له حاجه وزاد حتى السيكوريتي اللي هو ماهيش موجوده وزيد حتى الغير نتاعو اللي تبدا معناتها تشوفه معناتها ينجم يكون واحد وراه يبدا يجري ولا يتفجع ولا فرك واحد ينجم يعني يتسبب له في حادث. معناتها ماذا بينا انه كي راهو هالكاشات انا علاش على خاطر تكلمت عليها توا خاطر لاحظتها
0: شفتها
2: انا جاي شفت معناتها ترى معناتها بالمطر بالواحد كيفاش كل الخطايات من الحين واحنا نشوفوا انه ماذا بيهم زاد اصحاب وسائل النقل كي يركبوا لهم لي كاش ولا يعملوا لي فيدونج ولا زونتيان ولا يزيدوا يثبتوا معاهم انهم باش يرجعوهم في بلايصهم خاطر فريمون بالحق ولينا نشوفوا برشا وسائل النقل اللي معناتها تلقى كهرباء عمرها 4-5 سنين وتلقى الخطايا زاد هذيك زاد طايحه في وسط معناتها قريب الكياس سي ديجا معناتها حاجه ماهيش باهيه. فهمت؟
0: شكرا لك سي عماد يعطيك الصحة. موعدنا يجدد معك إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت 8:30 نزلنا مواصلين معكم نحن حتى للتسعة في بشائر الصباح. خليكم معنا وما تبعدوش إن شاء الله نهاركم مبروك وطريق السلامة للجميع.

0: بودكاست
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: رجعنا لكم في بشائر الصباح، تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه صبحيتنا، صبحية الجمعة 18 سبتمبر 2026. سلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. مازلنا معكم نحن حتى للتسعة متاع الصباح، وبعد لحظات باش نحكيوا على قطاع البعث العقاري، وباش نرجعوا إلى الاجتماع الأخير بين وزير التجهيز و الإسكان مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين سي الهاشمي الملياني، باش يكون موجود معنا بعد لحظات باش نحكيه على أهم النقاط اللي تم طرحها في الجلسة هذه، الجلسة اللي كانت بتاريخ 15 سبتمبر 2026، في علاقة بأهم ما يخص قطاع البعث العقاري وتبسيط إمكانية خاصة اقتناء مسكن للمواطن التونسي. نمشيو لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: ونرحب بضيفي سي الهاشمي الملياني، نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك سي الهاشمي، تحياتنا ليك ونشكرك برشا على حضورك معنا في فقرة الكلمة ليك. كما كنت نحكي بكري شوية باش نرجعوا إلى الجلسة اللي كانت مع وزير التجهيز فيما يخص قطاع البعث العقاري. قبل ما نحكيوا على أهم النقاط اللي كنتوا طرحتوها أنتوما كغرفة وطنية للباعثين العقاريين، نعرفوا فما كلمة قال quand le bâtiment va tout va، وقت اللي القطاع هذايا الحساس يكون في صحة جيدة، تقريبا نجم نقولوا انه الاقتصاد بصفة عامة يكون بصفة جيدة. هناك علاش حبيت نسألك على الوضعية اليوم، وضعية قطاع البعث العقاري في تونس. نعرفوا انه السنوات الأخيرة العديد من المشاكل، لكن خلينا نبدأ بفكرة على اش نحوال القطاع هذايا اليوم في 2026.
2: شكرا. القطاع والله هو توا الحق يتعدى بأزمة، والأزمة هذه هيكلية. علاش هيكلية؟ خاطر كيف نشوف احنا شوية معناها البيوعات نقصت، ولكن قاعدين نشوفوا ديما في المتر والمتر كاري قاعد يغلى. مش معناها البعث العقاري ما يجمش يبيع والميترو قاعد يغلى، معناها عندنا مشكل. المشكل منين جاي؟ جاي من برشا حاجات اللي هي احنا كباعثين عقاريين ما عندناش قدرة عليها. احنا كيف نقارنوا ب 2010 نلقاو انه كل معناها السيمان الحديد اليد العاملة، العاملة راهو كانت كما تقول خدام ما بين 10 و 12 ألف، اليوم 35. المعلم كان 25 دينار في النهار، اليوم ب 80 دينار. الحديد كانت البارح حديد ب 7000، اليوم 35 دينار. زادوها الأيامات هذه حاجة جديدة، معناها مازالت معناها الشوط قاعد يغلى رغم أنفنا. زادونا في الألومنيوم 35%، على خاطر مذيق أورمز مسكر. وفي النحاس زاد 28% على خاطر ديما مذيق أرمس على الإلكتريسيتي. وفما زاد حاجات أنه الحكومات المتعاقبة زادت حكايتها التربية. نحب نشجع التونسي بشي يقتني الدار، ما نثقلوش عليه أداءات. وصل التربية اليوم 15 دار، 19%، مش معقول. معناها فما حتى بلاد في العالم تخلص على المسكن 19%، تجمو تشوفوها. هذا من الصعوبات اللي لقيناها. والصعوبات الأخرى معناها اللي احنا شفناها مع سيادة الوزير، أنه بايومبل حتى في الإدارة والحكومات المتعاقبة عملت برامج كما سوبرولوس 1 و2 و3 و4 والمسكن الأول، ما همش متناغمين مع شنو يستنى المواطن.
0: يعني كي تقول ما همش متناغمين كيفاش؟
2: لا باش نقول لك كيفاش. توا ساعة نقولوا معناه في ذهن العباد أنه الفوبرولوس هو تقول للطبقة الفقيرة اللي احنا ما بين ضفرين نقولوا زواولية. ما هيش مش هكا لا، خاطر الزوالي ما يجمش يشيهو دار ب 190 مليون و 220 مليون. دونك احنا ديجا احنا غالطين في الاتجاه. الاتجاه الثاني انه معناها كيف معناها احنا انصادريس للطبقة الوسطى هي اللي تهرات اكبر طبقة وهي كانت اعتزاز البلاد الذهبية، هي قاعدة تفقر اليوم. كيف نحط كان مسكن ونقول لك هو 220 ألف دينار اللي هو سوم معقول برشا حق، ولكن نحطه لك 30 كيلومتر على تونس وانت تبدأ مدير عام أو أستاذ جامعي، ما تقول البقعة هذيك ما تليقش بيا وبستاندينج نتاعي. وهذا هو التناغم، يلزمنا نبنيه حاجات تتناغم مع شنو يستنى المواطن. فما عباد تسكن 30 كيلومتر على تونس ما عندهمش مشكل بالسوم هذاك، ولكن الإنسان اللي يخدم في وسط تونس وعنده ولد ولا بنته وتروح في الليل وكل لك أنا نقعد كاري. وهذا هو المشكل، أنه كيف ينقص البيوع راهو الكراء يغلى، وهذا قاعدين نشوفه فيه قاعد يغلى بصفة عجيبة طوال في تونس في سوسة في سفاق فين تمشي.
0: اي هو تسمع مع اسعار نتاع الكري اسعار خياليه يعني
2: قاعده تطلع خياليه. في تونس ما عندنا بقايه ب 2500 دينار و 2700 دينار والميز الكري
0: تقاس بلس
2: مش في حاجات راقيه راقيه 100% لا لا
0: متوسطه
2: حاجات معقول متوسطه معقول معناها مش معقول باش نوصلوا هذه باش نخرجوا من الازمه هذه يزلنا نخموا مش كما في السبعينيات نبدلوا التخمام تاعنا كما يقول الانجليزي think out of the box معناها نطلعوا بأفكار جدد. هذا هو اللي المطلوب.
0: ايش نوع من أفكار جدد؟
2: أفكار جدد هو ساعة انه عندنا صندوق اسمه الفوبرولوس، صندوق
0: النهوض بالمسكن.
2: النهوض بالمسكن هذا هي التوانسة الأجراء الكل عندهم فيه الحق. هذا هي مش صندوق لل طبقة معناها الفقيرة الاجتماعية لا السكن الاجتماعي هذية للأجراء الكل.
0: أي أجير عنده
2: عنده فيه الحق. في عود باش نقضوا فوبلوس واحد واثنين وإحنا ماشيين ومنفهمش باش نحضوه خمسة وستة. أغلى حاجة في المسكن شفناها كيف تقتني مسكن أغلى من مسكن هو الكريتي عن المسكن. هذه العباد مش فاطنة بيه وما تحكيش عليه. راو كيف تاخذ 200 ألف دينار كريدي باش ترشحها 484 ألف دينار معناها نص مليار.
0: الأغلى من الكريدي معناتها
2: أغلى من المسكن.
0: أي أغلى من المسكن الكريدي.
2: مرتين ونص مرتين ونص المسكن. هوا فين نزلنا احنا ندخل. عندنا صندوق هذايا قاعدين يصبوا فيه 380 نتكلم بالعامة 380 مليار كل عام. وهذه ما هيش تاكس، هذه مساهمة من الأعراف باش مرة في الحياة الموظفين نتاعو ياخذ دار. خاطر كيف هو ياخذ دار يولي متهني، نشريو سلم اجتماعية والسيد هذاك يولي أو الأنسة تولي متهنية وعلى العائلة نتاعها وما عادش يمشي من الشركة هذيك يقعد يخدم معك. عنده مشكل برك يحب يخلص كريدي، هذه حاجة الأولى، ويبدا متهني على عائلته أموره باهية. دونك احنا فعود باش نعملوا له ديار كما تقول هو اجتماعية هون ترى شنو نخليوا له معناها ما عارفش كيف نقول له شواء باش هو يجم ياخذ كريدي إلى 400 ألف دينار ياخذ الدار اللي يحب عليها اجتماعية نص اجتماعية أميليوري ستاندينج راقي شوية هذا كل ممكن مرة في حياته، ولكن الكريدي ذي ميسر ب3%.
0: نعم ما يتكلفلوش أغلى من الدار.
2: ولا هو كيف تاخذ له 3% عملنا احنا الحساب بالدراسة، ذي مش كلام معناها هك الدراسة اللي عملناها مع أكبر مكتب دراسات تقول كيف يبدأ ب3% يولي هو يقعد ديما كاري الدار اللي هو باش تولي نتاعه بعد 20 سنة.
0: يعني كان كراء مملك
2: كراء هو مملك. وحاجة ثانية أنه الكراء هذاك ما يزيدش عليه برشا، كانوا هو كاري ب 500 ألف يولي ب 580، ولكن كاري في بقعة 1200 دينار باش يولي له 1350 دينار، معناها ماهيش باش تعمل. وهذا حاجة معناها برشا بلدان عملوا هذية ونجحوا فيها، تخليه مرة في الحياة.
0: وشنو المانع أنه يصير هذا في تونس؟
2: احنا قلنا لها الوزارة هو قاعد يقع في العالم،
0: وهو مقترح واضح، ما انت
2: مقترح واضح وسي سيونتيفيك، ما انا مش معمول هكا، انا بس عملنا المقترح هذا 7 شهور من دراسات وبرش حاجات. وفما زاد مظلمة ثانية، انه اليوم القيمة المضافة على TVA
0: 19% هذه
2: 19% و 7% هي كانت 13% من عام 2018، قالوا التبعية 13 وبش نردوها 19. مشكورين السادة النواب فهمونا في 2024 وعملوا معناها، قالوا التبعية بش نحطوها إلى حدود 7% إلى حدود 400 ألف دينار. هنا فما غلطة صغيرة.
0: كيفش؟
2: علاش الغلطة؟ احنا كيف حكينا مع السيدة الوزيرة معناها اللي تخليت وكل قلنا راهو الطبقة الوسطى إلى 500 ألف دينار، هذوكم مساكن يمشيوا للطبقة الوسطى، فما وسطى وفما وسطى مرفوعة شوية إلى 500. قالت هذوما يخلصوا 1% في التسجيل، جي أنت في التبايع تردها الطبقة الوسطى 400 ألف دينار، علاش مش 500 ألف دينار؟ 7%. هنا فما حاجة ما يش القوانين ما يش متناغمة مع بعض. والحاجة الثانية وهذه المظلمة نتاع التوينس، لو انت كيف انا فت 450 ما بيتش 400، في الاصل يزني 400 ألف دينار لولانين خلص عليهم 7%، وال 50 ألف دينار هم اللي خلص عليهم 19% تفيا.
0: ناي هو شو اللي صاير الكل
2: يطبقوا على ال
0: 450
2: معناها مش معقول، ولات مظلمة، تولي اون انجستيس سوسيال فيسكال. هنا فتنا نظر معناها الإدارة في الحكاية هذه. وكذلك زاد آخر نقطة وما نطولش عليك، أنه حكينا في الكراء المملك اللي هو من حاجة حلو باهية ومش تنفع توانسة مش تنفع العباد الكل، أنه الكراء المملك اللي هو تو البرنامج الجديد وإن شاء الله بقدرة ربي باش ينجح. وعطينا التصور نتاعنا، قلنا له راهو الباحثين العقاريين مستعدين باش يساهموا في الكراء المملك ويشيدوا بالشروط اللي خاطر اليوم الكراء المملك ما تجم يدخل فيه إلا الشركات العمومية. ولكن الشركات العمومية ومعناها هم بيدهم قالوا يجموا يعملوا 1000 مسكن في العام،
0: مو شوية هذا يظهر ما يغطيش الاحتياجات.
2: فما 200 ألف مطلب و1000 مسكن، أنا جيني طريقي بعد 200 سنة.
0: والقطاع الخاص قداش ينجم يوفر إذا كان أدخل
2: 30,000 كل عام؟
0: 30,000 كل عام
2: في 3 سنين نعمل 90,000. أنا نجم بالتضافر معناها جهود ما بين وفما بارتنريا بيبليك بريفي موجودة بقانون، معناها سهلة برشا. وسيد وزير معناها قال باش ندرسوا معناها سيريزمون الحكاية، وبقدرة الله فيما فيه الخير للبلاد وللعباد وللشركات الخواص والعمومي وكل، معناها لو الخواص ما همش على ذنب كما تقول، هما يكونوا بارتي من الدولة هذه، وكيف هم حاجة احنا نقفوا بيان سور مع دولتنا وش يلزم نعمله، وفرض في الظروف اللي ياخذها العمومي.
0: واضح واضح، يعطيك الصحة. شكرا ليك سي الهاشمي الملياني، نائب رئيس الغرفة الوطنية لقطاع الباحثين العقاريين، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك مبروك. هكذا نحن نكون وصلنا لنهاية وختام صبحيتنا اليوم في بشائر الصباح. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بقى لي كمش نقولكم بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاية أسبوع سعيدة لكم الكل. في لبنان.

0: التاسعة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم عن قائمة الكميات الأمطار المسجلة بعدد من المناطق خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت مدينة زرمدين التابعة لولاية المنستير أعلى كميات من الأمطار حيث بلغت 55 مليمتر، تليها مدينة جمال ب 49 مليمتر. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات لمتابعة عملية توفير الكتاب المدرسي المنشورة أمس على الصفحة الرسمية للوزارة. بلغت كميات الحبوب المجمعة خلال الموسم 2025 و2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلبة، بما سيمكن من تغطية حاجية السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي المقبل، وفق ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديدة. تحتضن تونس اليوم وغدا المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية تحت شعار النشر الطبي في أفق 30 و2000، الذكاء الاصطناعي والنزاهة العلمية والنماذج التحريرية الجديدة. هذا المؤتمر يعد مناسبة للباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لمتابعة المستجدات ونشر أعمالهم العلمية ومزيد من تعزيز حضورهم الأكاديمية. يفتتح عزيز دوغاز سلسلة مباريات المنتخب التونسي أمام نظيره الباكستاني ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز للتنس التي تنطلق اليوم وتستمر إلى غاية السبت بملاعب نادي التنس بالمنستيرة. وجدير بالذكر للمنتخب التونسي مصنف 51 عالميا، في حين يحتل المنتخب الباكستاني المركز 57 عالميا. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعات من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتوا تسمع فيا تسمع فيا

0: مشاعر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير، نور السبيل.
1: نور السبيل.
2: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة مواضيعنا تتغير وتتنوع ومن حصة لأخرى، ودائما نركز على الشأن اليومي وعلاقاتنا وسلوكاتنا وتصرفاتنا فيما بيننا، ودائما نحاولوا يكونوا مواضيعنا يعني قريبة للواقع المعيش، يعني من رحم الواقع ومما نشاهده ومن الأحداث اللي نشوفوها في بلادنا. مهم جدا دائما باش نركزوا على الأمر ذايا. العبادات دائما كما قلنا ونأكدوا أنها بين العبد وخالقه، لكن المعاملات مهمة جدا لأنها تخص العباد فيما بينهم. قبل ما ننطلق مع موضوع حصة اليوم، حبيت نحيي سيدنا الشيخ منور مداني ونرحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحيم بأمته. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة عروس البحر، إذاعة مونستير، سلمكم الله من كل مكروه، وسلم الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي من كل مكروه.
0: بارك الله فيك، سلمنا جميعا، وسلمك سيدنا الشيخ، وسلم السادة المستمعين الكل إن شاء الله من كل مكروه، رب يعطيهم العيش الرغد والطيب، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل جميعا نكونوا من أهل الجنة بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: ذاك الفوز الأكبر،
1: ما فيش كلام.
0: هكولا سيدنا الشيخ.
1: نعم سيدي.
0: سيدي،
1: أي
0: موضوع جديد دائما من وحي الأحداث.
1: أي
0: وبالطبيعة أنت المواضيع متاعك دائما سواء كان من السيرة النبوية الشريفة، قصص اللي تختارهم باش ننطلقوا بها كمدخل للموضوع، من السيرة النبوية أو من القرآن، قصص القرآني كذلك، أو من أثار الصحابة الكرام.
1: نعم.
0: به قصتنا اليوم
1: من السيرة النبوية.
0: من السيرة النبوية.
1: من السيرة النبوية.
0: تفضل سيدنا الشيخ.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يجيه الوحي، أيوة، كان يتعبد في غار حراء. في غار حراء يقعد كما قلوا ليالي ذوات العدد. وقته متزوج بالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. أيوة. هو قريب يجيه الوحي وقتها.
0: ويتعبد بطبيعته سيدنا صلى الله عليه
1: على ديانة سيدنا إبراهيم.
0: سيدنا إبراهيم،
1: سيدنا إبراهيم
0: موحد للمولى عز وجل
1: بوحي من الله.
0: هو موحد قلت لك للمولى لأنه على دين سيدنا
1: هو
0: إبراهيم،
1: على ديانة سيدنا إبراهيم موحد لله.
0: مو بس حتى يتسائل توا يقول كيفاش توا بغل ما يهبط الوحي. سيدنا صلى الله عليه وسلم كيفاش كان
1: على ديانة سيدنا إبراهيم الخليل. واضح الأمور،
0: وربي مأهله ومحذره، يعني
1: قاعد محذره، وربي سبحانه وتعالى جعله هو يطلع الغار حراء ويتعبد عبادة الله. والسيدة خديجة رضي الله عنها، شوفك المرأة الطاهرة الباهية ذيك، تحذر له شوية ماكلة سي شكري. وقت اللي يطلع الغار حراء شو تحذر له؟ تحذر له شوية زيت وشوية كعك، هذيك الماكلة اللي تعطيها له باش يطلع باهي إلى غار حراء. وعلاش ربي سبحانه وتعالى ألهم الرسول العظيم باش يقعد في غار حراء؟ لأنه هو في غار الساعة، هو في جبل، ثم بعد ذلك البقعة مقابل الكعبة قد هو في غار حراء، يبدأ قاعد مقابل الكعبة المشرفة. كان يتعبد أولا في عبادة الله، وثانيا يتعبد بالنظر إلى الكعبة المشرفة. هو هيك، ويجي سيدنا جبرائيل عليه الصلاة والسلام في وقت المعين اللي قدره ربي سبحانه وتعالى، وجال سيدنا محمد وحمله ضغط على الرسول وسيبه. قالوا اقرأ، قالوا ما أنا بقاري، قال سيدنا النبي لا يقرأ ولا يكتب،
0: أمي
1: أمي. وعاود ضغطه مرة ثانية، اقرأ، قالوا ما أنا بقاري. عاود ضغطه مرة ثالثة وقالوا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية نزلت في القرآن الكريم.

0: الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا تحدث على القلم اللي هو آلية العلم، وتحدث على علم، تحدث على كلمة العلم
1: العلم والتعليم.
0: هذا القصة هذا.
1: يعني أول ما نزل والرسول كان يرتعد وخايف بالطيام في الخديثة بعد ودثيروني دثيروني بشال الخديثة وارتعد وعرفت ولا وقت نزلت عليه
0: وقت السيدة خديثة امرأة فاضة ياسر وطيبة ياسر وباهي ياسر وأم المؤمنين. حتى وقت اللي خرج الرسول من غار حراء مشى يرتعد، شنية الحكاية هذه؟ هي هداته ركحته قالت شويك، والله ما على الشيطان عليك من سبيل، إنك لتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الكل يسميه العلماء كلمات نورانية قالتهم السيدة خديجة للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام،
1: بس تهدأ من روعه
0: وارتاح والحديث يطول في الموضوع.
1: وهي كانت فطنة يعني
0: عرفت
1: بطبيعة
0: عرفته باش ولي رسول،
1: عرفته باش ولي رسول، وهذاك يعني كان نزول الوحي عليه، بداية نزول الوحي به. بطبيعة انت اخترت القصة هذه ولانه قصة يعني من السيرة ومن القصص القرآني، لعلم القرآن، لأن وردوا الآيات هذه
0: وردوا الآيات في القرآن ايه.
1: وأول ما نزل من القرآن الكريم وأول كلمة هي اقرأ بفعل الأمر كما قلت سيدنا الشيخ وبمناسبة العودة المدرسية سيدنا الشيخ بطبيعة أكيد يلزمنا دائما نتناول هالموضوع ذايا، موضوع العلم والتعليم مهم جدا في هذه المناسبة.
0: يعطيك الصحة في اختيار الموضوع، خذ وقته،
1: فرض روحه، يفرض روحه، علاش قلنا ديما يلزمنا نكونوا يعني مواكبين للأحداث. والحدث هو العودة المدرسية،
0: العودة المدرسية
1: الجميع
0: والعلم،
1: والعلم وطلب العلم.
0: شوف الدين يحرضنا على حاجتين ويأكد عليهم دائما وابدا في القرآن، العلم والعمل.
1: العلم والعمل،
0: العلم والعمل مربوطين ببعضهم.
1: صحيح، يعني بطبيعة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات سيدنا الشيخ وتطورها، وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال وتعليمها والتثقيفة. يعني أكيد باش نخصوا الموعد هذا إن شاء الله للحديث على العلم والتعليم والتعلم، لأنه العلم حظي بمكانة رفيعة وعظيمة في الإسلام ما لا شك فيه.
0: أول ما حرض على العلم الدين الإسلامي راه،
1: وهك علاش كنا نذكره في الآيات القرآنية، لأنه أول ما آية أو أول آيات اللي نزلت أو نزل بها الوحي يعني هي الحث على العلم
0: القراية
1: والتعلم. بطبيعة
0: الدولة ما تكون متقدمة إلا بالعلم. نحيم فكرك،
1: كلامك صحيح، لأنه العلم والتعليم يعد أساسا لبناء الحضارات والأمم سيدنا الشيخ، مما شك فيه هكا ولا
0: هكا،
1: يعني مهم جدا. وطلب العلم باش الأمم تزدهر وتتقدم
0: إلا بالعلم،
1: إلا بالعلم ما فماش. وفي المجتمعات الراقية سيدنا الشيخ ينظر للمعلم بأنه يعني خنقول يتحيز القمة، المعلم والمدرس والأستاذ في المجتمعات الكبيرة والراقية، حتى أن الديانات السماوية والتشريعات الإنسانية أعلت من شأن العلم والعلماء الكل، رأوا الديانات الكل سماوية وخاصة الدين الإسلامي.
0: احنا شوف الدين الإسلامي أعطى مكانة للعلم وللعلماء، وللعلماء المدرسين والمعلمين هذوما عندهم مكانة كبيرة ياسر في الإسلام. ومدام الإسلام أعطاهم مكانة كبيرة، ربي أكرمهم وعزهم وعطاهم نوره، لأن العلم نور، العلم نور راهو سي شكري،
1: العلم نور.
0: أنت عطاك ربي النور متاعه حينئذ كرمك وعزك كرمك. ولهذا العلماء والمدرسين والأساتذة والمعلمين والمؤدبين الكل يحملوا نور الله،
1: الله
0: نور ربي.
1: احنا بطبيعة باش نتحدثوا وباش نحكيوا على العودة المدرسية، لكن باش كل واحد نعطيوه يعني ناخذوه من زاوية متاعه، يعني المدرس واجباته بطبيعة نحو التلميذ، المربي يعني كي يقول المدرس، التلميذ في حد ذاته شنية واجباته،
0: ما فيش كلام
1: والأولياء والمجتمع كل واحد عنده مسؤولياته باش ينجح السنة الدراسية وباش هكاك يعني خنقول يعني خنقول نقبله على سنة دراسية بإذن الله يعني موفقة
0: موفقة وتنجح،
1: وديما نتمناو النجاح للجميع.

0: شاء يعني الله. كل واحد عنده حقوق وواجبات، صحيح. عنده حقوق يعني وواجبات، مش كل هاد حقوقي فقط،
1: لا لا، خذ حقوقك وقوم بالواجب نتاعك. شو تاخذ حقك وكوا اي والواجب نتاعك يستنى فيك، يلزمك تقوم بالواجب.
0: خط ساعات تصير ياسر يعني مشاكل الحقيقه للاسف موجوده، هي المحاله ماهيش بشتوفه،
1: اي
0: اما احنا نحاول على الاقل الحد منها،
1: اي
0: نعطيه بعض النصايح بالاستناد للشريعة الإسلامية. صحيح. كل واحد شنو واجباته وشنو حقوقه، ما
1: ولا هو مدام الدين عطاه علم، عطاه حقوق وواجبات وضوابط وأحكام،
0: بالضبط
1: يلزم تطبيقها باش يولي علم بالمجد،
0: باش يولي علم بالمجد
1: أكاو.
0: وإحنا بلادنا بلاد علم،
1: بلاد علم يا سي شكري، بلادنا بلاد الشيخ الطاهر بن عاشور وما أدراك. راهو مش سهل، بلادنا بلاد جامع زيتونة، بلادنا حفاظ القرآن، بلادنا باهية في العلم، وبلادنا علماء. راهو جامع زيتونة راهو سنوات يقري في العلم، وعديد من البلد من الناس من البلدان الأخرى جاوا قراوا عنا.
0: هو لما كي نقولوا العلم راهو العلوم الشرعيه والعلوم الدنيويه، كيف كيف يعني
1: باقي اسمعني
0: دوضحين.
1: ما نقولوش وقت نتحدث عن العلم يقولك معناها العلم تاع الصلاه والصيام والزكاه،
0: ولا العكس زاد
1: مش هذا،
0: ولا زاد مش العلم كان العلوم الحياتيه من فيزياء وكيمياء
1: علم وطب. العلم راهو عام
0: عام,
1: عام. ثم انواع من العلم، علم الطب، علم
0: علم,
1: علم الهندسة، علم علم الصيد، علم علم الدين، علم
0: علم, كل
1: علم شو اسمه الجغرافيا، التاريخ، كل علوم،
0: حتى الصنايع علوم زادة.
1: والصنايع البناء علم،
0: البناء، الحدادة، الحدادة،
1: النجارة، كل علم. وما عادش توا حداد بلا علم، ما عادش بناي بلا علم،
0: بالضبط.
1: يلزم العلم هو اللي يهز الكل.
0: واضح سيدنا الشيخ، أعطيك صح.
1: شنو
0: هي؟ خلينا بما أنه قلنا يحظى بمكانة كبيرة العلم في الشريعة الإسلامية، خلينا نبينوا بعض الآيات قال ربي في العلم.
1: آيات
0: احنا نبدأ من الآية أو الآيات اللي ذكرتهم أنت سيدنا الشيخ، وهو أول ما نزل من القرآن الكريم في سورة العلق، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،
1: علم الإنسان ما لم يعلم،
0: فماش نقاش،
1: فماش نقاش بيه. قرآن هذا
0: بيه. الآية الثانية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دائما يقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: يرفع الذين أوتوا العلم درجات، خطر وين أعلم أكثر ربي يرفع له درجاته في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة لأنه يعطي في نور ربي هو. صحيح. والعلم نور الله، وقت اللي أنت شخص يجي يعطي علم، العلم بصفة عامة تحدث باقي، خطر علم الهندسة نور الله،
0: كل شيء، كل شيء،
1: كل شيء نور الله، علم الطب نور الله، خطر قاعد ينفع في البشرية.
0: ربي ألمه بشر،
1: ربي ألمه،
0: مش هكا من عنده
1: ما الطبيب تلقاه يخدم في طب، وربي يرفع له في درجاته في الدنيا ويوم القيامة،
0: ويوم القيامة
1: على خطرش هو تحمل مسؤولية المريض اللي قدامه، وأمانة المريض اللي قدامه باش يداويه ويعطيه الدواء الشافي بحول الله، والشافي والله.
0: وهذا دليل على رفعة درجات أهل العلم،
1: أهل العلم كل
0: في حث على التعلم وعلى يعني تقديم العلم.
1: بثباش حتى كتاب بالكتب السابقة اللي جات وحرضت على العلم كيف كلام ربي وكيف الشريعة الإسلامية وكيف رسول الله.
0: الإسلام دين علم وعمل، فماش
1: دين علم وعمل،
0: بس نضحظوا ياسر أفكار وياسر آراء، وفما ناس يعني خنقول عندهم معنى مهمش متأكدين من المعلومات يقولوا فيه، يرميه في المعلومات تكاكا والتهم جزافا، يقولك لا استغفر الله يا ربي، إسلام دين تخلف ويقعد تحت الحيط ويقعد في المسجد يتعبد وكاو ذكاو، لا لا حشتنا حن بالعلم، بلهم هم يحجوا فينا بمتعنا بديننا،
1: باش على كيف مش ناس ما تعرفش،
0: ناس ما تعرف.
1: يقول الكلمة آخر العلم، آخر العلم شو معنى؟ قاعد بكتب في جامع فاش قاعد ينتج،
0: ناس قاعد يعمل، ناس اللي قاعدة تقول أنه المسلمين هذيك هي كحدهم قاعدين في التراك ويتعبدوا، لا مش هذاك السيهم، هم فكرتهم غالطة يعني.
1: تشوف أن آية سلام، نعطيك حاجة، احنا عنا في من تونس برك، احنا عنا زوز اخوات علماء في النازة،
0: في النازة
1: رد بالك، في النازة
0: وعلوم
1: مش علم تاع كذا، ولات علماء ولا عطانا ربي وكرمنا احلى كتونس من تونس من تونس.
0: إيه هذا هو معناه
1: شوف مش... بلاد العلم راه
0: وهذا الاسلام الصحيح
1: وهذا الاسلام الصحيح وبلادنا يا اخي الناس يتوضاوا غادي ويصليوا في الظهر ثم علوم اخرى نتاع هندسه
0: هذه كسلاه بينه وبين ربي
1: هذاك حاجه اخرى
0: يتوضا ويصلي على روحه متفاهمين
1: يصلي على روحه والحمد لله
0: باش نبدا واضحين
1: وكو
0: ثم يقول عز وجل دائما نحكيه على طلب العلم وقل ربي زدني علما هذا الأمر ربي. بالاستزادة من العلم هذا يعني دعاء يعني موجه للرسول هذا
1: وقل يا محمد ربي زدني علما والخطاب هذا يراه هو مبدئيا للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في الحقيقة لينا احنا
0: لينا احنا
1: احنا يلزمنا نقراه احنا يلزمنا نتعلموا احنا يلزمنا نستفيدوا من الحوايج الموجوده حاليا توا مش تحدثوا على العلم تاع قبل لا راهو كل يوم كل يوم راهو وكل دقيقه يطلع علم جديد
0: ولا ما يقدمش ولا ما يوكبش يوخر
1: يوخر اقراوا تعلموا اليوم وسائل التعليم متاحه للناس الكل
0: صحيح
1: نقراوا
0: كذلك يقول عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يعني هذه شهادة أهل العلم مع شهادة الله والملائكة
1: يا ودي شوف شهد الله مهك ولا لا وبعت لشكون
0: أنه لا إله إلا هو
1: مهك ولا لا وبعت لشكون
0: الملائكة وأولو العلم
1: بعد الثالثين شكونهم
0: أولو العلم قائما بالقسط
1: أولو العلم أصحاب العلم ربي حط أصحاب العلم في جبه هو والملائكة أكثرش من هيك
0: أكثرش من هيك
1: ربي حط هذا القرآن راه
0: شفت كيف يعني القرآن
1: شهد
0: يعني
1: الله أنه لا إله إلا هو أي
0: والملائكة, وأولو العلم
1: وأولو العلم
0: قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فماشي
1: وأولو العلم
0: أكثرش من الدرجة هذه يعني.
1: أكثرش من هيك الناس يلزمها تقرأ ويكونوا هما مع ربي ومع الملائكة بالعلم أقرأوا العلم
0: نواصلوا مع الآيات عديدة مع الحث على العلم وعلى طلب العلم سيدنا الشيخ في الإسلام يقول عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
1: هل يستوي الذين الناس لا تعرف ولا ما تعرفش كي بعضهم
0: هذا كل سؤال كل استنكاري معناها استفهامي
1: وبعتالش قال شوف الآية باش كملها
0: إنما يتذكر
1: العلم وعدم العلم
0: أولو الألباب
1: أصحاب العقول
0: أصحاب العقول
1: أولو الألباب يعني أصحاب العقول مش سهلة ولهذا بالله نقرأه بالله نتعلمه نعمر بلادنا بالعلم جميع أنواع العلم النافع ألا ينفعنا
0: هذا بعض الآيات فقط نزيد نأكدوا مع بعض الأحاديث النبوية الشريفة السياسية ودائما نحكي على طلب العلم
1: ما فيش كلام
0: وبمناسبة العودة المدرسية الإسلام لأنه الإسلام ديما نحكيه شجع على طلب العلم والتعلم وتقديم المعلومة يعني التعليم
1: أعطي للتعلم أنت باش تعطي النور إلى العباد إلى المجتمع على قدامك
0: يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة
1: أكثرش من هيك
0: أكثرش من هيك
1: ألا يمشي الاثنية باش يمشي يقرأ العلم مثلا يكون في جهة ماشي الجهة أخرى باش يقرأ العلم ما أكبر لا
0: يطلب العلم
1: النافع ويطلب العلم النافع ربي سهل وثنية في الجنة أكثرش من هيك
0: سيدنا قالك
1: سهل الله له طريقا إلى الجنة الواه سيدنا يقول في الكلمة يحرض فينا على طلب العلم سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد العلماء
0: يعني طلب العلم عبارة عن عبادة من الإيمان يعني
1: هنزيدك حديث سمحني خاطر قلت عبادة أنت سيدنا شو يقول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع
0: الله
1: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم الطالب العلم اللي يبدأ يقرأ في مدرسة ولا في جامعة ولا في ليسيه قاعد راهو قاعد على أجنحة الملائكة
0: شفت كيفاش يعني تتباهى به أمام الملأ
1: مش سهل
0: يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني علم آخر كيف في علم القرآن
1: ما فيش كلام. أيوة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا هو الناس اللي يقرأوا في القرآن ويتعلموا في القرآن، وإحنا بلادنا يا سي شكري بلاد القرآن، عنا حفاظ قرآن، عنا ناس تقرأ في القرآن. ولهذا شوف القارئ القرآن شنو أعطاه سيد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وزاد وقت اللي قال تحدث على القرآن تحدث على بقية العلوم،
0: طبيعة
1: ولا لا يقرأ في علم الطب.
0: أي
1: نقولوا لا
0: لا بتبيع لا. والقرآن وبيدو فيه يعني
1: كل شيء،
0: فيه يعني معجزات
1: يا ودي، فيه علم الطب فيه كل شيء، وعلم
0: علوم كبيرة جدا،
1: جغرافيا وكل في القرآن.
0: ودائما مزلنا يعني ما وصلناش باش نفسروا القرآن،
1: ما توصلش
0: ما توصلش
1: ما توصلش.
0: به نواصل مع الأحاديث النبوية الشريفة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني فما حديث سبق لما حالة أما كمالة الحديث، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
1: في البحر. شوف العالم اللي هو عالم وينفع بعلمه ويعطي علمه، إش قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الملائكة تستغفر له
0: من في السماوات والأرض، كل
1: الملائكة
0: والمخلوقات
1: في السماوات والأرض. قال حتى الحوت في البحر،
0: حتى الحوت في البحر،
1: توحوت في البحر يجري في البحر،
0: سبحان الله.
1: فهمت لها يستغفر لطالب العلم ولا يعطي العلم. العلم نور،
0: علم نور،
1: تنوروا بنور العلم.
0: نكملوا بالحديث هذا يا سيدنا الشيخ. يقول صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عنه عماله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: احنا تحدثوا على العلم تو،
0: على العلم
1: معناها فلان الفلان إذا كان يموت مات ما عاد حتى شيء، لكن شو لا يبقى جاري عليه والثواب متاعه يجري إلى يوم القيامة. هو العلم اللي أعطاه للعباد،
0: صحيح.
1: أعطاه للتلامذة ولا أعطاه للناس الأخرين بصفة عامة،
0: يقعد يعني
1: يقعد الذكاية يجري له بالثواب إلى يوم القيامة
0: حتى سيشوف. هو يعني ميت،
1: هو ميت،
0: هو ميت،
1: هو ميت. هيك
0: الأجر متاعه يقعد
1: يجري. ما هو خطرش خطر ثم بعض أساتذة ومعلمين ولا مشايخ ولا مؤدبين ولا حاجة، وقت اللي قرأوا تلامذة وقرأوا أجيال،
0: صحيح
1: يا سي شكري، نوروا أجيال
0: وخرجوا يعني جميع الصناعية وجميع كل. يعني خرج صحيح القارين اللي وصلوا كملوا دراسات، وخرج الطبيب والمهندس والمعلم والأستاذ والصناعي زاد
1: والصناعي مو قريح حتى هو
0: قريح حتى هو باش مخه تفتح شوية باش قبل.
1: ولهذا هذا كوما إلا قراوا الكل يقعدوا يتفكروا في سيدهم، يقولوا قرينا على سيد فلان الله يرحمه، تلقى الرحمة تجري ليه. علاش؟ خاطر هو قرر التلامذة بصدق وبثيقة وحسبهم ولاده قدامه وراعى أمانة الله فيهم، هذا كوما يقعدوا الرحمة تجري عليهم إلى يوم القيامة.
0: الله شخير من هكاك.
1: باهي ذي ولا لا؟
0: باهي ياسر. أنا قلت نكمل بالحديث لكن خلينا نكمل بحديث آخر. سيدنا الشيخ
1: شي.
0: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء،
1: ولا العلماء ورثة الأنبياء،
0: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: صحيت. الأنبياء والمرسلين ما ورثوش حد شيء، راهو حد شيء. أما شو ورثوا؟ ورثوا العلم.
0: العلم.
1: العلماء ورثة الأنبياء. ورثوا الأنبياء شو؟ عندهم زيتون وعندهم خيل وعندهم زوايل. لا، عطاوهم العلم. وسيدنا عليه الصلاة والسلام شنو عطانا من الورثة متاعه؟ سيدنا ما خلى شيء، ما خلى حد شيء، خلى العلم. واحنا نتمتعوا تو في العلم اللي خلهونا رسولنا عليه الصلاة والسلام، عطانا جميع العلوم. سيدنا علمنا كيفاش نتواصل مع بعضنا، أو علم التواصل خلق سيدنا راهو عليه الصلاة والسلام، علم اللباس خلق رسول الله، علم حب الحياة خلق رسول الله، علم الحياة بصفة عامة والتعاون ما بين الناس مع بعضها خلق سيدنا وما إلى ذلك. وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد العلماء. العلماء لم يورثوا درهما ولا دينار، ورثوا العلم. وبعد ذلك يقول الحديث، إذا كان الإنسان يأخذ العلم فقد هاو تشوف الحديث شو كيفاش قالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذ بحظ وافر وقت لا يأخذ العلم.
0: فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: فمن أخذه أخذ بحظ وافر فيه. ولهذا التلامذة توه ولا الطلبة ولا في الليسيات ولا في غيرهم، الكل جاية أقرأوا العلم وتمتعوا، وهذه فرصة كبيرة ياسر.
0: وإحنا سيدنا الشيخ
1: إيه
0: باش نتحدثوا بعد شوية
1: إيه
0: على مبادئ وقيم التعليم
1: أي.
0: وكل واحد من جهته شنو مسؤولياته.
1: معقول
0: الطالب والتلميذ
1: صحيح،
0: والمربي والاستاذ
1: أي.
0: ولا المعلم بالطبيعة
1: يعني
0: اللي باش يقدم المعلومة
1: أي.
0: وكذلك الاولياء والمجتمع
1: صحيح،
0: كل عنده دور،
1: كل عندهم دور، عندهم واجبات وعندهم حقوق، وكلهم عندهم أمانة الله في رقابيهم الكل.
0: صحة
1: كل على بعض،
0: خاطر الإسلام ما خلى شيء،
1: ما خلى شيء. نعم سيدنا،
0: خلنا نعمل استراحة صغيرة سيدنا الشيخ، ونرجع بعدين نواصل موضوعنا حول طلب العلم بمناسبة العودة المدرسية، ودائما بالاستناد للشريعة الإسلامية.

0: نعود من جديد لمصالة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. كما قلنا احنا دائما نواكبوا الأحداث من واقعنا، كما تعرفوا نعيش على واقع العودة المدرسية وإن شاء الله موفقة للجميع، وسنة دراسية وجامعية موفقة لجميع الطلب والتلاميذ والأساتذة كذلك والمربين. انطلقنا من قصة رهان سيدنا الشيخ منور مداني، والقصة يعني على الرسول كيفاش كان يتعبد في غار حراء ثم نزل عليه الوحي بكلمة اقرأ، وهو أول ما نزل من القرآن الكريم، وهذا تأكيد على الحث، الشريعة الإسلامية تحث على طلب العلم. ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة في هذا السياق اللي تحث على طلب العلم، وهي عديدة وعديدة جدا، لأن الإسلام دين علم وعمل مما لا شك فيه قبل كل شيء. صحيح عبادات ديما نعاودوا، العبادات هذه كواجبة ما تحطوش عليها، ما تحطوش، ما نقولوش باي تصلي وتصوم هذاك بينك بين ملاك، واجب هذاك مسلم، مدامك مسلم يلزم تقوم بالعبادات والأركان الإسلام تاعك، لكن معاملاتنا وسلوكاتنا وتصرفاتنا مهمة جدا، وعلاقاتنا بالغير مهمة جدا باش يصلح كيفاش يقولوا الإيمان تاعك والإسلام تاعك. قلنا من بين الأمور هذه هي الحث على طلب العلم، ما يجيش الإنسان زاد يقعد مكتف كما كان في تركينا ويبقى يتعبد متفاهمين، ولا يقعد قاعد في مقهى ولا وما يخدمش ما يعملش، ولا مثلا عنده إمكانية ولد باش يمشي المدرسة يقول لا، ولا والديه ما يبعثوش باش يقرأ، ولا من السنة الأولى يبطل، ولا من السنة الثانية ولا يقول لا، لا على الأقل يطلب العلم بالتالي باش تفتح البصيرة متاعه. وبعد إذا كان ممشاش ياسر في المجال هذا فما صنايع، وهو يزد ما تعرضش مع العلوم، صنايع
1: الصنايع بكلها علم،
0: علم هكا علم،
1: علم.
0: باي سيدنا الشيخ باش نطلقوا خاطر تو فما الإسلام وضع ضوابط لكل شيء، يعني
1: ما فيش كلام،
0: كل صغيرة وكبيرة ما فماش نقاش،
1: الدين ما فيش فوضى، فيه نظام.
0: احنا باش نبداو بالتلاميذ،
1: تلامذة
0: باه، تلامذة عندهم واجبات وحقوق،
1: عندهم واجبات وحقوق. العم
0: اولا باش يتقدم لك المعلومة، يمشي للمدرسة، بتبيع يوفروا لك المكان اللائق، يوروك المدرسة، الأقسام وما إلى ذلك مما لا شك فيه،
1: هذا حق،
0: وناس كل على قدم المساواة، كي الولد الغني كي ولد الفقير كما قلنا،
1: كيف كيف كيف،
0: وزاد يلزم إذا كان زاد العائلات المعوزة واللي ناقصة إمكانياتها المادية ما فيها باس، يعاونها المجتمع والسلطة تعاونهم، يوفرون لهم الكتب والكراسات والأدوات المدرسية.
1: صحيح
0: هكا ولاد سيدنا الشيخ،
1: ولاد تونس الكل،
0: كلنا ولاد تونس،
1: كل ولاد
0: مش تونس. واحد لاباس الله غالب ذيك مش لاباس عليه، ما نشجعوش نخليه
1: لا نشجعوه، هو الأول نشجع ذاك، هو الأول لازمنا نشجعوه على خاطرش ربما يقع في قلبه هكا شوية نقص كذا وكذا، يقول لك أنا بابا زوالي، وبينما شوف صاحبي بوه شراله كذا
0: وشراله
1: كذا، بالعكس ذاك نشجعه أكثر ونعطيه أكثر ونعاونه أكثر باش يتنحك المركب النقص فيه، واللي حتى هو عنصر فاعل في التعليم.
0: لا وفرصة هي من فرصة. من هذا المنبر للمربين والناس اللي لبس عليه بنظروا، مثلا تو ينجم يكون ولي لبس عليه، تو نحكيه على الأولياء بعد شوية، احنا نعرجه فقط، يسأل ولده عندكم شو وليداتك يعني وتلمذات زملائك في القسم يعني إمكانياتهم محدودة ومعناه وما في حالهم مش ياسر، والله العظيم والله لا ينقص من ماله شيء، يوفر لهم ويشري لهم كارت بلاد كيما ولدوا ويوفر لهم شوية، شنو شنو شنو تكلف
1: حد شيء،
0: حد شيء سيدنا الشيخ،
1: وربي يرجع له أضعاف وضعفة،
0: والله العظيم
1: وإيه،
0: وهذا كوب بالحق وهذه الصدقة
1: في الواش، والله العظيم
0: لا تأكيد الكلام
1: تأكيد سبحان الله
0: والله هذيك الصدقة الصحيحة،
1: صدقة وقت لها تلقى إنسان ضعيف من أوعظية وراه مقبل على طالب العلم. ونقول لك حاجة، وقت التعاونك الفقري هذا كاي على طالب العلم قد ما يقرأ ويطلب العلم واللي مع صاحب درجات عالية لك الثواب،
0: لك الثواب،
1: لك الثواب، يقعد يجري له الثواب اللي هو خاطر لو كان مش أنت سبب باش أعطيته الكتب وأعطيته المحفظة وقرأ هو ما كانش يمشي، ما كانش يوصل،
0: بربي نقسم الرغبة شويتي لبس عليك، تبارك الله ربي عطاك الفلوس وعطاك المال وعطاك الأعمال وتبارك الله،
1: صلي
0: يعني بربي يزيدك،
1: بربي يزيدهم،
0: بالعكس أنت كي يعني خنقول تاخذ تلميذ ولا زوز فهمتني،
1: سالش
0: وتقريهم وتوصلهم وتوفر لهم الأدوات، وحتى زاد المنظمات يعني الاجتماعية مهم جدا المجتمع المدني زاد باه المنظمه هذه باش يوفروا كل الاعانات المدرسيه فما والله فما فما مظاهر هذه تو
1: باه هي اما نزيدوا نستزيدوا من الخير. الخير راهو كل حاجه ماذا بين نقصوا منها كان فعل الخير. اعمل الخير وزيدوا. مو مثل شعبي يقول لك اعمل الخير وانساه وحشاك واعمل الشر وتفكروا وتفكروا.
0: يعني مهم جدا انه فرصه لك تليم ذات باش نعاونوهم في العوده المدرسيه. وحتى اللي كان فما ساعات يعطيه وكل بنوات سيدنا الشيخ ندخله يمشي يقول له مثلا فما ناس يتبرعوا يقولوا برا المكتبه الفلانيه يعمل يعني اتفاقيه يقولوا كي يجيك عطوش نوزعوا بعض البنوات يعني اعطيه اعطيه شويه كتب وكراسات. ماذا بين البنوات ساعه ما يكونوش يعني من اسوام تاعهم ضيف باي وفر له ما فيه باس واصحاب المكتبات ما يستغلوهمش
1: ما يستغلوش
0: ردوا بالهم حرام راهو
1: اي الاستغلال حرام ردوا بالهم
0: ولا تعطيه من الكراس غير المدعم الكراس السوبر وتقول له كاو ثلاثه كراسات برك جاب بنوك لا
1: لا لا اعطيه كان من الحاجه الباهيه
0: وفر له زيد من عندك ما فيه باس
1: ايش بيه حتى هو يساهم زادا تو صاحب المكتبه ما يساهمش حتى
0: يلزم
1: هو
0: يساهم
1: باش تساهم انت وقتها تعطي حاجه باهيه للتلامذه
0: اي
1: اعطي حاجه باهيه بتعطيش حاجه
0: ما تخممش الربح فيهم يعني خاصنك الزواوليه مسكنا
1: الربح تو يجيك بطبيعه قسمك راهو جايك الزوال يعاونوه تو خاصه في طالب العلم طالب العلم راهو ماشيين الى العلم عاونوهم على العلم باش يكون نور في بلادنا
0: ولا لباس عليه ما فيه باس يتكفل بتلميذه كان كل مره نتكافلوا مع بعضنا انا وكافي اليتيم
1: كهاتين
0: مد السباب والابهام سيدنا صلى الله عليه وسلم ندخل الجنه مع بعضنا
1: ادخل لا انت والله الناس اللي باش تعمل خير ماشي الجنه راه
0: جنه باذن
1: الله لا هو نقول لهم هو راهو يسمعوا فيا عملت الخير راك ماشي الجنه يقول كيفاش هذا يقول ربي سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد هذا قل لك هكا ربي ما يخلفش الميعاد تو يوعدك هو بالجنه وفي الاخر قال شو قال ما يدخلكش الجنه
0: قلب انسان قلبه رقيق وعمل الشيء هذا لاجل الله ما تخافش عليه
1: ما ثماش
0: قلبه نظيف قلبه يدخل كان الجنه باذن الله
1: يدخل كان الجنه
0: هكا علاش باهي فرصه
1: وسيدنا عليه الصلاه والسلام علي بالله العظيم هو نحلف زاده ويكون شفيع يوم القيامه ويشد من يدوه الناس اللي تعمل خير وتعمل البركه وتشجع على العلم سيدنا هو يسمعوا فيا يشدهم من يديهم هما ويدخلهم الى الجنه تلقاه هو سيدة يدرجح داخل الجنه اي والله من الجنه ويشد شوف قداش ربي يكرم الشخص هذا ويشد رسول الله وما اداك مش واحد اخر من يده
0: من دول العباد من ام اي فلان
1: اي وتلقاه شاده وبك اليد الشريفه الفاوحه هذيك ويدخل فيه الى الجنه
0: ذلك معاه الفوز الكبير
1: اي وما يسيبه الا في قلبه قلب الجنه ويقول له برا على روحك كوني عندك القصر الفلاني والقصر الفلاني واني نعرف فاش نتحدث والسادة المستمعين يسمعوا فيه
0: اكثرش من نعيمة
1: هذا
0: ساعات حركات بسيطة رو في الدنيا تعملها
1: بالله وقت اللي تجي تشوف هو السيد هذا قد اشتفع تلقى هدرة فارغة
0: يودي اللي هو يدفع
1: إلا هو ما عندك
0: 100 200 3 4 5
1: شوف روحك يكون ماشي شوف روحك ماشي وشوف روحك اليد الفاضلة اللي باش تشدك وتدخلك الجنة
0: الله
1: شوفها
0: باهي تو هذا احنا يعني فرصة باش نحثوا الأولياء ونحثوا الناس اللي بس عليه باش تشجع التلميذات الزواولية ويقفولهم يلوج ما اسمع لي يلوج يلقى يقولش بقيت زواولية وحتى إذا كان ما لقاش يمشي المديرين والمعاهد والمؤسسات التربوية
1: يقولون
0: ويمشي للزملاء ويمشي للأستاذ يقول لهم فماش واحد ديك حالته ماشي يلقى موجودين
1: تأكد هذا
0: توا التلميذ في حد ذاته اللي يقرا توا اللي يدرس
1: اعطينا التلميذ توا
0: التلميذ زاد عندك واجبات
1: صحيت
0: اول شيء مش تصرفني عليك الفليسات وباش تضيعهم تقعد تلعب
1: لا
0: اول شيء احترام المعلم والمدرس
1: لابد هذاك ابوك
0: واخوك
1: وامك وخالك بالضبط. الكل العائله الكل تتمثل في شخص هو المعلم
0: بالضبط فماش
1: المعلم كاد المعلم ان يكون رسولا أحمد شوقي يقول
0: قم للمعلم وفي التبجيل
1: كاد المعلم أن يكون رسولا
0: وكانت عنا الحصة متاع قم للمعلم نستضيفوا فيهم اللي أحيلوا على شرف منين وربي يبارك لهم جميعا
1: ربي يبارك لهم الكل
0: معناها مهم جدا أنك تحترم وتنصت المعلم وما تحجوش وما يعني وتقدروا
1: سيدك وبوك في آن
0: حتر نشوفه في بعض المظاهر في بعض الأحيان خاصة في المستوى يعني الفترة الثانوية يعني في الليسيات كما يقولوا كبر شوية التلميذ ولا شاب هكاك وفي العنف وين ولا سيدك هذا. ولا يزيد ينقص مع المدرس نتاعو.
1: سيدك وبوك ما تزيدش وتنقص معاه، احترمه. حتى اذا كان ثم سؤال باش تساله عندك الحق انت، ما هو يقري فيك ولا لا، كون باداب واحترام. قبل كانوا التلميذ ما يكلم يحل فمه الا ما يهز صبعه وياذن سيده المعلم.
0: مهم جدا.
1: اي
0: باه، هذه يلزم المظاهر هذه نتاع يعني خلينا نقول التمرد في بعض الاحيان والاساءة للمعلمين وللمربين، لازم ما نشوفوهاش هذه.
1: ما ثماش
0: قالوا سمع الكلام المعلم تاعو الاستاذ تاعو
1: كلام هذا يتقال،
0: قالوا ما نعرف شنو، فهمتني، اساء الادب.
1: ثماش
0: وصلوا يهدوا بعض المعلمين وبعض
1: الاساتذه. المعلم
0: كلام هذا
1: بوك هذاك تهدوا، تسمعوا الكلام، تشتموا، ما تتنفسش قدامه.
0: هذا الواقع،
1: يلزم ما تتنفسش قدامه. خذ من عنده النور، العلم، العلم نور. هو باش يعطيك النور
0: وتنسبه. تنجيو احنا المعلم والاستاذ، اما تو مبدين للتلميذ، هذه واجباتك. تنصت وما تشوش على اصحابك زاد في القسم. كنت جاي باش تقرا تفضل، كان ماكش تحب تقرا مش لازم براخش. قل بوك وامك قل لهم ما عينيش في القرايه، نحب نشوف صراحه، نحب نشوف تكوين.
1: تخلقش الناس،
0: تخلقش
1: الناس.
0: هذا هو، قد ساعات تلقى بعض العناصر جاي باش يفسد وباش يضحك وباش يسي وباش يتهكم في القسم.
1: ما يتهكمش، يتهكم البرة. القسم هذاك يا سي شكري اللي فيه الأستاذ والتلامذة مقدس،
0: مقدس
1: مقدس متاع علم، متاع عبادة ربي. هذاك كي الجامع مقدس هذاك.
0: صحيح.
1: نعم،
0: هذا من الأساسيات. هذه يزمك تحترم المدرس متاعك وتنصت، وحتى كما قلت أنت حتى يزمك النظام تقبل نرجع له.
1: أيه؟
0: هز يدك باش تكلم ولا صبعك باش تكلم ولا باش
1: احترمه، احترم.
0: حاول ما تحرش المعلم بالأسئلة المحرجة ساعات.
1: أيوة الواهي،
0: ساعات فما شكون
1: يتعمل، هو باش يستفيد. هو مش جاي باش يتنازل مع شكون، يغلب ولا ما يغلب.
0: ساعات فما شكون يستفز،
1: ما جاي يستفز في المعلمة باش يعجز المعلمة. هذا جاي آخر، هذا مو جاي يقرأ.
0: لا، ويلزم بالطبيعة ملي خارج من المدار جاي هذيك مؤسسة تربوية. احنا
1: تربوية دولة، هذيك
0: مش لعب.
1: حافظ على الدولة وهيبة الدولة في وسط القسم،
0: وحافظ على الزد، خلينا نقول يعني مش كان فقط تحافظ على الهدوء وما كل شيء، يعني حتى الطواول والكراسي والمعدات الموجودين غديك تحافظ عليهم. فما تلام ذا يكسروا ساعات.
1: شو تكسر؟
0: يتعمد يكسر، يكسر يعني شباك، يكسر من الطاولة، يكسر.
1: ما تكسر حتى جاي تقرأ أنت، مو جاي تهد، مو جاي تهدم أنت، جاي تقرأ وتطلب في العلم. العلم نور، جاي توج باش تنور ذاتك، وتنور قلبك، وتنور عقلك. ما يكونش العقل فيه عقل عثة، والعقل سامحوني متاع جرب، عقل علم، عقل نور.
0: وتجتهد في الدراسة متاعك
1: على روحك.
0: في الأخير التوفيق بيد المولى سبحانه وتعالى. الإنسان يعمل على عليه، مش يقول فما ناس خاطر ما نحبوش شكل التواكل. يرقد عام كامل وبالتالي يجي يقول اش نقرا تو واش نحضر.
1: لا، من نهار الاول تبدا تقرا حتى لتوفى السنة الدراسية.
0: بالضبط بالضبط، وكل تعطي كل وقت ووقته. نظم وقتك،
1: ثم نظام،
0: ثم نظام،
1: نظم وقتك والسلام.
0: ولا التوكل، وإذا عزمت
1: فتوكل على الله.
0: معناها اقرا وخذ بالأسباب ونجاح
1: بيد الله،
0: باش ما تندمش من بعد.
1: ما تندمش، النجاح بيد الله. أما عليك أنت باش تقرا، يلزم التلامذة. ما هو دخلوا توا، عنده من نهارين تقريب ولا ثلاثة ولا قداش، من وقتها يبداوا يقراوا ويجتهدوا حتى لآخر العام. حتى لآخر العام
0: بوك يصرف في فلوسه وأمك تصرف ويصرف، وأنت تستهتر وتلعب. ماشي باش تلعب غادي،
1: ماشي باش بقعة تلعب غاديك، بقعة قراية.
0: نظم وقتك. اللعب عنده وقته والقراية عنده وقته،
1: كل حاجة. أما مشيت المدرسة مقدسة هذيك، فهيبة الدولة، وحتى المدير ولا المعلم يلبس جبة الدولة وقتها.
0: هاش تجيوه بالطبيعة، جيوه المعلم والمدير
1: اسمخت شوية
0: كده. لا لباس لباس. يعني التلميذ يحترم المؤسسة، يحترم المعلمين والأساتذة متاعو، ويحترم يعني المسؤولين المديرين وما إلى ذلك، والقيمين
1: كل
0: هذا هو. ماشي باش تقرا باهي، على الأقل احنا ما محبش ندخلوا فك الأمور أخرى، المخدرات وكتعاطي هذيك والتدخين في الواحد هذاك، ماذا بينا زد الظاهرة ذي، مش خاصة المخدرات، متفاهمين هذيك أنا منعوها تماما، ممنوع هي. وحتى التدخين في وسط المعاد ماذا بينا زد يكونوا أكثر حزم. شنو ولاد تو ظاهرة جديدة يدخنوا تلامذة في المعاهد،
1: ما يلزموش يدخل بكل
0: بالكل،
1: لا في معهد لا البرة. يلزمه يقرأ ويلزمه يجتهد، يبعد عن الدخان، يبعد عن كل الفساد، ويبعد عن الحوايج المشبهه، أقرأوا
0: ويلزم ويلزم الحقيقة تو نحكيه احنا على الأولياء، يلزم يشدوا الرقابة على أبنائهم، خاصة في الوقت هذا وقتنا صعب الحقيقة سيدنا الشيخ، وتبدلت واختلط الحابل بالنابل. يلزم زادة شوية حرص
1: من الأول يا سي شكري. الوالدين من تو يراقبوا أولادهم، مش يخليهم حتى يعملوا مسافر.
0: هاك دخلت في الوالدين تو
1: دخلت في الوالدين،
0: خلنا ندخلوا
1: نحكي على الوالدين،
0: معطينا على تلامذة تو توش نحكيه على الوالدين. الوالدين دورهم كبير ياسر. اولا كما قلت انت الرقابه، مش يسايب الماء البطيخ. انا شريت له الادوات المدرسيه وشريت له كل شيء وما خليتوش ناقص، وبالتالي والله لا يعرف ولا يسال عليه.
1: لا هذا يا خطا ومسؤول عليه قدام ربي، اني نعرف اش تحدث ياسر. شكري صحيح. امانه في رقبتك ياسر، البو ولدك ولا بنتك امانه في رقبتك، يلزمك تراقب ربي فيهم وتتبعهم، ما تسيبهمش. شوفوا وين يقراوا، شكون يتصلوا، وين يمشيوا، وقت اللي يجيوا زاد شوفوا الجياب شنو فيهم.
0: ما فيها باس، يبدا وراقب في الدار وشوف وراقب وتبع،
1: شوف ولادك
0: ماشي بالشكل ولا ماشي بالشفسد.
1: مش هذا قريت وكلته شربته وسيبته، لا، مطلوب قدام ربي.
0: وكما قلت انت يلزم يكون على اتصال مع الاساتذه نتاعو، مع المدرسين، مع المربين.
1: يشوف ما يقراش، يجي وما يجيش، تلقاه واحد يقول اني نقرا وغايب.
0: هو غايب الله اعلم وين مشى،
1: ما تعرفش عليه.
0: وفما بعض الفتيات اللي يهربوا زاد من الدراسه، زاد نراقبوهم. كي الاولاد كي البنات، راهو احنا على حد الناس سواء،
1: الاولاد وبنات ماش فرق.
0: كيف رأي. كيف
1: الدين عطاهم كل واحد كيف كي بعضهم.
0: صحيح
1: ثماش الطفل انت لهو به، الطفله ما انت لهوش بها، ولا الطفل انت لهو به الطفل، هذاك الطفل سيبوا على كيف.
0: لا ما تسيبوش على كيف، مهما كان السن نتاعه، ما دام يطلب في العلم
1: تكون
0: تحت مسؤوليتك.
1: يا سي الوالدي يا ابو يا ام،
0: تتحاسب معاه
1: مطلوبين قدام ربي،
0: وتتحاسب معاه. تتحاسب معاه،
1: يتحاسب. مش قاعد يعمل،
0: كان انت ما ربيتوش تربيه الحسنه، تتحاسب معاه.
1: ما ثماش شبيك،
0: لا ويزم تزرع له في عقله وفي مخه انه الاستاذ راهو بوك الثاني، والمعلم كيف كيف تحترمه،
1: احترمه وقدره. شو معناه؟
0: احنا توا فما بعض الاولياء يجي التلميذ يشكيله مثلا، كش عليا هو ذي كان ضربه خير وخيرين، ولا مد عليه يده الأستاذ. أما كيفاش يمشي عاد للمدير ويمشي له، كيفاش تضرب لي ولدي، وكيفاش تكلموا لي، وكيفاش تكلم، وكيفاش تكش عليه، وكيفاش يعني تصيح عليه، و و و و البو والأم ساعات لو ما تمشيوا ميخليهم يقولوا في الأساتذة والمدرسين،
1: في الأساتذة والمعلمين في وسط المدرسة
0: قدام التلميذ،
1: متخلفين هذوما رجعيين. هذا الفكر بتاعهم مش فكر ناير، تجي في وسط المدرسة، مدرسة مقدسة، ذيك بلاد الدولة ورزق الدولة والمسؤولين عليها، هذوكم يلبسوا هيبة الدولة، احترمهم.
0: يولي يسيء للمدرس نتاعو،
1: يولي يسيء، ولي ما يعاركوا، ولي يقولوا كلام مش باهي.
0: قلت كان بابا وام يعاركوا الأستاذ وجاوا معايا، بتبقاش تحلوا ثنية انت، وش تحلوا؟
1: لا انت زادة ما كنت مش يعمل هيك
0: بالضبط، انت شجعته
1: بالتصرف متاعك، انت شجعته.
0: يعني الأولياء يلزم ديما يعني خنقول يوصلوا المعلومة لأبنائهم، أراهوا المدرسة مقدسة والمدرس في مقام الوالد متاعك ولا الوالدة متاعك، هذه لازم تتحط يعني في رأس التلميذ. قال سيدنا الشيخ كما قلنا الرعاية وتوفير يعني خنقول الأدوات المدرسية والجو الملائم، هذا كم فاهمين فيه، هذا كلام ما لا شك. لكن زاد كما قلنا المراقبة الدائمة،
1: المراقبة يا سي الوالدين، راقبوا ولادكم. أكو
0: هو مروى فما والدين يقول لك تجسس، ولا يمكن ندخل البيت واني ونشوف الجياب، ولا مش تجسس
1: تراقب ولدك، شوف
0: لو يروح تخلي ديك انت مختار الوقت المناسب، انت حتى من بعيد كما قلنا
1: يا ودي في ودك تجسس، شي الفكره هذا الرجع،
0: ماهوش تجسس مع الولد،
1: ماهوش فكر رجعي هذا ولدك باش تراقبه وتحافظ عليه، وتحافظ عليه من الفساد، وشوف يجيبه وشوف في وسطه، مالكش فيه الدروغ، مالكش فيه دخان، مالكش فيه، ما تعرفش شو ثمره،
0: عنده مبالغ ماليه انت ما اعطيتهملوش،
1: ما اعطيتهملوش، منين جايبهم؟ هذا تجسس، هذا فكر رجعي هذا.
0: لا ما حتى اذا كنت باش ما تقلقش تلميذك، قلت تلميذك
1: ولدك
0: في سن معينه، تقول انت كبر شويه يعني وفي مرحله معينه، تقول ولا يتحرش شويه، لا من البعيد لبعيد، حتى المراقبه من بعيد
1: وقتها يبدا راقد، ادخل شبيه،
0: لا ذاك كلمه فاهمين كيف يبدا راقد، حتى في الخلطه نتاعه
1: راقبه من البعيد لبعيد وراقبه،
0: وسل عليه واسأل عليه
1: وراقب ولادك وعرفوا مع شكون يمشي وما شكون يجي وتبعوا وثبت روحك ولادكم راهو
0: هذا
1: أكبادكم
0: هذا بالنسبة للأولياء.
1: نعم
0: توا خلينا نمشيو للمدرسين
1: الشيخ المدرسين ياخذوا بايهم توا
0: بالطبيعة فكنا كل واحد عنده حقوق وواجبات من حقوقك أنك تحترم
1: أي.
0: قلنا دائما ما لا شك فيه ويحترمك التلميذ ولا ما احترمكش تنجم تسلط عليه العقوبات اللازمة
1: أي.
0: فكلا. لكن زاد ماذا بينا نبعدوا على الضرب
1: باليد ماذا بينا
0: لا ما
1: الدين ما قارش
0: ماذا بينا أكل توفهم بعض الحقيقة الأساتذة عندهم شوية هيك يعني عصبية زايدة شوية
1: أي.
0: مش عصبية نقول يعني غضب مفرط
1: يتغشش
0: يتغش وما غير ما يشعر اللي يستعمل في دين
1: هذا لا
0: هذا زاد
1: لا أنت وقت اللي باش تربيه ربيه بالسياسة خير ما تربي الضرب يربيش راهو
0: العقوبات
1: الضرب يفسد
0: يفسد يفسد
1: والعقوبات تفسد
0: وما ينساش راهو التلميذ الضرب كان تضرب ويقعد يتفكر فيه
1: يقعد يتفكر لا ويتمرد يزيد
0: يتمرد ويقعد حاقد على الأستاذ نتاعه ولا المدرس نتاعه
1: راهو ولدك
0: فما طرق أخرى
1: أي يا أستاذ راهو التلميذ ولدك تو ولدك تشد ترفسه وتعطيه تريحة تكسر له كرايبه لا
0: مش معقول
1: هذاك ولدك
0: باهي هذه الأولى
1: باهي
0: ثم اثنين
1: باهي
0: العدل بين التلاميذ
1: ما فيش كلام
0: مش هذا خاطر بوه مقرب ولا بوه فلان ولا بوه صاحب سلطة ومال وكل شيء نقربه
1: أي.
0: ونبجله
1: أي.
0: وتلميذ مساكن اللي مليل وحد ولا الزوالي
1: ليل وربي
0: ليل وربي بطبيعة
1: أيوة.
0: أي مسكين علاش
1: لا
0: تعدل
1: حرام عليك باش ما تعدلش بيناتهم حرام هو يسمع فيه
0: ماشي حرام
1: أعدل أولادك هذوكم أولادك ولا بناتك أعدل بيناتهم قد
0: هو فما فرق سيدنا الشيخ بين العدل والمساواة هو المساواة
1: أي.
0: يعني إحنا نحكيه على العدل لأنه المساواة تحط الناس كل كيف كيف
1: أي.
0: حتى المجتهد ولا مش قاعد يقرأ
1: أي.
0: لا مش معقول هذا مساواة يعني كل واحد حسب القدرة متاعه والكفاءة متاعه
1: الضعيف لحقه
0: أما العدل يعني كل واحد تعطي حقه
1: أذك في العداد
0: في العداد
1: أعطيه كل واحد حقه
0: حتى في القسم
1: ضعيف حتى التلقى ضعيف في وسط القسم حاول باش توجه له أكثر وطلعه لحقه ما تخليش يكركر
0: مش هذا ولد فلا ثم على حكاية الدروس الخصوصية هذه التيود هذه مو تكسر تاو الحكاية تبدأ عاد والحقيقة فما ياسر أولياء يبدأوا تهافتوا ولدي يزموا يقرأ يعملوا أربعة اتيودات أربعة يعني أنواع من الدروس الخصوصية وساعات نفس المادة أستاذ رياضية هنا وبالتالي في الصباح يمشي لهذا في العشية يمشي للآخر ويمشي ونفس المادة يقريها قداش من واحد ساعة هذه ولات مبالغ فيها الحكاية أما بربي بالنسبة للمدرسين حكاية الاتيود احنا نصيحة لوجه الله رضي ضميرك ورضي المولى سبحانه وتعالى أعطي جهدك في القسم الساعة
1: صحيت
0: هذه انت حلل فلوسك حلل المرتب متاعك حلل الأجرة متاعك أعطي جهدك تبقينا كان فما نقص تعطي جهدك على كما قلنا بشكل عادل للتلاميذ الكل كان فما نقص باش تعرف روحك ما تنجمش تكمل ولا ما تنجمش يعني ما نعرفش ما كفاكش الوقت ولو يكفيهم الوقت احنا قبل قرينا بلاش دروس خصوصيه في وقتين بما انه الظاهره هذه تفشت شويه فهمتني على الاقل الضروره عملها مش تولي هي الاساس ما يعطيش جهده في القسم للاسف فما بعض المدرسين سيدي الشيخ وما يخلصش في العمل نتاعه ويعمل بالعاني باش يكتروا استدارك
1: ثم ثلاثه يتبعوا فيه ثلاثه يتبعوا فيه في القسم والبرة ثلاثه شكون هما ربي يتبع فيه من فوق وكزوز ملائكه على الاكتاف ويتبعوا فيه راك ماكش وحدك يا الاستاذ في وسط القسم في المدرسة العمومية ما تقومش بالواجب وتهز غاديك للجراج متاعك تمشي وقتها باش تستغلوا ثم ثلاثة يتبعوا فيك والله الفلوس اللي ياخذها حرام في حرام لا يثمر هذه حاجة إذا كان أنت في القسم ما تبذلش مجهود ما تعرقش وما تنفعش ولادك اللي هم أمانة في
0: رقبك الأساس
1: الفلوس هذا كوم مش يثمر تقول أي برا نطعوا بيهم الجراج البرا
0: لا.
1: وخذيت ما شاء الله من فلوس راهو الحرام يمشي في الظلام
0: ردوا بالكم
1: قريوا الأولاد بصدق وبثيقة راهو الثلاثة يتبعوا ربي والملائكة
0: فما ناس ما في حلهمش فما ناس زواولية فما ناس محدودين الدخل فما عائلات يعني معوزة علاش مسكن يمشي في الساقين التلميذ لأنه الأخرين عندهم فلوس وأوليائهم ينجموا يقريهم في الدروس الخصوصية لا حط جهدك الرسمي هو القسم
1: هو القسم
0: هو الأولوية للقسم
1: خاطر ذاك حياتك قسم بالضبط. مش حياتك دادارك
0: فما شكون يغشهم سيدنا الشيخ ساعات فما شكون يستعمل يعني العداد يخفض لهم في العداد من الأول باش الأولياء يوهمهم أنه أولادكم ضعاف
1: أيوة
0: ف فهمني خير بكل. يمشي يقريهم يعطيهم نفس التمرين ألا يعطيه في الدروس خصوصية أيوة. في التدارك هذيك يعطيهم أيوة. في القسم أيوة. والعادات تولي تتحسن تفرد ولو بهين
1: يولي التحيل أصبر لي ساعة يولي التحيل وحده حرام والغش وحده حرام
0: العياذ بالله ومن غشنا
1: فليس منا سيدنا يقول من غشنا فليس منا والظهر وبعدين يمشي يصلي
0: مش عنده ما يصلي أنا ما الذي قلت لك يعني خافوا ربي فكت لي مبارك
1: خافوا ربي في الكلام راهي أمانة فرقة بيكم حاول قوله
0: حط أنت الأستاذ باش نكملوا معاه أي. حط أنت المدرس يعني بشكل أي. عام أي. حط أنت على غالب الوقت ما زاكش في القسم وما أي. إلى ذلك ويعني وما لقيتش باش تكمل يعني خلينا نقول برنامج بتاعك اضطريت للتدارك أي. أولا علاش ما تدخلش حتى كتليم ذات الضعاف أيوة. لما في حال همش
1: انت ما كملتش في القسم أيه. ما هو كمل في الجراج
0: لا عنده امكانيات صح عليك أيه. ولا ما عندوش امكانيات
1: يموت
0: لحقوا ما جيبوا صدقه جيبوا معاهم
1: ما انت حلل فلوسك واعمل الصدقه
0: اعمل صدقه
1: اعمل الصدقه تلامذه راهو أيه. تلامذه راهو فرقه بيكم قدام ربي
0: مسؤوليه
1: كلا نقول يعني
0: مسؤوليه
1: مسؤوليه قدام ربي مش سهله
0: تسأل عليه يوم القيامة
1: ما فيش كلام
0: ألعب ولعب
1: يا ودي ربي شاهد راه وش بك انت ايش قاعد تعمل انت ايش بك هيك انت
0: خاطر يلعبوا
1: انت ايش بك هيك انت يعني انت ربي شاهد قلت لك يا ربي شاهد وزوز ملائكة يكتبوا
0: يعني فماش نقاش
1: ما فماش نقاش
0: بربي احنا يعني خافوا ربي فكت لي مذات
1: الكلمة اللي قلتها لك
0: لا لا باس لا باس لا باس يا الشيخ خافوا ربي فكت لي مذات
1: ايوه
0: فك الوليدات وراه مسؤولية عبارة عن أنت أب غديك أي. وما تحطش روحك ما تنظرش كان لل خلينا نقول الأمور المادية أي. والفلوس مش دخل لي المهنة وا وا وا هذاك حطه جانبا الرزق يجي من عند ربي
1: يا ودي يجيك يركض ما تخافش
0: هذا هو
1: الرزق يجيك يركض وحلال محلل يعمل لك الشحم والحم كما نقول والله بالجد
0: وزاد في الأخير نقولوا أنه يعني ماذا بهم حتى الأساتذة والمدرسين زاد يقعدوا ديما يعني واكبوا مش هكا عنده أربع كلمات ولا أربع معلومات ويحطهم وكاو ويقدمهم لا خاطر العلم يتطور راهو سيدنا الشيخ
1: يتطور كل حاجه يتطور
0: كمل وزيد وباش باش تفيدك كلام ذوكم باش حتى ما يعجزوكش في سؤال معين
1: كون روحك اقرا اقرا العلم الى لا بورك سيدنا علي شقول لا بورك في طلوع شمس يوم لم ازدد فيه علما
0: صح
1: سيدنا علي
0: مش أربع كلمات تعطيهم احفظتهم وكاو
2: ومنها صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا ومرحبا بكم دائما على موجتنا في موجز الساعة 10 للأخبار نشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم قائمة كميات الأمطار المسجلة بعدد من المناطق خلال 24 ساعة الماضية قد سجلت مدينة زرمدين التابعة لولاية المنستير أعلى كميات من الأمطار حيث بلغت 55 مليمتر تليها مدينتي جمال وأكودة ب 49 مليمتر وفي الأثناء قامت وحدات الحماية المدنية أمسي بجملة من التدخلات إثر تساقطات الأمطار التي شهدتها عدة جهات خاصة ولاية تونس الكبرى والساحل وفي هذا الإطار أوضح رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أوضح أن أغلب التدخلات تمثلت في مساعدة الأشخاص المحاصرين على عبور التجمعات المائية وإزاحة السيارات العالقة وشفط المياه من المنازل جدد رئيس الدولة قيس سعيد لدى استقبال أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عن التنقل فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار وأكد رئيس الجمهورية أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير ومشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها إذ تم تعطيلها عمدا تعلن تونس اليوم وغدا المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية تحت شعار النشر الطبي في وفوق 2030، الذكاء الاصطناعي والنزاهة العلمية والنماذج التحريرية الجديدة. ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلوم الطبية مناسبة للباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لمتابعة المستجدات ونشر أعمالهم العلمية ومزيد تعزيز حضورهم الأكاديمي. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
3: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا. جمعة مباركة، نلتقيكم في هذا الطريق الجديد المتجدد الذي يجمعنا كل صباح جمعة على أثير موجات إذاعة المنستير. وجمعة اليوم هي 18 من سبتمبر للعام 2026 ميلادي، الموافق للسادس من ربيع الثاني للعام 1448 هجري. طريق اليوم أمن هنا تقنيا زميلنا هيثم الناس، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، في الإخراج الرقمي للبث لهذه الحصة زميلتنا نجل عطية بن محمد، على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك واليوتيوب، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا فرج القاي تحية لي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم كعادة كل صباح جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا خلينا منذ البداية الأكيد أن نعشنا هذا مع بداية هذا الأسبوع تحديدا يوم الثلاثاء العودة المدرسية. أيه. إن شاء الله عودة موفقة للجميع، إن شاء الله بالتوفيق. أمين. والنجاح للجميع، وإن شاء الله أبنائنا التلاميذ تحصلوا على جداول الأوقات ومع قائمة قائمة الكتب المدرسية، وإن شاء الله ينطلقوا في العمل وفي البذل والعطاء، والعلم هو أساس العمران أعتقد.
1: إن شاء الله العائلة المعوزة يلقاوا شكون يعاونهم.
0: أكيد هو موجود، ولكن دائما وأبدا نقول إن شاء الله فيما هو أعم وأكثر إن شاء الله، ويجدوا طريقة أو سبيل لتيسير أمورهم إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي، آخر مرة اعترضك
1: نعم
0: الجار وحييته بتحية الإسلام.
1: نعم، يعني دائما الجار موجود. يعني دائما
0: لغتنا صبحت على جارك اليوم،
1: ما له يعني جارك صبح عليك وصبح عليه وليه، وكثرة التشكيات ديما يتشكاوا من الجيران سبحان الله. ولذلك هذا موضوع من المواضيع المهمة.
0: نعم.
1: التي من المهم أن نذكر بها أحيانا، لأنها من التفاصيل ومن المعاملات التي اهتم بها الإسلام.
0: نعم، لذلك تخيرنا أن نتحدث اليوم في موضوع حسن الجوار في الإسلام.
1: نعم،
0: يعني الجار هو ألصق الناس بجاره، يلتقي به صباحا مساء عند الذهاب وعند العودة، يلتقي به في المسجد في أوقات الصلاة.
1: نعم.
0: الجار هو أقرب الناس عندما يحتاجه جاره في مساعدة تكون طارئة أو مفاجئة لدفع ضرر وما إلى ذلك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وأيضا في على حسن معاملة، وهناك العديد من النصوص التي تتحدث عن حسن الجوار.
1: سنرى
0: ذلك. نبدأ منذ البداية، الجوار في الإسلام حسن
1: يعني
0: الجوار.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الجوار هو من أكثر العلاقات الإنسانية قربا من الإنسان.
0: نعم.
1: بل أشد تأثيرا في حياتي اليومية.
0: نعم.
1: الجار هو الإنسان الذي نلتقي به كثيرا، نشاركه المكان، قد نشاركه الطريق.
0: نعم.
1: والمرافق والمصالح العامة، وربما لا نملك اختيار قربه منا، ولا نملك كذلك سهولة الانفصال عنه. ولهذا كان صلاح الجوار من علامات صلاح المجتمع، وفساد الجوار مصدرا لكثير من الخصومات والنزاعات التي أحيانا تبدأ بأمور صغيرة، صوت مرتفع، موقف سيارة، ماء، إلقاء فضلات، شجرة، حيوان، بناء مطل، أو تدخل في بعض الخصوصيات، ثم تتراكم هذه المشاكل حتى قد تصل إلى خصومة تبلغ الشرطة وتبلغ المحاكم. من هنا تبدو أهمية إعادة النظر في ثقافة الجوار، مش باعتبارها مجموعة من الأداب الفردية فحسب، ولكن باعتبارها جزءا من بناء المجتمع واستقراره.

0: نشوفوا كيفاش تطور الحياة الإنسانية، سهولة التنقل والاتصال جعل مفهوم الجوار أكثر اتساعا، لأن الإنسان في الطريق يلتقي بالناس في الطريق، في الطائرة، في القطار، في الحافلة، في السفر، في الحج، في العمرة، يلتقي بأناس لا يعرفهم لكنهم يدخلون مؤقتا في مجال مشترك عنده حقوق. من هنا سؤالنا المحوري، هل الجوار علاقة مكانية ثابتة فقط أم يمكن أن تكون هناك صور أخرى من صور الجوار؟ ثم الجوار في العصر الحديث يعني ما عادش كما الجوار
1: قديما.
0: لو كان نبدأ بتتبع بعض الآيات في والنصوص في الموضوع، عندنا آية محورية في سورة النساء يقول فيها الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، هاي وصربتها، والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. سبحان الله،
1: سورة النساء،
0: سورة النساء. تأمل هذه الآية يكشف لنا بوضوح أن القرآن الكريم لا يتحدث عن الجار وحده، العلاقات، وإنما يرسم دوائر متدرجة للعلاقات الإنسانية، يعني الوالدين إحسانا، ذي القربى، المساكين تتسع، الجار بعد الوالدين وذوي القربى، اش فهمنا؟ الجار ذي القربى،
1: ذي القربى،
0: بعد تالي الجار الجنوب، وبعد تالي الصاحب بالجنب وابن السبيل. باقي المفسرين اختلفوا في تحديد المقصود بالجار ذي القربى والجار الجنوب. ذي القربى هو القريب نسبا، يعني ساعة يبدأ هو جارك وقريبك، أخوك، ولد عمك، إلى آخره. والجنب هو الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه، وقيل غير ذلك. المهم في السياق أن القرآن الكريم لم يحصر حق الجوار في القريب، بل جعل للجار البعيد عنك في النسب حقا أيضا. وهنا مبدأ اجتماعي مهم، القرابة لا تمنح وحدها حق الإحسان، مش قريب برك الإحسان، ما تحسنش للقريب برك. وعدم القرابة لا يسقط حق الجوار. شوفوا الآية تقول والصاحب بالجنب، هذه فما دلالة أخرى، الصاحب بالجنب، يعني هنا يجي الملاحظة، يعني هذا نوع من الجوار المتحرك، يعني الصاحب بالجنب فسره المفسرون بعدة أقوال، من أشارها أنه بخلاف جارك اللي يسكن مع جنب
1: بجانبك،
0: الرفيق الملازم، قيل الزوجة صاحب الجنب، ولكن قيل الرفيق في السفر. معناها أنت كيف تبدأ مسافر وقاعد مع جنبك واحد في الطيارة ولا في القطار ولا في الحافلة، كان يسمى جارك، تحترمه،
1: مطالب بحسن المعاملة معه.
0: قيل صاحبك الذي يلازمك أو يجلس إلى جانبك حتى في المقهى، وأنت قاعد أكلم مع جنبك، وقتها جارك، هو يسمى جار مؤقت. ولذلك إدخال رفيق السفر في معنى الآية له أصل في أقوال المفسرين. هنا الآية تقرر اصطلاح فقهي نجم نسميه الجوار المتحرك، هذا تعبير معاصر. مفهوم الصاحب الجنب إذن يوسع دائرة العناية بالآخر من الجوار المكاني المستقر إلى الصحبة التي تنشأ بحكم الاجتماع، في عمرة، في حجة، أنتم
1: صحيح
0: يعني. ولذلك مالك كيفاش ولي ننزل الآية في عصرنا، من يجلس بجانبك في القطار هو جارك، في الحافلة جارك، في الطائرة، في السفينة، في سيارة السفر، في قاعة الانتظار، ولا كل من يشاركك في رحلة في الحج ولا في العمرة ولا في رحلة إلى مدينة، هذا كله يسمى صحبة عارضة.
1: طيب أكيد يعني من خلال خاصة هذه الآية التي ذكرت فضيلة الشيخ من سورة النساء الآية 36، يعني هي وصية قرآنية، يعني الله سبحانه وتعالى قرن الأحسان إلى الجار بعبادته وتوحيده وبر الوالدين، يعني هذا مسألة مهمة جدا. أيضا حسن الجوار وكأنه علامة من علامات الإيمان، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لذلك عن حسن الجوار في الإسلام الإحسان إلى الجيران، كف الأذى عنهم، الالتزام بحسن المعاملة لإنشاء مجتمع متماسك تسوده المحبة والألفة. سنتحدث اليوم بأكثر تفاصيل عن حقوق ومظاهر حسن الجوار في الإسلام.

الإسلام وحسن الجيرة هي أساس المجتمع الفاضل. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800. أيضا بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع حسن الجوار في الإسلام. إذا تحدثنا قبل الفاصل الغنائي عن الوصية القرآنية التي قرن فيها المولى سبحانه وتعالى الإحسان إلى الجار بالعبادة والتوحيد وبر الوالدين، وذكرنا أيضا أن حسن الجوار هو وصية جبريل أيضا عليه السلام رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذكرنا أنه علامة من علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لو نتحدث الآن فضيلة الشيخ عن حقوق ومظاهر حسن الجوار.
1: والله في السياق اللي ذكرته سيادتك نذكر بعض الأحاديث الأخرى اللي تأكدنا الموضوع عذية، وبعد تالي نتوسعوا في توقت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله لا يؤمن، حلف والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، مسألة خطيرة. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الذي لا يؤذي جاره فقط، قال لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشرور، هي المهالك والأذى. إذن أمن الجار هو معيار الإيمان. الجوار الصحي هو أن أعيش بجانبك وأنا آمن منك. مش حسيدي مش مطلوب حتى باش ما نكونوش أصدقاء، ما نكونوش
0: لا ما نكونوش أعداء،
1: ومش بالضرورة مش نتفقوا في كل شيء. إنما المطلوب أن يأمن بعضنا بعضا على الأقل، يعني نرتاح منك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يعني عدم إيذاء الجار، الأذى هنا أوسع من الاعتداء المباشر. يمكن أن ننزل عليه صور أخرى، مثلا يعرفها الناس اليوم، تشويش، الضوضاء، تعدي على الحقوق، المرافق الخصوصية. وعنا حديث معروف، قاعدة شرعية، لا ضرر
0: ولا ضرر.
1: أي ضرر تحدث بجارك ولا بغيره هذا ممنوع في الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشيت، ولو يعني تعطيها شوية كتهديلها. في حديث إذا طبخت مرقة فأكثر ماء وتعاهد جيرانك أكل ذواقة. يعني حق الجار أحيانا مش أنك لا تضره، وإنما أن تنتبه أحيانا إلى حاجته، إلى ربما فهمتني،
0: يعني أن تتفقد أحوال جارك، أن
1: مش تتجسس عليه أكيد. أما تفهم
0: عدم الإزعاج مثل ما ذكرت بالضوضاء، أو خاصة إلقاء القمامة، انتهاك الخصوصية، هذا يدخل في مجال كف الأذى. إزداء المعونة أيضا، أن تشارك جارك في أفراحه وأحزانه، أن تعود هو عند المرض أيضا
1: طبعا. روي عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو بن عاص ذبحت له شاة ذبحوله، فقال لأهلي أهديتم لجارنا اليهودي. يهودي مش حتى مسلم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية. يعني هنا الجيران الجوار ليست رابطة دينية فقط، بل هو رابطة إنسانية. ولو كان جارك غير مسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا قاعدة ذهبية للموضوع. فبدلا من أن نسأل فقط ماذا يجب على جاري، نسأل هل أنا خير لجاري. ما عنا كيف نقترحه، طيب نجمع النصوص الكل. عنا الجار موضع عناية الوحي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار،
0: وصية جبريل عليه السلام.
1: أمن الجار من شاء
0: من علامات الإيمان.
1: أيوة من علامات الإيمان. ثم الجار يأمن شري، هو حق أساسي. الذي لا يأمن جاره بوائقه. كف الأذى من مقتضيات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الإحسان أرقى من مجرد عدم الأذى، تعهد جيرانك وهكذا دوليك. إذن
0: الإحسان هنا هي كلمة عامة، يعني تشمل الجانب المادي والجانب المعنوي
1: طبعا. بالمعروف ونية ساعات بعض المفسرين أو الشراح يقولوا 40 دار، هذا هيك مشهور، يعني جارك على 40 دار. هو مشهور لكن فما في ثبوته، فما شوية خلاف. لكن يعني من هو الجار شرعا. اشتهر على ألسنة الناس قول الجار أربعون دارا، بل يقال أحيانا من هنا إلى أربعين بيتا جار.
0: على اليمين ولا على اليسار؟
1: من ومن.
0: على اليمين ولا اليسار؟
1: لا، هو في الحقيقة الحديث مش ثابت، ولكن الشرع لم يجعل للجار حدا عدديا. نستطيع أن نقول بعده ليس هذا جار، هذا أنسب لمقاصد الشريعة، لأن مفهوم الجوار اتسع. وإحنا ولينا نقول في العصر الحديث يعني نحن جيران في عالم
0: في عالم واحد،
1: في عالم واحد،
0: والعالم قرية صغيرة الآن،
1: والعالم ولا قرية صغيرة. من هنا يتوى ولينا نتحدث على حقوق
0: بمنطقة العولمة،
1: الجوار،
0: أيوة، قرية صغيرة بمنطقة العولمة،
1: الجوار الكبير. مثلا الدول المتجاورة، نحن في حاجة إلى فقه الجوار الدولي.
0: صحيح.
1: حكى والله الموضوع يولي واسع. الدولة المتجاورة هي التي تشترك معك في الحدود، في المياه أحيانا، في الأنهار تشق البلدان، في البيئة، فما أمن
0: حتى في المعاملات الاقتصادية،
1: أمن إقليمي، في التجارة، في الهجرة، في الثقافة، في التاريخ، كما الجيران في المغرب
0: العربي،
1: العربي الكبير. يعني قد تكون هناك خلافات طبيعية، لكن الخلاف لا يلغي حق الجوار. وقواعد التعامل مع المخالف والوفاء بالعهود موجودة. جيران، هذه كلمة جيران في عالم واحد، ما قلنا البشرية الآن صارت كلها متجاورة، يقولوا العالم هو قرية واحدة. ولذا كان العالم صار قرية واحدة فكلنا جيران. هنا يدخل البيئة، المناخ، الأوبئة، انتشر الأمن العالمي، الفقر، الهجرة، الحروب، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، المعلومات المضلة. هذا يسموه الإنسان قد يؤذي جاره الآن الذي يبعد عنه آلاف الكيلومترات دون أن يرى. يعني هلا ولا فما ما يسمى بالجوار الحضاري والإنساني. تقع حاجة مشكلة في مضيق هرمز تأثر فينا وتأثر في
0: الاقتصاد العالمي.
1: ولذلك لا تؤذي جارك، يعني أسرتك، أي مجتمعك، بيئتك، الدولة المجاورة، الشعوب الأخرى، الأجيال القادمة. ولذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي منطلق أخلاقي يتجاوز الفقه الفردي إلى فقه العمران.
0: صحيح.
1: فقه الحياة.
0: في هذا الإطار فضيل الشيخ دكتور محمد الشتيوي، بودي أن أفتح قوسين. تتعلق هذه الجيرة بمن هو مختلف عنك.
1: نعم.
0: وأتحدث هنا إما الجيرة نقول أحنا الجيرة الجغرافية يعني في نفس الحي، أو الجيرة الوطنية يعني دولة تجاور.
1: نعم دولة. نعم. هذا هو يعني
0: فرضا أن جارك يهودي مثلا، أو فرضا أن تونس مثلا جاءت بجوار دولة غير مسلمة،
1: بكل كان مش قلنا جاره يهودي.
0: صحيح.
1: قال أهدوا إليه. فلذلك الجوار
0: ذبحت له شات، يعني
1: أي الجوار مش انتماء إيديولوجي،
0: يعني مش تقول أن جاري يختلف معي فكريا ولا إيديولوجيا،
1: في مساحة واحدة. أوس كيفاش الآن توا ولا فما ولا الجار الأفقي، إحنا توا ولا نعيش في العمارة.
0: صحيح.
1: العمارة جارك اللي فوقك، وأنا حين جارك اللي تحت
0: واللي بجنبك،
1: ويعني وهي يعني وساعتك العمارة تقع عندها يعني وحدة كصنديق يقولوا لها، وفما شكون لها يباه وشكون يحرس، وعندها نوع من الأمن نقابة. فهي البناء العام شو ولا فما الإنسان، أما الجار القريب، فما العمارة، الحي، المدينة. سبحان أحيانا تقام يسكنوا في عمارة وما يعرفوش بعضهم.
0: موجود.
1: ما يعرفوش بعضهم.
0: موجود شكورة. صراحة.
1: وهذه مشكلة زي.
0: موجود. موجود.
1: هيك ولا. هنا
0: تشعر أنه العلاقات الإنسانية صارت ذابلة وباردة جدا وجافة.
1: أيواش.
0: وفي عوامل أعتقد أنه فما عوامل مادية ومعنوية أسهمت في ذلك أو تسببت في ذلك.
1: حين الجار
0: يقول لك مثلا اتقي،
1: يقوم صباح بكري يمشي يخدم يرجع مخر، ما راه حد يتلقاه على غفلة في المصعد ولا حاجة. على كل حتى هاك العلاقة هكية من المهم أنها تكون. وإحنا نلاحظ وما زلنا نلاحظ أن كثير من الناس يعني يبدأ يبحث احنا نقولوا يبحث عن الجار
0: يعني قبل الدار
1: قبل الدار
0: تعرف المثل يعني تحدث عنه في برنامج اصل الحكايه سابقا
1: في كل المهم في كل دائره الجار القريب العماره الحي المدينه الدوله الدول المجاوره الحضارات في كل دائره ديما نسال ما هي الحقوق ما هي الواجبات ما هي مصادر النزاع كيف نعالج النزاع كيف نبني حسن الجوار
0: الجوار
1: احنا طيب. معنى الموضوع ما عادش مجرد درس في حق الجوار يتحول إلى فقه العيش المشترك
0: جميل
1: فقه العيش المشترك في هاك المساحة وليت موضوع ناش تلاحظ كيفاش ولا حقوق الجار من جوار البيت إلى جوار العالم
0: نعم صحيح طيب سنتحدث عن هذه الحقوق وعن مظاهرها عن كف الأذى تحدثنا عن إزداء المعونة أيضا الإطعام والإهداء وستر العورات خاصة أن يحفظ الجار عرض جاره وأن يغض بصره وأن يحمي يعني حرمة بيته في غيابه وحضوره للحديث بقية ولكن بعد هذا النغم كونوا معنا

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم، واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير الموجات ذات المنسين. وجد تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع، وأيضا بإمكانكم التواصل والتفاعل معنا في الجزء الثاني عن طريق الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب. نواصل فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتوي حديثنا في موضوع حسن الجوار في الإسلام. إذن بعد ما عرفنا مفهوم الجيرة وضبطنا حدودها ومكانة حسن الجوار في الإسلام، أيضا تحدثنا عن مجموعة من الشواهد القرآنية من القرآن الكريم وأيضا من السنة النبوية التي ربطت حسن الجوار بالوصية القرآنية بوصية جبريل، الملك جبريل عليه السلام، حسن الجوار من علامات الإيمان. الآن نتحدث عن حقوق الجار.
1: نعم، بعد أن بينا كما ذكرت فضيلتك أن الجوار في الإسلام هو علاقة لها حرمة ولا حقوق، نركز الآن على السؤال العملي الذي طرحته.
0: نعم،
1: يعني ماذا يعني أن أكون جارا صالحا؟ وماذا يحق لي أن أطلب من جاري؟ لأن ذلك يقول حقوق الجار وواجباته، مش يطالب حقوقه وما يقومش بواجباته. الجار هنا أولا حق الأمن، نشد الرقم
0: حق الأمن. نعم،
1: حق الأمن فما عناصر فيه؟ أن يأمن الجار شر جاره.
0: نعم،
1: هذا هو الأساس الذي لا يستقيم الجوار بدونه. وفي الحديث كما رأينا الذي لا يأمن جاره بوائقه، فالجار ينبغي أن يأمن على نفسه، على أهله، على ماله، على مسكنه، على خصوصياته، على راحته. وهنا تأتي القاعدة المهمة، أن أول حقوق الجار هو أن تجعل وجودك بجوار إنسان أي مصدر أمن لا مصدر خوف. قلش ما جارك دي ما يدو على قلبه، ما يعرفش عليك مش تعمل مش لا. هذا الحق الأول. الحق الثاني هو حق السلامة من الأذى. هذا جانب سلبي من حقوق الجار، كما قال الرسول فلا يؤذي جاره. هنا يدخل فيه كل أذى معتبر، سواء كان أذى ماديا أم كان معنويا مباشرا أم متكررا. من أمثلته مثلا الضجيج، الروائح المؤذية، إلقاء القاذورات. وراو أحيانا إلقاء القاذورات أحيانا يعني توصل خصومات وتوصل يعني قضايا وشكايات، التعدي على الملك
0: بسبب القمامة أو انتهاك الخصوصية،
1: إغلاق الممرات يسكر عليه اثنين بخليش يتعدى، الاعتداء على المرافق المشتركة، فما مرافق مشتركة، إذاء الأطفال، أفراد الأسرة، المضايقة المتعمدة، أحيانا كشف الأسرار والخصوصيات. إذن هنا نرد قاعدة أساسية ذكرناها سابقا، لا ضرر ولا ضرار. الحق الثالث هو حق الاحترام والخصوصية. عندك خصوصيتك، عندك ذاتيتك، هذا من أهم ما يحتاج إلى التوسعة. الجار ليس ملكا مشاعا لجاره، مش معناها جارك انت مش تعرف عليه كل شيء. لا يعني قرب السكن سقوط الحواجز الخاصه. فمن حقوق الجار ان لا تتجسس عليه،
0: صحيح،
1: هكذا يسموه التنسنيس،
0: انتهاك الخصوصيه
1: خصوصيه. ان لا تتبع اخباره، ان لا تكشف اسراره، ان لا تراقب دخوله وخروجه وقاعد يمشي ويجي، ان لا تتدخل فيما لا يعنيك، يعني أن تحترم حرمة مسكنه وحرمة أسرته. هنا تتقاطع الشريعة هنا مع النفس، مع القانون اللي يسموه حماية المجال الخاص. بعد ذلك يجي الحقوق اللي أكثر إيجابية، حق الإحسان والمواساة. يعني هنا ننتقل من عدم الإضرار إلى فعل الخير.
0: قسمناها الإحسان المادي والإحسان المعنوي.
1: مع الآخر دور كان الآخر ما تأذيش، ما تخوفوش، ما تروعوش، ما تعتديش عليه. هنا دور الإحسان. المواساة، أحيانا تهدي الطعام، باه مش تهدي الطعام، كيما يقولوا لي مش تعمل طهور، مش تعمل فرح، هكا ولا تبدا بجيرانك.
0: الإطعام والإهداء.
1: مش تجي طبيعي وهم يخزرونك وتخزرونهم وانت عندك فرح وما تستدعيش جيرانك ولا ما تهديش لجيرانك، مش معقول. مش معناها كل يوم مش نهديه الطعام للجيران مش تولي عاد
0: وليمة يومية.
1: اي ابدا ساعات الجار مريض تسأل عليه، هكا ولا تعزيته في المصاب، تهنئة الجار في مناسباته، عنده مناسبات تعني
0: المشاركة في الأفراح والأحزان أيضا.
1: لا مساعدته عند الحاجة في بعض الشدائد.
0: عيادته عند المرض.
1: أي ساعات يقول كان مش نشترك ونعمل حاجة مصلحة للحي.
0: صحيح.
1: هكا ولا مش نصلحوا المصعد مش نعمل حاجة معينة. تفقد الغائب عند الضرورة يعني. الحديث اللي شفناه سابق يعني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ودعاها جيرانك. يعني الحديث لا يؤسس فقط لفعل الإطعام وإنما يؤسس لفكرة التعهد. أنكم تعرفوا بعضكم من البعيد حتى ولو من البعيد البعيد ما غير تدخل في الخصوصية. المهم أن يكون الجار حاضرا في وعيك.
0: نعم. فمن جانب آخر يتعلق بغض البصر وحماية حرمة الجار خاصة عند غيابه وفي حضوره.
1: أي قبل شعر الجاهلية عنترش يقول وأغض طرفي بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فما حق زاد مهم ياسر حق التسامح وحسن إدارة الاختلاف. خطر لا بل مش تقع خلافات هو بين الراجل وزوجته والأسرة واحدة تقع خلافات طبيعي أحيانا تقع بعض الخلافات لكن لابد من حسن إدارة الاختلاف. الجوار لا يعني التطابق في الأفكار وفي أسلوب العيش وفي كل شيء. قد يختلف الجيران في العادات.
0: لذلك تحدثنا عن أن الإحسان هو من ثوابت المعاملات حتى وإن كان جارك يختلف معك فكريا
1: في الدين ولا في العادة. فما عادت العادة أحيانا في الأعمار مش كيف في الأعمار في الطباع في مستوى الضوضاء في تربية الأبناء في استعمال المرافق في أوقات النوم والعمل الواحد يخدم الليل واحد يجي مخر في طريقة الحياة. السؤال هنا كيف نجعل لا السؤال مش كيف نجعل الجيران متشابهين مش نردهم الكل يعيشوا فرد لا لا ولكن كيف نجعل الاختلاف بينهم قابلا للحياة وللعيش المشترك. هنا تظهر أخلاق الصبر الحلم التغاضي عن الهفوات حسن الظن مش كل حاجة من جارك تفسدها أنا بالعاني وعمل لا حسن الظن الاعتذار إذا كان كنت ربما أخطأت في حقه دون أن تشعر قبول الاعتذار إذا كان اعتذر منك مش هو اعتذر منك وانت تولي تصول وجول وتعارك الحوار ساعات فما دخل الوسطاء بيناتكم. فهنا هو يعني ثم كذلك يجي حق التعاون حق التعاون في المصالح المشتركة لأنه يعني أكيد المتساكنين في عمارة واحدة ولا في حي واحد مش تلقى عندهم يعني مصالح مشتركة مدخل العمارة المصعد السطح هكا مش يعمل بارابول هكا مش يعمل مواقف السيارات في مش يوقف السيارة الماء كذلك الكهرباء ساعات يقص على العمارة الكل فهمتني الصيانة العمارة تنظيف المدخل تنظيف الدروج النظافة الأمن أحيانا تكون عندهم حديقة ولا مرافق مشتركة ولا مكان يلعبوا فيه الأطفال. يعني هنا يصبح الجوار مسؤولية مشتركة وليست مجرد حقوق فردية متفرقة كل واحد يطالب بحقوقه برك فما حقوق وفما يعني
0: واجبات
1: ولذلك باش نستخلص الآن
0: الوقت حقوق الجار
1: نستخرج في النهاية معادلة بسيطة يمكن أن نلخص أخلاق الجوار في ثلاث درجات كل درجة فيها مستويات. أولا كف الأذى يجي بعد احترام الحقوق يجي بعدها فوق احترام الحقوق الإحسان والتعاون. الحد الأدنى أقل شيء إذا كان كنت مش تعاون تكف الأذى ما ضروش
0: لا تلحق به الضرر
1: أي يعني والمستوى الصحيح أن تحفظ حقه المستوى الأكمل أن تحسن إليه هذا التدرج مهم جدا يمنع اختزال الدين في مجرد المطالبة بحقوقنا أنا حقي لا يلزم الجوار يتحول إلى ثقافة أخلاقية سموها سلوك حضاري سموها أو سلوك مدني إلى ثقافة أخلاقية قائمة على المسؤولية المتبادلة.
0: طيب هذا الجانب يمكن حديثنا طغى عليه الجانب النظري في حديثنا عن فقه المعاملات بين الجيران لكن لو نحاول أن نقوم بعملية توصيف لما هو موجود الآن في الواقع في واقع لماذا ساءت معاملات الجيران فيما بينهم
1: نحن الآن هنا يعني قد تكلمنا على الذي ينبغي أن يكون.
2: أن يكون. نعم.
1: هنا يجي السؤال الخطير. لماذا يتحول الجار أحيانا
2: إلى عدو؟
1: من شخص عادي إلى مصدر توتر. عداء. قلت. هنا مش تولي علم النفس.
2: علم الاجتماع.
1: علم الاجتماع تراكم الاحتقان. سوء التأويل أحيانا أنت يعني تصرف جارك تأوله تأويل معين ما تحسنش الظن.
2: يكون خاطئ.
1: الضوضاء الخصوصية. آليات. آليات النزاع يعني هنا لأن الناس سبحان الله ديما نجعل النقطة الأساسية أن الناس يتصورون أن الدين هو مجرد أنك تصلي وتصوم وتذكر الله ولا يهتمون بالجانب الاجتماعي ولا يهتمون بالقيم الدينية
2: الدين المعاملة
1: خاطر الدين المعاملة الدين هو أن يرى الله تعالى تدينك في واقع الحياة
2: في علاقتك بالآخر
1: في علاقتك, في علاقتك بالآخر
2: لا.
1: يعني أحيانا يعني يجاورك في المسكن ثم يجاورك في صلاة الجمعة خاصة في صلاة الجمعة وأنت بينك وبينه خصومة بينك وبينه مشاحنة أو عداوة من أجل ماذا يعني قمامة ولا ابن صغير
2: يعني غير مسؤول عمل مشكلة أو أنك تفتح يعني منفذ تطل على خصوصية جارك أو أنك تسد ممر وما إلى ذلك
1: ممر لا يلزم راه كما أنت تطالب بحقوق فجارك كذلك له حقوق والمهم هو كالسماحة هو كالأخلاق الطيبة لا نلتجئ إلى القانون وإلى المحاكم مباشرة لأقل خلاف فما الحوار فما الوساطة وفما يعني أكل عيش المشترك راهو الإنسان اللي يبدأ عنده قلق في الجوار راهو ما يرقدش مرتاح أحيانا جارك يعمل ضجيج أحيانا يصيح على ولده ولا يتعاركه ومرته ولا ثقة سبحان الله يعني نعديه لبعضنا فهمتني هذا هو يعني ولذلك
2: وهو نعديه لبعضنا صحيح ولكن غير المعقول أنه إنسان صوته يعني يخرج عن يعني يتجاوز
1: في لحظة ثم يرجع ثم يحظى نعاونوا بعضنا احنا نشوفوا راهو مش معناها ما فماش علاقات
2: نتحمل أخطاء بعض
1: يا ودي نراهو احنا بعضنا وصل الجار يبدأ عنده فرح يتسلف الضوء من عند جاره
2: يفتح يعني بيت جاره يعني يفتح لي
1: يفتح مثلا هو ما عندوش فين يعاشي يعاشي في يعاشي الناس في جاره
2: موجودة
1: معنا العلاقات الجوار الحق لله موجودة في المجتمع بتاعنا
2: خاصة في الأحياء الشعبية
1: خاصة في الأحياء الشعبية
2: صراحة ما زالت المودة والرحمة والتضامن بين الجيران
1: الأخلاق الاجتماعية
2: العمران العصري مثل ما ذكرت أنت يعني
1: أي. الجيران الأفقي العمودي
2: أي. تقل نوعا ما
1: تقل نوعا ما وماذا بينا هذيك نقوي وهذا كيف تبدأ الناس يعرفوا بعضهم وصحيح كل واحد ما تعرفش عليه وقت الشي يجي وقت الشي يسكن وقت الشي يغيب سبحان الله راهو اللي يبدأ مش مرتاح في المسكن بتاعه في البيئة المحيطة بتاعه قريبة راهو يتعب البرة وزيد يتعب الداخل
2: لأنه في تعب يعني في مواقع العمل يقولك في الشغل يعني تعب في الشارع هناك بعض الإزعاج وما إلى ذلك مش يجي البيت مش نرتاح وما إلى ذلك يشوف يعني هذه
1: واللي هذاك يمشي وتشكا وهذاك تولي تدخلات وكام عافل لا
2: يلا نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة
1: وحسن العيش المشترك إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله للجميع إذن مستمعينا الكرام نعود بعد موجز الساعة 11 صباحا لمواصلة الجزء الثاني من طريق اليوم اللي بيش يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات إما على الرقم الهاتفي 73-468-800 أو على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب نعود بعد الموجز كونوا معنا

0: لك. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المونستير. قامت وحدات الحماية المدنية أمس بجملة من التدخلات أثر تساقطات الأمطار التي شهدتها عدد جهات خاصة ولايات تونس الكبرى والساحل. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابع بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن أغلب التدخلات تمثلت في مساعدة الأشخاص المحاصرين على عبور التجمعات المائية وإزاحة السيارات العالقة وشفط المياه من المنازل. وفي حال تسرب المياه إلى داخل المنازل أوصى المقدم المشري المواطنين بضرورة قطع التيار الكهربائي فورا والتوجه إلى مكان مرتفع داخل المنزل والاتصال بالنجدة. أكد ممثل الكشافة التونسي بزغوان القائد سليم التهامي أن مشروع زرع المستقبل يحمل أبعاد بيئية وتربوية من خلال غراسة 100,000 شجرة بمختلف مناطق الولاية على امتداد سنة ونصف على مساحة تتجاوز 200 هكتار. كما يتضمن المشروع مبادرات لتجميل الأرصفة وتنظيف محيط المؤسسات التربوية. أوضح الطبيب المختص في طب الأطفال الدكتور محمد العيادي أن مرض القوباء المعروف في تونس باسم السبانة هو التهاب جلدي بكتيري غير خطير في الأصل، لكنه يتميز بسرعة انتقال العدوى بين الأطفال، وحذر من التداوي الذاتي واللجوء إلى ما يعرف بالطب البديل خاصة باستخدام مواد مثل القطران على الجروح المفتوحة. كما نبه إلى أن استعمال مواد ملونة على غرار الدواء الأحمر. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم التوغو قائلا أنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر المضيق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع والقضاء على النظام الإيراني وفق تعبيره، ومشددا على أن كل الاحتمالات واردة. كما أشار الرئيس الأمريكي أن طهران لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق وأنها على تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 للمملكة العربية السعودية بقيمة جملية تصل إلى 24.3 مليار دولار. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: بولبا البقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: طيب في الانتظار نذكروا أصدقائنا المستمعين الرقم الهاتف 73-460-800 وعيد الرقم 73-460-800 أو تسجيل السؤال على الصفحة الرسمية لذات المنسير على موقع اليوتيوب. طيب سؤال جانا في من كواليس الاستوديو. صلاة الجمعة سي عبد الحميد تحية لي، هو أراد الإجابة ضافية وشافية من فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صلاة الجمعة على من
1: تجول؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صلاة الجمعة كما يقول العلماء هي واجبة،
0: نعم،
1: بدليل قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولكنها واجبة على الحاضر الصحيح. هي واجبة بشرطين، أن يكون الإنسان حاضرا يعني مش مسافر، ولكن لا يكفي هذا الشرط، لابد أن يكون صحيح يعني أن يكون قادرا على الذهاب إلى الجمعة وأدائها. فإذا لم يكن قادرا فلا تجب عليه،
0: صحيح،
1: ما دام هو القضية مش قضية يحب ولا ما يحبش، هو يحب وهذاك هنا تكتب له النية بحول الله سبحانه وتعالى، ولكنه عندما يكون عاجزا ولا يقدر يسقط عليه الوجوب ويصليها ظهرا في منزله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع، وأن يتقبل الله تعالى منه ومن صلوات الجمعة وسائر الأعمال الصالحات بإذنه تعالى
0: إن شاء الله. شكرا، وصلت الفكرة. المكالمة الهاتفية الموالية الأولى، هذه الأولى. أي مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا،
2: خليك عايشك. حبيت نسلم عليكم وعلى سيدي الشيخ ونقول لكم يعطيكم الصحة على البرنامج المزيان اللي تقدموا فيه.
1: ربي
2: يبارك فيكم وربي يعطيكم ما تتمنى.
1: آمين. أجمعين.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
1: أجمعين.
0: نعم،
2: يتيمة الدهر.
0: يتيمة الدهر هكذا؟
1: ايه،
0: يتيمة الدهر. مرحبا، اهلا وسهلا.
1: يعني وحدها
0: يتيمة الدهر ذكرتني بكتاب يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر للاديب ابي منصور الثعالبي. طيب، هو من اشهر واهم المراجع الادبيه والتاريخيه في التراث العربي وتحديدا في ادب القرن الرابع الهجري. طيب مرحبا، اهلا وسهلا،
2: خليك عايش.
0: سؤالك اختي الكريم.
2: أنا حبيت نشكر سيدي الشيخ على البرنامج اللي قدمه، معناتها على فيما يخص معناتها الجوار. حبيت نقول له اللي راهو مش الناس الكل راهي تسأل على بعضها،
1: صحيح،
2: أقرب الناس ليك ما يسألوش
1: عليك، هاكي هي المشكلة.
2: ساعات يبدأوا جيرانك من العيلة، معناتها
1: مش عليك، هكايا ضد الجوار وضد القرابة.
2: سامحني يا سيدي الشيخ، معناتها ناس ما تعرفش ربي بالحق، تبدا ما عرفش يعني تبدا انت مريضه ولا في مأزق ولا معناها سامحني تو مثلا كيفي اني يعني امراه حشك هجاله وعندي اربع صغار، عندي الوليد الكبير الله غالب غلط وشد الحبس. ما نقولكش غلط وشد الحبس، معناتها كيف ما قلت لك الله غالب حكم ربي مش حكمي يعني، هو من اللي هو في كل شيء كاتب له ربي انه باش يدخل الحبس. صحيح مكذبش عليك، ممكن اني زاد ما عرفتش ربي، لكن هذاك اش كتب له ربي لا اكثر لا اقل.
0: ربي يفرج عليه،
1: ربي يفرج عليه وان شاء الله ربي يتوب عليه
0: ويصلح حاله، يصلح حاله ان شاء الله بعد الخروج.
2: الله ربي يهديه وربي.
0: طيب سؤالك اختي الكريم. سؤالك.
2: سؤالي نحب نفهم اني معناتها علاش توا العباد هيك، شبي العباد ولا هيك؟
0: ذكرنا
2: ناس ما عادش بالحق ما عادش يخافوا ربي، العباد قال لك كله سامحني معناتها على ساعة تستحق باش نكذب، تستحق الله غالب كي تبدا تو كيما قلت لك معناها سيدي الشيخ، انسانه كيفي يعني قلت لك مريضه يعني حاجات مجلوطه يعني مرات بها مصفي زاده، معناتها الحمد لله يا ربي لك الحمد ونعم الشكر. اما المشكله شنو انه حتى مرضك ما يمنوش اللي انت بالحق مريضه، معناها اللي انت عندك الحاجه هذه. راه سامحني اني حتى كان عندي حاجه راه مش مرضى ضاي، مش نقول لك يا فلانه راني مريضه يا فلانه راني مريضه، مرضى ضاي حكم ربي مش حكم العبد.
0: واضح اختي الكريمه، شكرا لك.
2: نعم،
0: ان شاء الله ربي يشفيك، ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله ربي يسر لك امورك. اللهم امين يا ربي.
1: اللهم امين.
0: شكرا لك اختي الكريمه.
1: يعني هذا هو السؤال ديما العادي ديما
0: في الجزء يعني الجزء الاول في القسم الاخير تحدثنا عن سوء المعامله التي صارت متفشيه بين الناس، هي تشتكي من سوء معامله

0: جيران من
1: والقرائب والأقارب تحدث عليها المرة الفاتت في صلة الرحم يعني إن كادت ما قولش موجودة كادت الرحمة أن تنقطع من قلوب العباد يعني هي قسوة القلب ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تعالى للرسالة بخصال كانت موجودة فيه مع الناس كلهم بل قبل الإسلام وقبل الإيمان. فقالت له سيدة خديجة والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة تقري الضيف ها وتعين على نوائب الحق وإلى ذلك. هذه من الخصال الفطرية في الإنسان. نسأل الله تعالى لك يعني الشفاء ونسأل لكل جار أو قريب قسى قلبه أن يلين الله تعالى قلبه وأن يهديه إلى الحق وكل هذا كله بسبب قلة التربية الإيمانية.
0: طيب شكرا تحية لبعض المتابعين. منيرة سيدة منيرة الواتي سأطول صباح النور وجمعة مبارك شكرا لك أختي الكريمة. أيضا سي حسين مرحبا أهلا وسهلا ويقول أن الإسلام هو أن يسلم
1: الناس من سلم الناس
0: من شرك كل المخلوقات والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه. تحول الإسلام من عبادة سلوكية إلى عبادة لفظية وهو نتيجة قال لمفاهيم مغلوطة تم إدخالها على الرسالة الإلهية. تحدثنا عن ذلك يمكن بشكل أعم. ثم أخت راضية الهداجي تقول صباح الخير وجمعة مباركة للجميع. طيب في رسالة وصلتنا على بعض المتابعين. طيب خارج على إطار البرنامج وأقول أن هذا البرنامج هو برنامج ديني تثقيفي خالي من كوليسترول السياسة. يلا المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا.
0: مرحبا اليوم سعيد.
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحوالك سي محمد شحوالك أنت
1: مرحبا بك ربي يبارك فيك
0: ذكرني باسم الكريم
2: بارك فيك. أنا باش نحكي لك على
1: الجاء
0: ذكرني منين تكلم فينا.
2: أنا من سيدي عام.
0: مرحبا بك وكل أهلينا بسيدي عام
2: الجزيري من سيدي عام.
0: مرحبا بك تفضل.
1: أي
2: أنا قارية في الجمعية ونعرف الحق ونعرف برشا حاجات
1: إن شاء الله ربي يبارك.
2: جاري مقابلني مات صغير بحادث
0: نعم
2: بل بليلتين وقعد قدام الدار هو وناس اخرين زوج من الناس قال لهم هذيك المراه هذيك هي امه هي اختي هي جارتنا هي اعز الناس في الحوم. جاوا زوج عراس الحوم عرضوا استدعوني قلت يا اختي يعني ما نجمش على جاري اخويا ولدي وصغير ومات بحادث وكل شيء امه ميت ابوه ميت
0: الله يرحمه
2: عايش. اليوم التالي قالت لي احنا اقرب خاطر هما قراب معناها في الدم هما.
0: طيب والزواج هذا بعد الوفاة بكم يعني
2: بنهار بجمع مثلا
0: باسبوع اي
2: يعني الحقيقة ما عطانيش قلبي يعني ليلة اللي سمعت بيه توفى دخ تغسل وروحوا بيه من دارهم مريضة وين مرة كبيرة وحسيت علي
1: اي
2: في ولدي فهمت شو يقول لي يما
1: والله يرحمه.
0: طيب
2: الله يرحمه.
0: انت سؤالك
2: والله وناس مليح وبيه وكل شيء بعد يجي كيك بعد ايامات اخرين عندهم هما كما نقول عرسخ فما عرسخ جاوا استدعاني ربي كم انا بنتي توجي واني من خياني كما نمشيش باش يبطل يقدر العرس
0: واضح سؤالك
2: عدوا توا مغارمين يغزروا لي على جنب
0: واضح سؤالك.
2: رابعا هو رابعا مدام حي حتى وما بعد الأربعين العبد يمشي يعني ما بردت كما مشيت له قهر ثلاثة أيام واني مشيت للمقرية متاعه ثلاثة معناها نهار الفرق واني مريضة ونرعش وصار فيه على خاطر.
0: واضح سؤالك شكرا لك. واضح شكرا لك شكرا لك. طيب تعليقك فضيلة الشيخ.
1: والله يا أختي هو الله يرحمه وهما كما يقولوا توقتلا هما عملوا العرس
0: نصور التفكير في الزيجة كان منذ وقت بعيد
1: مثلا تو أخواته هو مثلا ولا حضروش في العرس
0: موجودة معنا ولا؟ موجودة معنا.
2: لا مش معايا خاطراني مش رح هي تخدم تو.
0: لا
2: حسين وقت وهذيك رات لي بي وقالت لي أنت يما أنت خالتي أنت عم.
0: ما حضروش يعني.
1: اي
2: لا ما حضرت شفته ما مشيتش.
0: واضح واضح.
1: نقول لك أختي الكريمة هنا هي تو هذه مشاعر هكا ولا والمشاعر هذه أنت ما عطاكش قلبك ولكن إحنا عنا كذلك في الإسلام ما يجوزش الإنسان يحزن على إنسان آخر فوق 3 أيام إحنا عنا عادة نقول 40 وهي مش صحيحة 40 3 أيام إلا المرأة على رجلها 4 أشهر و10 أيام أما إنسان قريبه وخوه كذا 3 أيام كنت تنجم أنت تمشي تأخذ بخطر هي أنت ما عطاكش قلبك هو ما زاد من كارهم يراعيوا لك مشاعرك يعني هيش نية ما خلناش قلنا بكريكا إحنا ناخذ عصام الوسط أنت كنت تنجم تمشي تنزل على قلبك وتمشي لأنه الشرع يقول لك 3 أيام فقط مش 40 40 لا فعناش هذا 40 فهمتني هما كيف أنت ما نجمتش تمشي وكذا يلزم زاد يراعيوا لك مشاعرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرحم جميع المسلمين
0: اللهم أمين. المكالمة الهاتفية المولية ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: ألو صباح الخير
0: صباح النور وعليكم السلام ورحمة وبركاته
3: مدام فاطمة من سوسة
0: مرحبا أخت فاطمة مرحبا بكل المستمعين وأهلينا بسوسة
3: يبارك لكم عندي سؤالين ولا استفسارين ولا حاجة
0: تفضل
3: موضوع المعاملات أما مش جيران الحقيقة
0: سؤالك الأول
3: أنا عندي زوج أبناء وبنية زوج أولاد معرفين وزوجاتهم صالحات والحمد لله رب العالمين إلا أن الأولاد الكبير حالته ميسرة أكثر من الصغير يسافر للخارج ويجي يقول إلا أنه ما يخرج حسابنا حتى في شيء إنه أبوه مثلا هدية حاجة حتى حاجة رمزية إني ساعات يوجعني قلبي معناتها في داخلي من بوحش به لحد داخل أقول شوف معناتها قد ما وديته إني وقد ما شهيته وقد ما كل شيء ما يقرش حسابي بحد شيء بعكس كونه مرت أولاده مثلا يجيب لهم من العزيز الغالي السيني كل شيء بعد ما يروح باك السفرة مثلا ولا باك المناسبة عيد ولا حاجة لازم تصير له حاجة لازم يا مثلا العطب في سيارة يا مرض يا خصية مالية أي حاجة إني نبدأ ناكل في بعضي عمري لا ندعي بالشر أما أقول إني خطر إني مثلا قلبي هيك تغير شوية هذا يعني كما أقول صارت له كل حاجة هيك إذا نوروني يدرى هزية مثلا صحيحة ولا هذيك وساوس مع عندي إني وبرا
0: ابنك هذا يعاونك ماديا من حين إلى آخر أم لا
3: احنا الحمد لله رب العالمين معناتها
0: مش
3: حالتنا معناتها البوهم متقاعد الحمد لله مفطورة الحمد لله
0: يعني
3: مساعدة مادية ومنحبش نطلب منهم
0: لا لا من واجبه أنه يعطيك
3: نعمل له ملاحظة يقول لي أنت فيك ما تقول ليش مثلا يقول لي خذ لك الحاجة يقول لي ونحب هو يدخل من تفع نفسه حاجة يفرحني بها
0: سؤالك الثاني
3: الثاني عندي بنت خالتي مش متزوجة كبيرة في العمر 75 سنة تقريب عندها دارها ملك عندها شوية زيتون إلا أنه عندها واحد من الإخوة قاسي شوية هيك وقاصح معاها وعنفها معنويا مش مدينة مثلا ألفاظه قاسية ياسر معاها وكل هي معناتها من كثرة ما هي مفتاءة منه قالت إني مش نعمل الوصية كونه نهار آخر كيف نتوفى ما يورث هو ولا أولاده فيها إني عندها المنزل اللي معناتها محترم وعندها زوجين وكل ينزل هذا يحق لها باش هي تعمل وصية ولا
1: خالة ولا ولدها
0: خوها
1: أي غير
0: متزوج يسيء معاملتها لفظيا قلت يسيء معاملتي لفظيا
3: وحقرها هيك وكل خطرية متزوجتك ما عندهاش أولاد كل فهمت
1: باش تحرم من الوصية
3: مثلا تعمل الوصية تقول نهار آخر ما يورث ما عندوش حق باش يورث فيها خاطر ما عندهاش أولاد ما تزوجتش زوجينها ما يجوز باش تعمل هي وصية هيك ولا ما تزوجتش خاطرني قلت لها أنا ما نسأل الشيخ باش تعمل حاجة
0: ولدها ووالدتها متوفين
4: متوفين كبيرة هي في السن.
0: أيوة عندها أخوة آخرين.
4: عندها أخوة آخرين.
0: واضح. واضح أختي الكريم. واضح.
4: الله ينوركم ويبارك لكم ويستركم الله.
0: شكرا لك. طيب سؤالها الأول، نبدأ بالسؤال الأول. سؤالها الأول بخصوص ابنها الأكبر. قلت يعني ميسور الحال ولا بأس عليه ويسافر وما إلى ذلك، ولكن أحيانا تشعر أنه تستحق أحيانا هدية من ابنها.
1: والله ريت هذيك
0: المشكله المعنويات يعني. يعني حتى ولو كانت حاجه بسيطه
1: يعني،
0: لكن هو زاد الابن. خليني نكون اني مش ندافع على الابن، هو كي تساله هي او تلومه يقول لها علاش ما تقوليش تو نجيب لك، قول لي اي حاجه تحب عليها نجيبها لك. هي تقول لك لا انا ما نحبش نطلب، حب من تلقاء نفسه.
1: هي تنجم تقول له يا ولدي انا لا اريد منك مالا ولا خدمه، نحبك تسال عليا تطمن عليا حق أمك.
0: هي تحكي على الهدية سي محمد. أي. أعتقد أنه التواصل موجود ما بيناتهم. أما قلت لك ابني أحيانا يمشي يسافر، مثلا يسافر برشا وكي يجي يجيب هدايا لزوجته والأبناء، هي يعز عليها
1: تتألم نفسيا. تتألم.
0: أي طبيعي. علاش ما جابليش لي أنا هو كان يسافر كذا وما جابش البوه ولا حاجة، وهي قلت لك مش محتاجة ماديا. قلت لك الحمد لله ميسورة
1: مستورة
0: هي وزوجها. نعم.
1: إيه هي ما يلزمش هي يعني راهو ذاك تسمى عقوق. العقوق مش أنك أنت هونك تزورها برك. راهو أنت يلزمك
0: تهديلها.
1: يلزمك تسأل عليها. احنا حدثنا المرة الفاتت العقوق مش هونك أنت صلة الرحم، مش هونك أنت تسأل عليها ولا تمشي لها.
0: لا أحيانا يكون الإنفاق والواجب.
1: إيه
0: الواجب
1: يعني هي تستحق العينة. ما أكيد مهما مش تكون ميسورة تستحق العينة. ولدها ميسور تستحق العينة حتى بطريقة
0: يعني حتى لجبر الخاطر
1: طريقة
0: يعني
1: رمزية.
0: طيب. لكن سؤالها اللي محيرها، قلت أحيانا ابني هذا تصير له بعض الأحداث أحداث بسيطة فتلوب نفسها. شوف الأم قلب الأم حنين. قلت أحيانا نقول هذا يمكن من تلك الأضغاث اللي فكرتها، يعني أضغاث التفكير اللي فكرت فيها أني ابني ذاك مثلا تأسفت علاش ما جابليش شكل حاجة ذيك وعلاش ما جابليش الحاجة ذيك. يعني قلت لك يجوز أني نربط يعني
1: ما تربطش. أهمتني ما تربطش ما تعرفش على الأمور هذيك. هذيك أمور بيد الله.
0: نعم.
1: فهمتني ما يجوز ليش باش تربط هذه أمور غيبية. هاو فلان وقع له هكا على خطر هو هكا ربما قد يكون.
0: نعم.
1: فهمتني أما ما يلزمش تربط.
0: واضح.
1: فهمتني.
0: طيب نمشي لسؤالها الثاني. سؤالها الثاني بخصوص
1: نعم.
0: قالت فما بنت خالتها غير متزوجة عندها دار وعندها زيتون وما إلى ذلك، عندها أخ يعاملها معاملة سيئة. هو مازلنا في المعاملات السيئة. خاصة العنف اللفظي. قالت مش عنف مادي، عنف لفظي. هي يمكن قالت فماش إمكانية نحب نكتب وصية، نكتب أنه أملاكها الكل توصي بيهم الأخوتها وتحرم هذا الشخص هذا أخوها هذا وأبناء وتحرمه من ميراثها مما تملك. يعني
1: والله
0: يجوز ذلك أم لا؟
1: هل هي معناها الإنسان يعني نرجع لمسألة اللي شفناها المرة الفاتت. شفت يعني ريت العلاقات دخلنا في صلة الرحم وفي خاطر هم مربوطين
0: أخوهم
1: مربوطين ببعضهم. يعني إذا كان الخاه هذا عنده الحق شرعا أن يريثها.
0: نعم. طيب
1: بعد وفاتها
0: فاصل موسيقي. طيب يا
1: النشر
0: صحة بالشفايه.

0: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب سلا صاحب الشهر هنا. طيب نعود يوم وصلت الفكرة
1: يعني الأخ هذا إذا كان له الحق في أن يرث شرعا يرثها شرعا لا يجوز لها أن تكتب وصية تقول أحرم أخي من الميراث ولا هي الورثة تكتبها لجماعة أخرين. لا الميراث حق رتبه الله تعالى. طيب. وليس للوارث أن يسقطه بإرادته.
0: طيب نتفاعل معك لهنا تقول لك طيب أخوي هاوي عامل فيه معاملة سيئة وكلام بذيء وما إلى ذلك يعني نحن اختصرناها في جملة
1: إلى جم يكون هو بعت اليوتيوب. المهم قصد نص الفتاوى الفقهية على أن قصد معاقبة الوارث بالعقوق ولا بالإساءة لا يبرر حرمانه من نصيبه. يجوز لها أن توصي لغير الوارث كما يقولوا مع الشيخ أخرين بما لا يتجاوز الثلث. نجم هي مش توصي لغير الورثة ما يفوتش
0: الثلث.
1: الثلث
0: تتصرفه
1: أي
0: يعني وكأن ضمنيا يعني مش تقلص من قيمة الميراث.
1: هي عندها الحق فيها ذاك تقلص يعني حتى يعني لا تستطيع أن تجعل الوصية وسيلة لإسقاط حق أخي. ما يجوز خاصة إذا كان قصد الإضرار به وحرمانه من حقي هذه مسألة محرمة يعني
0: تقول لك مضارة. أي سي محمد خلينا نتكلم معك تقول لك توا هذا هذا مالي هذا بيتي وهذا مش عارف ممتلكاتي وهذه ثروتي وخويا في أثناء سير الحياة كان يعاملني معاملة سيئة. احنا اختصرناها في جمله معامله سيئه في عباره يعني نشوف الاكيد راهي ظروف وراهي يعني لمده سنوات وما الى ذلك في الاخر تقول اني كل ما املكه باش يجي بعد خويا هذا باش ينتفع به.
1: احنا ناس ساعه من عرشي ما قلت لناش هو خاها الوحيد
0: ولا عنده اختها. سالت قالت عنده اخوه اخرين والدها والدتها متوفين الله يرحمهم عنده اخوه اخرين. طيب أختي الكريمة هو أنت تنصحها أنه ما تعملش لا يجوز لها ذلك إذا كان التصرف في
1: المرأة إذا كان ما عندهاش أولاد
0: خليها بينه وبين ربي
1: فوق وتحب ينتفع شخص آخر مالها فما عدة صور يجب تعرف شكون باش يورثها الساعة. نصيب الأخ يتغير وجود الزوج الأب الأم
0: الزوج غير موجود وأمه الأب غير موجودين
1: نجم دي يتوصي لغير وارث في حدود الثلث كما يقول ما تركتها 90,000 تعطي بنت خاها بنت أختها 30,000 لكن ما يجوز قول أوصي بكل مالي لفلان حتى لا يرث أخي هذا إضرار. وتنجم في حياتها تعطي في حياتها تعطي لشخص عقار حاجة تعطاها في حياتها قبل ما
0: قبل وفاة
1: مش وصية معناها فهمتني لكن تكون الهيبة حقيقية مستوفاة للشروط بتاعها وتخرج الملكية يعني تعطيه بالحق مش تقول هنا وهبتها لها ولذلك. أما إذا كان هي مريضة مثلا في مرض الموت ما يصحش لأن هذه فما حيلة لإسقاطها.
0: واضح شكرا لك وصلت الفكرة.
1: المهم عقوق الأخ لا يسقط حقه في الميراث. الإرث راهو مش مكافأة على حسن العلاقة. الإرث مش عقوبة ولا مش عقوبة. الإرث راهو هو حق وجعله الله سبحانه وتعالى فهمتني بتعطيش في حياتها أما بعدي واللي هو ملك لله سبحانه وتعالى.
0: واضح شكرا. نأخذ بعض الأسئلة الواردة علينا على الصفحة. حسين تحية لي يقول ألا ترى يا أستاذ أن عدم دراسة القرآن بلسان عربي وتحويل دراسته بلغة العربية التي طرأ عليها الكثير من الخلط سبب من أسباب الفهم الخاطئ وما وصلنا إليه على جميع المستويات؟
1: طبعا هو هذا شرط أساسي من شروط تفسير القرآن الكريم أن نفهمه باللغة العربية التي نزل بها. أحيانا يقع خلط فما كلمات تنتشر عنا في لغتنا الدارجة لها معاني أخرى لا يجوز أن نفسر بها القرآن الكريم وك علاش يلزمنا ننتبهوا
0: هذاك علاش مش اللي يجي يفسر القرآن
1: أي يعني عشان وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي ربما بلغتنا الدارجة جاب الصخر جابوا لا أخي هو الصخر هما جابوها لا مثلا جابوا يعني قطعوا
0: جاب الطريق يعني قطع الطريق.
1: قطع جابوا يعني هو الصخر موجود
0: وفرعون ذي الأوتاد هما جابوا
1: فعديد ومن الآيات أظن أنه عملنا مرة ولا تو نعمله يعني بعض الآيات التي نخطئ في تفسيرها عندما ترتبط في لغتنا بمعاني دارجة.
0: المهم أن اللغة التي نزل بها القرآن ليست لغة سطحية بسيطة لا تعني الفهم أو المعاني على المستوى السطحي والبسيط بل أعمق من ذلك.
1: لذلك
0: هي دعوة أنه مش كل من هب ودب أنه يفتح كتاب القرآن ويبدأ يفسر لنا ويعمل روحه
1: هكذا قالت يعني أخي ربي استغفر الله عنده جدة وأنه تعالى جد ربنا جد هنا يعني عظمة ومكانة مش معناها جد ولحنين وهذه كارثة كارثة يعني
0: هي أبسط الأشياء. نعطيك مثال مثلا كلمة الابن فضيلة الشيخ متى تكتب الابن بالهمزة
1: هذيك عاد بالهمزة وبال...
0: طيب تكتب مثلا تسقط الهمزة إذا كانت بين اسمين بين علمين وضروري جدا أن تكون هناك علاقة قرابة بين الاسمين ولكن شوف سبحان الله عندما تحدث على عيسى بن الله لهنا كتبت بالهمزة علاش؟ لأنه ما فيش قرابة صيلة رحم بين عيسى وبين الله. شوف سبحان الله يعني أبسط الأشياء شوف هذا في رسم الهمزة فما بالك يعني كلمات وعبارات وما إلى ذلك. القرآن ليس في متناول الجميع خليوا القرآن وتفسيره وتأويله خليوا الناس مختصين وناس علماء وفقهاء مش كل من هب ودب يتطاول على القرآن. هي أبسط الأشياء أن يكون دارس وفاهم لي علوم اللغة ولا يفهم علوم اللغة إلا من كرس كل حياته في فهمها وفك رموزها. طيب سؤال الموالي أخت هزار الغضباني تقول جمعة مباركة أمي هي قالت أمي متوفية إن شاء الله ربي يرحمها فاتفقنا نحن الورثة أن نتصدق بمبلغ مالي من مالها الخاص لبناء جامع فهل تعتبر صدقة جارية لها أم لا؟
1: أمها هي مش
0: أمها متوفية قالت أمي متوفية وهما الورثة قالوا فماش إمكانية ناخذ من فلوسها فلوس والدتهم نتصدق بمبلغ مالي من مالها الخاص من مال أمها المتوفية
1: لكن هو مش ورثوها
0: لبناء جامع
1: وهي بعد الوفاة وهي توفات المال ولا بتاعهم
0: يلزمهم يلزمهم يسرعوا في
1: لا ولا بتاعهم بدون ما توفى ولا بتاعهم لكن هما يعملوا صدقة جارية باسم أمهم يجوز وعندهم ثواب
0: قبل ما يقسموا الفلوس
1: قبل ما يقسموا
0: هذاك هو سؤال
1: كل واحد هما هم كل قبل ما يقسموا يعني كل واحد مش يتبرع
0: صحيح
1: بنصيبه
0: نعم
1: خلينا نذكر السؤال السابق نعطيه بعض الأمثلة على الفهم لبعض الآيات باللغة العامية عنا مثلا هو السماء والطارق العامية فما طارق يعني يدق
0: يطرق الباب من طرق فهو طارق اسم فاعل من طرق
1: لا بطبيعة الحال هو النجم الذي يطرق ليلا فهمتني وعاد يقول فأمه هاوية مش معناها أمك التي تحب وتميل يعني كنت هنا يعني هو اسم من أسماء جهنم والنازعات غرقا مش معناها كلا يرقوا في البحر وفي لا معناها هو المصدر في دول على المبالغة والتيني والزيتوني مش معناها زيتون يعني حور عين يعني حور يعني هي صفة معناها إلى آخره يعني كثير من الآيات
0: صحيح.
1: إذا فهمناها بالعامية يتغير معناها ولكن قالك ان سعيكم لشتى يعني السعي متاعكم تخلى عليه الشتاء بمعنى السعي لا هذا كلام راهي وقعت كثير
0: والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر يمشي مباشره يقول لك في وقت العصر
1: ينجم يقول هذا قول من الاقوال
0: هي جزء من
1: عندك قول من الاقوال التي ذكرها المفسر ما ياخذ الكلمه ويعطيها المعنى
0: السطحي والبسيط
1: مش حتى السطحي
0: اللي متعارف المتداول
1: المعنى
0: فيما
1: المتداول
0: بين... فيما بين
1: ينبغي أن يفهم النص القرآني بلغة النزول
0: وفي سياقه
1: وفي سياقه على ما كما يقول العلماء بمعهود لغة العرب
0: ما شاء الله
1: وهذا يعني مشكلة كبيرة كيفاش أنه الذائقة اللغوية المعاصرة بعدت كثير. بعدت عن تناول واضح. النص.
0: إذن أخت هزار نفس الشيء يعني بيمكانهم أن يتصدقوا من جزء من
1: بيمكانهم وعندهم ثواب كبير
0: صدقة جارية. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
2: اللهم جنبنا المحن
1: آمين
0: ما ظهر من هو
2: آمين والحفاظ عن هذا الوطن
0: اللهم آمين
2: وبذكر الله يصبح القلب مطمئن
0: ما شاء الله
2: الحمد يحييكم الله. بتحية الود والحنين لكم ولكافة المستمعين والمتابعين وأختي هويدة صاحبة سعيد الصغرون والمخرج المخضرم صاحب الفني والذوق يعني المبني بالفنون
0: المخرج هو هيثم والناس خلنا عملوا له إيقاع هذا هيثم والناس هو ركيزة في البرنامج وهو الأساس
1: أيه
0: ها
2: بارك الله فيكم
0: ربي يبارك لك عاشك
2: بارك الله فيكم كل جمعة تمتعونا بنصائحكم وربي يسيبكم وربي
1: يطول
2: وربي يخليكم إن شاء الله
0: ربي يبارك لك هذه التحية الجميلة الصادقة الرائعة من أين تأتينا سيدي
2: تأتيكم من مدينة الوردانيين
1: من الحبيب
0: مدينة الوردانيين
1: مرحبا به
0: يعني لا يأتي منها إلا الجميل إن شاء الله
1: ربي يبارك فيك
0: تحية ليك تحية ليك سيدي الحبيب وتحية لكل أهلينا ومستمعينا بالوردانيين
2: ربي فضلك وبارك الله فيكم وربي إن شاء الله يطول في أعماركم وقل للشيخ وقل له اشرب شويه زيت راه نخاف عليك
1: بحول الله
0: لا لا باس عليه لا باس
1: شويه تغيرات الطقس خفيفه
2: لا باس تجونا به يا دكتور
1: ربي يبارك فيك على النصيحه
0: تفضل سي الحبيب
2: نقول لك يا دكتور ويا اخويا الاسعد
0: نعم سيدي
2: علمني كيف نتجنب الانانيه واللهفه والكراهيه
0: صحيح
2: وجمعة مباركة لكم ولكافة المستمعين
0: يا سيدي شكرا جزاك الله عنا كل خير وتحية ليك شكرا لك سؤال أني سؤال رائع وعجبني جدا كيف يمكن أن نتخلص يعني من الأنانية ومن اللهفة ومن الكراهية احنا عندما نجتمع اليوم جمعة عشان نجتمع في المساجد في الجوامع للجمعة يعني وكأن قلوبنا متفقة ومؤلفة لكن هو ما هي الصورة على مستوى الشكل يعني كلنا قلوبنا مؤلفة استماع نستمع بي وننصت للإمام في الخطبة وبعد ذلك الدعاء ونؤمن ونصلي مع بعض يعني الأكيد مش نكون وحدة لكن أعتقد أن أكل وحدة ذيك هي داخل كل واحد منا هي قلوب مفرقة مشتتة مليئة بالغل والكراهية منذ قليل يعني قلت فما شكون يدخل الجامعة يصلي وجاره جاره جار الأساس ما إلى ذلك ومتخصمي
1: احنا لا نريد أن ينطبق علينا قول الله تعالى في بني إسرائيل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يعني هم جميعا في مسجد واحد في حي واحد في
0: يستمعوا إلى خطبة واحد إلى إمام خطبة واحد نفس الكلام واحد. نفس
1: قبلة واحدة.
0: قبلة واحدة
1: ولكن القلوب شتى وهذه كارثة ولماذا الله تعالى يقص علينا قصص الأولين يقص علينا قصص الأولين لكي لا نعتبر حتى لا نكرر أخطائهم الكيس والفطن هو الذي يتعظ بأخطاء غيره لا بأخطائه هو فقط يعني لأنه يعمل خطأ ويعاود إيه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إن شاء الله يعني مش تحسبنا ان شاء الله نكون جميعا
0: ان شاء الله
1: على قلب رجل واحد
0: ان شاء الله
1: على طيب قلب رجل واحد
0: طيب سؤال الجوهري كيف نتخلص من الانانيه والكراهيه
1: ذلك هي حب الله سبحانه وتعالى
0: بالعوده الى كتاب الله وسنه
1: ان الانانيه خلق ابليسي
0: شيطاني
1: لانه عندما سال الله تعالى ابليس يعني لماذا لم يسجد ماذا قال
0: عليه السلام
1: قال انا خير منه هو يعني وصف نفسه بالخيرية المطلقة
0: أفضل.
1: وتكبر على آدم ظنا منه أن عنصره الناري أفضل من عنصر آدم الطيني وظن أنه بكثرة تسبيحه صار أفضل من آدم لا الأفضلية ليست بالعنصرية وليست بشيء خلقي ليس من كسب المخلوق الأفضلية بالتقوى بشيء من كسب المخلوق. دائما كي أنا خير منه أنا خير منه أنك تعمل تعمل الأناني يعني
0: أناني وحب الذات.
1: اعتصموا بحبل الله
0: جميعا ولا تفرقوا
1: ولا تفرق.
0: حب الذات يعني صراحة يعني شهدناها في أبشع صورها خاصة في الفترة الأخيرة يعني الفترة الصعبة جدا القاسية. الماء يعني لاحظ يعني شفناها كلهف على قوارير الماء.
1: حب الذات
0: يعني
1: أمر
0: يلهف يعني يجمعها كل القوارير
1: أمر,
0: كل
1: أمر فطري هو ما يتجوزوش الإنسان الإسلام ما لكن لا ينبغي أن يتحول إلى إضرار بالآخرين. هناك حقوق وهناك واجبات. هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يعني على الأقل أعطيه من حقوقه نفس الحقوق اللي أنت تطلبها لنفسك.
0: والله لو كان نأخذ الجملة هذه الحديث هذا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله هذا فقط هذا سيحسن من معاملتنا ويحسن سلوك. هذا فقط أني نحب أني نشرب كما نحب أني أرتوي وأهلي وأبنائي يزمني نخمم أنه سي محمد وأهل وأبنائي ويزم يرتوي. فما زوز قوارير نأخذ أني قراره مش نزل زوز ونغادر نفكر أني هذه مش نشربها اليوم أني وأهلي والأخرى مش نخليها الغد. ومن ضمن لك بأنك ستعيش يوم غدا؟
1: نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع.
0: أمين. مكالمة الهاتفية الموالي. تحية للسي حسين يقول لك إن شاء الله لباس. سي حسين يقول لك متابع على الصفحة يقول لك إن شاء الله لباس. طيب الله طيب مكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: صباح النور.
0: صباح النور يوم سعيد.
3: أهلا وسهلا
0: صباح. أختي الكريمة الصوت غير واضح رجاء أنك تغير اتجاه الهاتف أو إذا كان أنت موجود في مكان مزدحم تبتعدين قليلا لو سمحت. لو سمحت إن شاء الله الله المستعان ربي يعاونك. يعني حاول أنك ترفع صوتك أعطينا السؤال خلنا نفهمه مو بعد تنجو.
3: لا والله أنا عندي هذا مش مشكلة على الزار
0: صغيرة.
3: عندي
0: جاري
3: بالحق يكرهني في الغيطة في المستقبل
0: معهم.
3: خسرنا
0: أختي الكريمة. أختي الكريمة واضح يبدو أن سؤالك واضح. أعتقد أن هذه مسألة ما هيش مسألة دينية فقهية هي مسألة مدنية
1: طالما حتى قانونية
0: حتى قانونية. هذا ضرر مادي قاعد يلحقكم أنتم كجيران يعني تنجموا تمشي تتصلوا بمركز الشرطة وتقدموا شكاية في ذلك والأكيد أنهم سينصفوكم يعطيكم حقكم لأن المجال ما هوش مجال متاع أنه إنسان يتصرف كما يحب.
1: هو وحده ولا يجيب
0: مفهوم واضح. واضح يعني من خلال سؤالها واضح أنه الضرر لحقهم يعني ضرر مادي ولفظي ومعنوي وما إلى ذلك. يفتح بيته قتلك يوم السبت لي كذا وكذا. نسأل الله السلام وإن شاء الله نسأل الله
1: حسن خاتمة.
0: مشكلة كبيرة
1: مسألة دينية وقانونية
0: دينية. هذاك شو تعمل يرحم والديك الله يهديه. احنا نقول ان شاء الله ربي يهديه الجار هذا في نهار السبت ناس مش ترتاح زاد وهي قالت لك اني
1: خاف من نهار السبت.
0: خاف من نهار السبت يعني واني واضح فهمتها سؤال دون ان ندخل في التفاصيل. من حقك اختي الكريمه انك انت وجيرانكم يعني تقدموا شكايه للمركز الامن والاكيد انهم سينصفوكم ياخذوا لكم حقكم. واضح. طيب المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو طيب غير موجود. طيب ناخذ سؤال بعض المتابعين. أخت وداد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في زمننا هذا الصدقة لبناء مدرسة أو ترميمها أفضل من بناء مسجد جديد أو شراء معدات وأجهزة طبية لمستشفى في مناطق ريفية؟ واضح السؤال ونعوده لك.
1: واضح هو طيب. المسألة هذه تقديرها هذا يسمى فقه الأولويات. فهمت؟
0: نعم.
1: إذا كان الحي والمكان هذاك فيه مسجد هكا ولا وموجود متوفر ولكن متحقق الكفاية والمسجد ساعات ما يتعبش
0: باش نزيدوا نعملوا مسجد آخر.
1: أي ولكن فما مدرسة وكل مدرسة هذيك ما فيهاش مرافق ربما قسم متداعي للسقوط. هنا يولي هو أفضل
0: أو مثلا مستوصف أو مستشفى
1: على مستوصف. يعني المسألة ما فماش كقاعدة شرعية. لا
0: نقولوا لا المساجد بناء المساجد
1: لا بناء المساجد راهو أحيانا إذا كان متوفر مسجد متوفر سبحان الله مش تعمل مسجد آخر مع جنبه.
0: سمحني في قرية صغيرة أعتقد مسجد كافي.
1: أي في قرية ولا ساعات كبرت القرية أسيدي تقول نتحدثوا على الأحياء هذا حي كبير فيه مسجد. أي لكن ما فيش مدرسة في كذا إذا كان فيه مسجد وفيه مدرسة وفيه كذا لباس تنتقل الحي آخر قريب. يعني هذه مسألة متاع أولويات، الشخص هو اللي
0: يقدرها
1: واللي تراه صالح إن شاء الله يكون فيه الخير بحول الله.
0: في ميزان حسناتهم جميعا إن شاء الله. ما أخشى ما أخشى فضيلة الشيخ أنه عندما نكثر من بناء المساجد سمحني في نفس الحي وتجي في صلاة الفجر وتلقى صف واحد غير
1: ونقعد اللوج على إمام وساعتك الإمام يطلع مش حافظ مليح ولا مشكلة كبيرة ياسر. أنا ياسر مساجد ما فيهاش أئمة وياسر الناس لأنه ما فماش الكفاءات قلت والإمكانيات سبحان الله.
0: إن شاء الله.
1: المسألة دائما حسب أولويات كل منطقة.
0: واضح.
1: أنت نية.
0: بسرعة نأخذ المكالمة الهاتفية الأخيرة. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو عكسنا
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا.
4: بارك الله فيك على البرنامج أسئلة هذا بارك الله فيك على السجية اللي حكيت فيها هذايا.
0: شكرا لك
4: على الزهر وعلى كل صدقني والله يا سي الأسعد صدقني أنت ضربت على الوتر الحساس والله يا سي الأسعد. يا ليت يا ليت يا ليت الحلقة زي تتعمق لنا فيه الموضوع على الأخوة زي يا سي
1: الأخوة أخزر محناش راهو ديما نتحدثوا عليها
0: ست الرحم
1: على ست
0: الرحم
1: محناش مش نجمو نخرجوا من عدم التشكيات. أشنو اللي ونعم مش ديما نصوا على الإخوة الإخوة كيف نتحدثوا على التقوى مثلا هكا يأثر على الأخوة
0: على
1: كيف نتحدثوا على الصدقات يأثر على الأخوة وعلى الجار كيف نتحدثوا على قراءة القرآن وعلى الإيمان يعني هي كل المواضيع التي تثقف الإنسان ثقافة دينية سواء كانت في تفسير آيات أو في تفسير أحاديث أو في الكلام على الآخرة أو في الكلام على التقوى أو على تزكية النفس كلها بإذن الله ينبغي أن تصب في السلوك الذي ينبغي أن يترجم في العلاقات بين الإخوة في العلاقات بين الأجوار في العلاقات بين الأقارب في العلاقات الاجتماعية العامة نسأل الله السلامة
0: وكلها مرتكزات وملامح شخصية المؤمن.
1: أي نعم أي نعم
0: طيب رب يبارك فيك. في سؤال أختي الكريمة أو في فقط اقتراح؟
4: أيوة سيلة سعد أنا
0: أرو سمع تفضلي تفضلي
4: أسمع سيلة سعد أنا قبل نصلي والكل فهمتني ليلة ليلة الجمعة فهمتني صليت ومعنى وعملت صلاة استخارة والكل ورجعت أنا وقتها مريضة والكل وقت لي فقط نلقي إخواتي مسيقين الدار والكل فقط نلقي ريحة طالعة أنا حاطة كتاب القرآن ديما نحطه في جنبي فهمتني فقط نلقي الريحة هذيك سيلة سعد عمري ولا سميتها ريحة ما نحكي لك ريحة طيبة طيبة طيبة طيبة خارج من كتاب القرآن هذاك فهمتني معناها تبقيت ديما في مخي الحكاية هذه وعندي جست أخرى في الأسعب نبدأ قاعدة كذا كي يجي إنسان على مخي مخي نفكر هكي قصنا قامت عدي قدامي الراه يزم الراه البشرة ذاك يزم الراه فهمتني ما نفهم شنو حكايته ونحكي على حكاية الخو أنا أمي كي كانت حية يرحمها خذيت شوية تراب وعندي مشاكل مع الراجل الكل كتبتها باسم أمي يرحمها أخي ماتت أمي سمتني إخواتي تصور أنتي نحف بركان لها تسعة في العيلة سمتني ما حبوش يرجعوا يا بي يا سيئة سعد أخوي أبي يعيش بالسعودية بسعة دي تصور أنتي 25 سنة ما تكون حتى شيء سمتني وطمع فيها وما حبش يرجع لي حقي كم قوى معناها خايفة كان أنا نطلب ورثتي في دار بابا وهذا يسبب يكون عندي أختي الكبيرة عمرها 70 عام يا سيئة
0: يعني علاقات متشعبة هكذا يعني أسباب وعلاقات متشعبة. أختي الكريمة أعتقد أنه باختصار شديد المسألة تستدعي هنا أنه يقع يعني رفع هذه المظلمة إلى القضاء باش تاخذ حقك على الأقل وتحدد يعني حقك من حقوق الآخرين. في عندك تعليق أختي الكريمة لأنه باغتنا الوقت وقت البرنامج. بالنسبة للرائحة الطيبة أعتقد أنه طبيعة الورق والقرآن الكريم يعني فيه تلك الرائحة الطيبة رائحة المسك أو رائحة العطر يعني هي الرائحة المنبعثة من كلام الله. فضيلة الشيخ
1: والله يعني هنا لا نجزم بمصدر الرائحة تكون أسباب حسية رائحة الورق ولا الحبر ولا عطر في المكان ولا طيب على اليد لم يظهر إذا كان مظهرش حاجة محسوسة قد لا نجزم بأنها كرامة، المهم أنها حاجة باهية.
0: والحمد لله. بالنسبة للقضية، قضية الميراث وما إلى ذلك، أعتقد هي مسألة
1: هاني مسائل
0: ديما للبت فيها
1: تعرضنا لها، أنه يعني كل إنسان لم يستطع أن يأخذ حقه بالتوافق وبالمقارنة
0: فهناك القضاء يكون الفيصل فيما بين. واضح. أختي منيا، سؤالك تقول تسأل على صلاة الاستخارة كيفاش ووقتاش تصلى، هي أسألت سؤال لكن صراحة يعني تعديت عليه ما
1: تبعتوش،
0: أما نخليوها للأسبوع القادم
1: إن شاء الله
0: نجاوبها بسرعة. خليها للأسبوع القادم صلاة
1: الاستخارة، وهي سهلة يعني أنها تصلي ركعتين.
0: ركعتين وقتاش؟
1: في الأوقات التي لا تكره فيها النافلة، فما دعاء تحل أي حاجة وتلقاه
0: موجود حتى على المحرك. موجود محرك الانترنت موجود،
1: دعاء تقوله بعد اللي تصلي ركعتي.
0: واضح. شكرا لك فضيلة الشيخ،
1: وتكررها أكثر من مرة، مش مرة برك
0: إن شاء الله، يمكن بأكثر تفاصيل إن شاء الله الأسبوع القادم. تحياتنا لك، إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا،
1: حسن
0: ميزان حسناتك، زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم. أجمل تحيات هيثم والناس، هويدا بن ساسي، نجلة عطية بن محمد، فرج القايد، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. دمتم بخير، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Ханет! Ханет! Ханет! يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: ومن إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: المجلس المحلي بخنيس يعبر عن رفضه للفواصل التي تم تركيزها أمام محطة التزود بالوقود بالطريق الجهوية الرابطة بين قصيبة المديوني وخنيس، معتبرا أنها ستزيد في تعميق الأزمة. في القيروان تخصيص 119 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، وقريبا تدعيم الأسطول ب 31 حافلة جديدة. توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم وغدا، والديوان الوطني لحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر السيول. مجددا تحية طيبة مستمعينا. إلى تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. عبر المجلس المحلي بخنيس من ولاية المنستير عن رفضه للفواصل التي تم تركيزها مؤخرا بهدف التقليل من حوادث الطرقات أمام محطة التزود بالوقود بالطريق الجهوية الرابطة بين قصيبة المديوني وخنيس، معتبرا أن مثل هذا الإجراء سيزيد في تعميق الأزمة، خصوصا وأن هذه الطريق تسجل حوادث مرور خطيرة سنويا بسبب كثافة الحركة المرورية والإفراط في السرعة. النائب عن المجلس المحلي أحمد الدبابي والمزيد من التفاصيل.
2: الجاء لاتخذته اللجنة الجهوية للمرور تركيز حاجز مطاطي للحد من حوادث الطرقات، هو حسب اتصالاتي قال إجراء وقتي في انتظار يبدأ المشروع نتاع دي دوبلمون نتاع الفوا هذاك، معناها فوا كيما الطريق الرابطة بين السير وخنيس، يكملوا يضعفوا طريق اللي وطريق الوتور بالتالي ينقص، لكن في انتظار تحقيق المشروع والحلم اللي راود سكان خنيس للنقص من الحوادث عملوا الإجراء هذه اللي يقول لك ما فيهاش خطر كبير، خاطر هي مطاطية وشنو الهدف نتاعها؟ باش تجبر السائق لخارج من محطة توزيع الوقود باش يمشي في الاتجاه نحو المفترق الدوراني ويدور لذلك فصوه ما عادش يسوق طريق ديريكت وتنقص الحواس الطرقات. نضيفكم علم إن فيها إشارات ضوئية من فوق، لكن احنا كمجلس محلي رافضين الإجراء هذا، خاطر ما هوش يحد من الحواس بل شيزيد الكارثة وشيزيد الطين بل طريق هذا معروف الكثافة المرورية رهيبة بسرعة جنونية للسائقين. الصيف نتاع 12 سجلت عديد من الحوادث. كمجلس محلي طالبنا باش نعملوا المشروع باش يحد من حوادث الطرقات في طريق ما يسمى طريق الموت M-C-42.
1: من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لحرفائها وتفادي التأخير، خصصت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان 119 حافلة مخصصة للتلاميذ والطلبة، من جملة 188 حافلة ضمن أسطولها، على أن يتم تدعيم الأسطول ب 31 حافلة جديدة ستخصص أيضا للنقل المدرسي والجامعي. تفاصيل أكثر يقدمها محمد بشير زريق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالقيروان في تصريح للزميلة ندرة برجب.
3: أثناء انطلقنا بأسطول في 188 حافلة في الجملة، منهم 119 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي. بفضل اقتناءات اللي عملناها أصبح عمر الأسطول 10 سنوات و11 شهر. في 119 حافلة هذوما إن شاء الله مش ندعمهم حافلات أخرين في إطار الصفقة العامة في الترميزة الأولى بتاع سنة 2027، نستناو في 31 حافلة جديدة مش يكون منهم 17 حافلة عافدية مخصصة للنقل المدرسي. 17 حفلة هذوما يدخل الصفقة أما في إطار تجديد الأسطول مش التوسعة. معنى تجديد الأسطول؟ الكيران اللي قدموا في العمر وكثرة الأعطاب متاعهم نحيوه نعوضهم بكيران جدد، هذا مش يساهم في تحسين جودة الخدمات نتلاقي في التأخير ونهزو الليمتات متاعنا والطلبة إن شاء الله في أحسن الظروف.
1: يواصل ديوان التطهير بولاية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع الهامة في قطاع التطهير باعتمادات مالية ناهزت 50 مليون دينار، شملت إحداث محطات تطهير جديدة وتنظيف عدد من الشبكات وسط مدينة زغوان بنسب متفاوتة في الإنجاز. بشير بن يوسف رئيس مديرية الشمال للديوان الوطني للتطهير بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حن العباسي.
4: مشروع إنجاز محطة تطهير مياه المستعملة بمدينة جبل الوسط ومنظومة تحويل المياه المستعملة تكلفة تقريبا 33.5 مليون دينار، حاليا في طور الإنجاز. عندنا مشروع إنجاز أشغال تطهير منطقة بير مشارقة المحطة من ولاية زغوان، تقريبا كلفة 2.3 مليون دينار. عندنا أشغال تجديد التجهيزات الإلكتروميكانيكية لمحطة تير بالزريبة كلفة نتاعو في حدود 2 مليون دينار. مشروع أشغال إنجاز تصريف المياه المستعملة بمدينة زغوان، هذا تقريبا تجديد الشبكات اللي متواجدة في وسط مدينة زغوان، الكلفة نتاعو تقريبا 1.8 مليون دينار. مشروع إنجاز تجديد الشبكات اللي موجودة بمدينة زغوان وتهذيب محطات الضخ بمدينة أي زغوان والفحص، هذا في نقل القنوات وبناء وتجهيز محطات الضخ، الكلفة متاعه تقريبا 11 مليون دينار. هذه المشاريع الكل حاليا قاعدة تنجز بولاية زغوان، وإن شاء الله من المؤمل بعد ما تنتهي نحسن من الشبكة والبنية التحتية بولاية زغوان وتحسين نوعية المياه التي ستعالج بهذه المحطات.
1: رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، وأن النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن بسبب الارتفاع في الحرارة قد تم التعامل معه عبر عدة آليات، مضيفا تسجيل تراجع في نسبة الإقبال بسبب انشغال المواطن بالعودة المدرسية. كما أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل للأخبار أن القطاع سيشهد انفراجا خلال شهر أكتوبر المقبل، لأنه تم توريد 4 حاويات ببيض التفقيس.
5: الرغاية عندنا تزويد باهي، مثل ما حتى إشكال في التزويد، بقى ثم شوية نقص 30 كل شيء موجود، وهو الدجاج موجود، السكلب موجود، الدجاج من 8950 تخرج من مذابح 7900، وقاعدين نخدموا في خدمة مع المزمع مع الإدارات مع الإدارة العامة. يا العرق طلب، ما ثمش طلب، الناس كلها لا يأكل المكتب لا يأكل الرون تليفونات. شهر أكتوبر يبدأ عندنا فاير، حتى الفاير موجود. شهر أكتوبر عندنا 15500 طن. شهر غاية وصلنا حتى 11 والعرض موجود والطلب مش موجود. على إيش؟ على خطر الناس تكتبوا الأشهر الجاية اللي يحكوا عليها هم بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يقولوا كما نقص في نوفمبر ديسمبر. ما عندناش نقص في ديسمبر ونوفمبر، توردنا حاويات باش يجي حاويات تبدأ من آخر شهر غاية، 4 حاويات كل شهر، 4 حاويات كل حاوية تحتوي على 300 و2 و400 بيضة التفقيس، كل حاوية تعطينا 290 طرناقة. عاونا فيهم النقص بتاعك اللي فوق، تو ما تم عنا حتى إشكال بالنسبة اللحوم البيضاء. كما الأسوام الغالية الموجودة في أماكن نقاط البيع العشوائية، أما بالنسبة من نقاط البيع النظمة شركات الأربعة اللي قاعدين يزودوا في السوق ما نقصوش حتى شيء، بقى غلاء موجود في نقاط البيع الغير النظمة.
1: تحتضن تونس اليوم وغدا المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية تحت شعار النشر الطبي في أفق 2030، الذكاء الاصطناعي والنزاهة العلمية والنماذج التحريرية الجديدة. ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلوم الطبية مناسبة هامة للباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لمتابعة المستجدات ونشر أعمالهم العلمية ومزيد تعزيز حضورهم الأكاديمي. رئيسة المؤتمر الدكتورة ليلى زخامة وفتف.
6: المؤتمر هذايا هو خاص بالنشر الطبي، النشر الطبي قاعد يتطور بالعالم والنماذج نتاعو قاعدة تتطور، وباستعمال الذكاء الاصطناعي قاعد يتغير كومبليتمون. لازم الناشرين التونسيين واللي شيرشور تونسيان لازم ينجموا يواكبوا كل التقنيات هذه باش ينجموا ننشر في المجلات الطبية اللي بيان امباكتي في العالم. الكونغري كامل باش يحكي على الأخلاقيات النشر العلمي باستعمال الذكاء الاصطناعي، باش نطون با دون لي بياج نتاع استعمال الذكاء من غير ما الانسان هو الكونترول شنو اللي قاعد يعمل الذكاء الاصطناعي. وهذا يزيد فيزيبيليتي نتاع الطب في تونس و tout ce qui est recherche في تونس. ثم تعرفوا ان ثم دي كلاسمون انترناسيونال اللي اسونسيلمون يعتمدوا على شنو قاعد الطب التونسي قاعد ينشر. احنا الكلاسمون تاعنا على النطاق الافريقي من الاولين سي بري، وعلى النطاق العربي زاده، وعلى النطاق المغاربي اوني براتيكمون لي بروميير. نوبيش كو لازمنا ديما نقعد مواكبين باش ما نطيحوش في الترتيب تاعنا العالمي في tout ce qui est نشر الابحاث العلميه تاعنا.
1: مع تسجيل توقعات منتظرة بتواصل التقلبات الجوية بعد ظهر اليوم وغدا، دعا الديوان الوطني لحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة الوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. كما أوصى الديوان بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية. وكانت وحدات الحماية المدنية قد قامت أمس بجملة من التدخلات إثر تساقطات الأمطار التي شهدت عدة جهات، خاصة ولاية تونس الكبرى والساحل التي سجلت أعلى معدلات في هذه التساقطات. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري والمزيد.
7: على إثر تهات الكمية هامة من الأمطار اللي شملت عديد الولايات، أغلبها ولاية تونس الكبرى وبعض الولايات الأخرى الساحلية كما مستير وسوسة والمهدية، كانت وحدات الحماية المدنية متواجدة على عين المكان وقامت بعديد التدخلات مثلت أغلبها في مساعدة الأشخاص المحاصرين على العبور وإزاحة السيارات وشفط المياه من المنازل. إزاحة السيارات زاد العالقة في التجمعات المائية. تقلبات المناخية هذه والأمطار الغزيرة اللي صبت ساهمت في تعطيل نسبي لحركة المرور، واللي هي اللي مثلت الإشكال بالنسبة للسادة المواطنين. ولكن الحقيقة التجمعات المياه هذه هو نتيجة لفصل الخريف، ونعرف لفصل الخريف الأمطار الغزيرة اللي تصب تكون في وقت وجيز وكميات غزيرة. هنا نحاول أن السادة المواطنين نوصيهم نحاولوا بعدم المجازفة في كلك سواء أودية وإلا تجمعات مائية. حاولوا ما نجازفوش بالعبور، نحاولوا نشوفوا بلاصة عالية شوية بعيدة على الماء، نصبر شوية حتى ينخفض منسوب المياه ثم نواصل السير نتاعنا وما نزيدوش نعقدوا الوضعية. داخل المنزل أولا يكون قطع الكهرباء ويحاول يشوف أعلى نقطة في المنزل ويقعد فيها أو نتوضعه يطلب النجدة.
1: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة. كان في أبرز عناوينها: المجلس المحلي بخنيس يعبر عن رفضه للفواصل التي تم تركيزها أمام محطة التزود بالوقود بالطريق الجهوية الرابطة بين قصيبة المديوني وخنيس، معتبرا أنها ستزيد في تعميق الأزمة. لكم أجمل تحيات نجل عطية بن محمد، هيثم وناس، راديا جبيري، أمنا الغزال، وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير. لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

2 مقابل 0 تفاصيلها 6-5 6-3. جينا قد تقدم على نهاية المباراة. بعد المباراة هذه باش يكون فما مواجهة بين عزيز الواقع واللاعب علي خان الباكستاني في إطار كأس ديفيز في ملاعب نادي تنس بالمناسير. ألف مبروك, وأكيد إن شاء الله باش تلقاو قائمة المنتخب التونسي اللي وجه لهم الدعوة المدرب معين الشعباني. وبقية الأخبار تلقاو على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورت, باش تلقاو أيضا مؤثر بالصور مباشرة من هنا من ملاعب نادي تنس بالمناسير أو ملاعب المجمع التنس بالمناسير, باش تلقاو مؤثر فيها كل المعطيات نتاع دورة اليوم دورة كأس ديفيز. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي. موقع إذاعة مناسير وصفحتنا راديو مناسير سبورتس على صفحة الفيسبوك تلقاو فيها كل المعطيات. شكرا, تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم, وكما قلنا الصفحة مؤثرة. إلى اللقاء.

0: في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم من إعداد وتقديم عفاف موجو.
1: سيداتي سادتي، أهلا بكم مع واحة جديدة من واحات القرآن الكريم. في هذه الواحة نتبين معنى الثقل في القرآن.

ورد الثقل في صيغة الجمع الأثقال، والأثقال في بعض المواضع هي الزاد والمتاع، من ذلك قول الرحمن في الآية السابعة من سورة النحل. وتحمل

0: وتحمل أثقالكم إلى بلد، أي أن الله خلق الأنعام لتحمل أمتعتكم وزادكم. الأثقال في مواضع أخرى من القرآن هي الكنوز والأموات، من ذلك ما ورد في الآيتين الأولى والثانية من سورة الزلزلة:
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.
0: وأخرجت الأرض أثقالها، أي كنوزها وأمواتها. الثقل هو الشدة العظيمة، في مثل ما ورد في سورة الإنسان الآية 27.

0: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أي عظيما في الشدة والقدر والجلال. الثقل هو الرشحان، في مثل قوله تعالى في الآية الثانية بعد المئة من سورة المؤمنين:
1: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
0: فمن ثقلت موازينه أي رجحت في الوزن. الثقل هو عكس الخفة، كما في قوله تعالى في الآية 57 من سورة الأعراف:

سحابا ثقالا سقناه، أي ثقالا بالماء. وقد يقصد بالأثقال في مواضع أخرى الأوزار أو الذنوب التي يقترفها الإنسان، مثال ذلك ما ورد في الآية 13 من سورة العنكبوت.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي أوزارا مع أوزارهم. والثقل هو الركون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، في الآية 38 من سورة التوبة. ومعنى اثاقلتم إلى الأرض ركنتم إلى طيب المدينة والجلوس فيها. والثقال هم الشيوخ وأصحاب العيال، كما ورد في الآية 41 من سورة التوبة.

0: المقصود بالثقال الشيوخ والمعيلين، أي ذوي العيال. أما كلمة الثقلان فالمقصود بها هو الإنس والجن، من ذلك ما ورد في الآية 31 من سورة الرحمن:
1: سنفرغ لكم أيها الثقلان،
0: أي الجن والإنس. بهذا نصل أعزائي إلى ختام واحة اليوم، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حصة قادمة.

في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم، من إعداد وتقديم عفاف موجو.

0: كل برمجة تسمعوا جديد. نتابعوا الأخبار والأحداث، برامجنا في صلب الاهتمامات، مجتمع، سياسة، رياضة، فن، ثقافة وأكثر. إذاعة المونستير، موجة إفادة وإمتاع.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: إن الحمد لله نحمده حمدا طيبا نستلذ به ذكرى، وإن كنا لا نحصي له عدا ولا حصرا. وصلى الله على رسول الله خير من وصى وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. أما بعد، يا أحباب الحبيب المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع الوصايا العشر التي زود بها محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمه أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. أعزائي المستمعين، كنا في الحصة السابقة قد وصلنا للوصية الثالثة، اليوم مع بقية الوصايا العشر. الوصية الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الرابعة للإمام علي: يا علي، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم، ألا وإن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم. أعزائي المستمعين، نلاحظ أن الإسلام قد هدم الحواجز بين الناس وألغى الفوارق والتفاضل بالأنساب وجعل التمايز بينهم بالتقوى والعمل الصالح الذي هو أعظم رصيد للإنسان. الوصية الخامسة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الخامسة لعلي بن عمه كرم الله وجهه: يا علي، أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد والحرص والكبر. إن هذه الخصال، عزيزي المستمع، من مساوئ الصفات التي تلقي الإنسان في شر عظيم وتهبط به إلى مستوى سحيق ما له من قرار، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها، وعمر قلوبنا بالمحبة والعطاء والتواضع. الوصية السادسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية للإمام علي رضي الله عنه: يا علي، من تعلم علما ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو ليدعو الناس به إلى نفسه فهو من أهل النار، عفانا وعفاكم الله. عزيز المستمع، إن طلب العلم ينبغي أن يكون لكمال الإنسان وتهذيب سلوكه، فإذا كان مشفوعا بالأغراض الخاصة التي مآلها التراب فلا يترتب عليها أجر ويعود بالإثم عليه. ومن بين الأغراض التي ذكرها النبي الأكرم: أولا، طلب العلم لمماراة السفهاء والتغلب عليهم، فإن ذلك ينم عن مرض النفس وبعدها عن الله تعالى. ثانيا، طلب العلم لمجادلة العلماء وإظهار الشخص نفسه أمام المجتمع بأنه من العلماء، فإن الدافع إلى ذلك حب الدنيا والجاه. ثالثا، طلب العلم بدعوة الناس إليه والالتفاف حوله، أعاذنا الله تعالى بلطفه وفضله من هذه الآفات التي تحول بين الإنسان وربه. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم مع بقية الوصايا العشر التي زود بها الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه. فإلى اللقاء مع تحياتي زميلي مهندس الصوت خالد الشرفي، فإلى اللقاء.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: الإشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك
5: سلامة ومرحبا بكم. أطلقت منصة إكس للتواصل الاجتماعي خدمة جديدة للمشتركين فيها تحت اسم إكس ماني، تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال عبر حسابهم في المنصة واستخدامها أيضا في الدفعات. ويجي إطلاق الخدمة الجديدة ضمن الخطة اللي أعلن عليها مالك المنصة آيلون ماسك وقت اللي شرها عام 2022 وبدل اسمها من تويتر إلى إكس، إذ عبر آنذاك عن نيته إلى تحويل المنصة إلى تطبيق خارق. ويشير مفهوم التطبيق الخارق إلى تطبيق يمكن من خلاله إنجاز كل ما ترغب فيه، بدءا من التواصل مع المستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل لهم إلى استقبال الدفعات وإتمام المعاملات المختلفة. ولكن كيفاش تتم الخدمة متاع إكس ماني؟ توفر خدمة الإكس ماني للمشتركين في الباقات المدفوعة من منصة إكس مجموعة من الخدمات المالية والبنكية، وتشمل الخدمات هذه تحويل الأموال داخل المنصة والدفعات بين الأفراد، أي أنك تنجم تحول الأموال لأفراد الأسرة متاعك وإلا تنجم تشري مجموعة من السلع أو الخدمات. وتوفر الخدمة زادة إمكانية حجز بطاقة إكس البنكية، وهي بطاقة بنكية مادية مرتبطة بحساب المنصة وتعتمد على شبكة فيزا. وتحتفظ إكس ماني بحسابات العملاء متاعها عند بنك كروس ريفر الأمريكي اللي يعد شريك لمنصة الخدمات المالية الجديدة. لذلك تقتصر الخدمة على مستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وتقدم المنصة مجموعة من الإجراءات الأمنية المتقدمة وحزمة ضمانات معلنة لتأمين حسابات المستخدمين وأموالهم، وتشمل الضمانات تقنية مفاتيح المرور بدلا من كلمة السر، فضلا عن مجموعة من ضوابط الخصوصية المتقدمة اللي ما زالت ما عطتش التفاصيل متاحها. وإلى جانب هذا توفر إكس ماني دعم على مدار الساعة، ويملك آيلون ماسك خبرة واسعة في مجال الدفعات الرقمية، فقبل أن يصبح أغنى رجل في العالم ويتجه إلى شركة تسلا والذكاء الاصطناعي كان يملك شركة مدفوعات رقمية تدعى إكس أيضا، وهي الشركة اللي تحولت لاحقا إلى بايبول بعد اندماجها مع كونفينيتي عام 2000. ولم يخفي ماسك اهتمامه بتطوير تطبيق خارق قادر على استقبال وإرسال الدفعات، إذ عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة. وما تنتشرش فكرة التطبيقات الخارقة على نطاق واسع في الدول الغربية، ولكن تحظى برواج كبير في شرق آسيا، إذ لا توجد عدة تطبيقات تقدم الخدمة هذه. وربما يعد تطبيق ويتشات الصيني أحد أشهر التطبيقات الخارقة في العالم، فهو منصة تواصل اجتماعي ومنصة رسائل فورية ومنصة تتيح خدمات حكومية فضلا عن الدفعات، بدءا من إرسالها بين المستخدمين حتى دفع الخدمات المتعددة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
6: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
7: 95.7.
8: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
9: إذاعة المنستير
8: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مساء الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز من إذاعة المنستيرة. أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم بذر الحبوب الجديد، شملت إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة وتوزيع المساحات المروية وتفادي إشكاليات التزود بالأسمدة التي سجلت خلال الموسم المقضي. أكد الأستاذ الجامعي في علم المناخ جميل الحجري أن الأمطار التي تهطلت ليلة أمس ليست استثنائية، بل هي أمطار عادية لافتة إلى أنها تندرج ضمن ظاهرة جوية معروفة باسم الرجوع الشرقي، وهي من الخصائص التي يمكن أن تميز فترات الانتقال بين الفصول وخاصة فصل الخريف. وبخصوص السيول التي شهدتها عدة أحياء بالكامل الجمهورية، اعتبر الباحث أن ما حدث كان متوقعا، وأن دراسات سابقة أشارت إلى وجود مناطق مهددة بالفيضانات بشكل متكرر، خاصة نتيجة طبيعة التضاريس ووجود مناطق منخفضة ومجالات مائية تم توسع العمراني على حسابها. أوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مسحوبة بأمطار محلية غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحلين بالسواحل الشرقية. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بإصابة فلسطينيتين بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي إسرائيلي بالقطاع، إلى جانب إصابة ثلاث فلسطينيين برصاصة مسيرة إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط القطاع. تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت في الساعات الأخيرة بجبهات محافظات تعز ولحج ومأرب بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء تصاعد القتال. أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 17 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة وإصابة 40 آخرين إثر انفجار انتحاري أثناء صلاة الجمعة اليوم بمسجد تابع لمقر قيادة الشرطة بمدينة كوهات شمال غرب باكستان. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: إشهار
2: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا كس بالشركاو، والحوت متسمي علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها

ولما يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع الكريم بأريانا بإمامة الشيخ محمد الأمين.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر

الحمد لله أحمده وأشكره على ما أنعم به من هدي وإرشاد، وما تكرم به من توفيق إلى سبل الخير والرشاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نخلص بها لوجه الله الكريم، ونمجد بها خيرات فضله العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وصفينا محمدًا رسول الله أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احينا على سنة رسول الله وواضح طريقته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا من شفاعته، وفوزنا يوم القيامة بقربه. آمين آمين آمين يا رب العالمين. عمار بيت الله، إن البحث العلمي من المصالح الضرورية والحاجات الملحة التي عليها تقوم حياة الأمم، بل بالبحث العلمي تستقيم أحوال الأمم ويصلح أيضاً أمرها. وإن شئت فقل إن حاجة الأمم إلى العلم لا تقل شأناً عن حاجتها إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن وما إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، بل أشد. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، فالرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. ومن ثم فليس عجبا أن تكون أول آيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم وتهتم بوسائله وأدواته. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، من سورة العلق. كما سمى المولى جل وعلا سورة كاملة باسم القلم، وهو من أدوات طلب العلم، واستهلها المولى جل وعلا بقوله: نون والقلم وما يسطرون، كما استهل سبحانه وتعالى سورة الرحمن بقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وفي بيان لمكانة العلم إذ يقول جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، من سورة قاف الآية السادسة إلى الآية الثامنة. وقال سبحانه وتعالى من سورة البقرة الآية 163: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، الآية 163 من سورة البقرة. وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من سورة يونس الآية 101. كما ذكر لفظ العلم بمشتقاته في القرآن الكريم أكثر من 760 مرة، وفي ذلك إشارة
إلى أهمية البحث العلمي ومكانته ودرجته، ومن أهمية العلم ومكانته وفضله كان من تكريم الله لأنبيائه ورسله. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، من سورة مريم الآية 43. وهذا يوسف الصديق عليه السلام يقول لصاحبيه: ذلكما مما علمني ربي، من سورة يوسف الآية 37. وهذان نبيا الله داود وسليمان عليهما السلام يقول عنهما ربنا جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، من سورة النمل الآية 15. وفي بعثة أبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المولى جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من سورة الجمعة الآية الثانية. وما زال الإسلام، ما زال الإسلام يؤكد على العلم والتعلم، حتى إنك لتجد أن الله تعالى أمر نبيه بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، من سورة طه الآية 111. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن الاشتغال بطلب العلم أفضل ما تنفق فيه نفائس الأوقات، فالعلم أغلى وأطيب ما يجمعه الإنسان. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ويقول الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. ومن ينظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد مهدى اهتمامه بالعلم ودعوته إليه. ففي بدر جعل فداء كل أسير من أسرى بدر ممن يحسنون القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أبناء الأنصار. ولقد بين القرآن الكريم مكانة من سلكوا طريق العلم وادخروا أوقاتهم في البحث العلمي، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، سورة المجادلة الآية 11. وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، من سورة الزمر الآية 10. كما ذكر الله تعالى العلماء بعد ذاته العلية وملائكته في أعظم شهادة وأقدسها، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، من آل عمران الآية 18. والعلماء
عباد الله، هم من فازوا بالخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رواه البخاري. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إن البحث العلمي أثرا طيبا على الفرد وعلى المجتمع، فبه تتفاضل الناس كما تتفاضل به الأمم. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. فالبحث العلمي والتفوق فيه من مقومات الحياة في المجتمع، فلا يمكن أن تبنى حضارة دون أن يكون أحد أركانها العلم. فبالبحث العلمي تتطور الأمم والمجتمعات وتنهض وتتقدم. وإن الناظر في تاريخ الأمم قديما وحديثا يلاحظ أن تحضرها ورقيها كان دوما مرتبطا بالعلم ارتباطا وثيقا. فالعلم ابتكار وتطوير للصناعة والبحوث الزراعية والصحة والطب والهندسة والبحث في الطاقات المتجددة والكيمياء والرياضيات والميكانيك وعلوم الحاسوب والرقمنة والبناء والملاحة وغير ذلك من المجالات والتخصصات التي يحتاجها المجتمع أيما احتياج. ومن ثم فليعلم كل منا أن طلب العلم لا يقف عند العلوم الشرعية فحسب، بل إن الأمم تحتاج إلى كل علم نافع في جميع المجالات التي فيها مصلحة البشرية وتيسير أمور حياتها. فحينما مدح الله سبحانه وتعالى داود وسليمان عليهما السلام في القرآن بالعلم قال: لقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، من سورة النمل الآية 15. لم يقتصر هذا على الدين فحسب، بل كان منه صناعة الحديد ومنه منطق الطير، كما قال تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، من سورة النمل الآية 16. وجاء في معرض الحديث عن العلوم الكونية قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، من سورة فاطر الآية 27-28. مما يدل على اهتمام الإسلام
ودعوته إلى البحث العلمي في جميع المجالات. إن نهضة الأمة منوط بتربية أجيال على الاهتمام بالبحوث العلمية وتحمل المسؤولية. وما اختلت موازين الأمة وفسد أمرها إلا حينما انصرف علماؤها عن البحث العلمي والاكتشاف والابتكار. وما فشى الجهل في أمة من الأمم إلا قوض أركانها وصدع بنيانها وأوقعها في الرذائل والمتاهات المهلكة. ولله در القائل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. ألا إن خير ما يتلوه التالون ويتلذذ بسماعه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، وأجارني وإياكم من شر غضبه وأليم عقابه، وحشرني وإياكم في زمرة النبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسائر أحبابه. وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يجب، والشكر لله شكرا جزيلا على ما وهب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الصادق الوعد الأمين. أمرنا بالصلاة عليه ولم يزل بذلك عليما، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عمار بيت الله، إن في يومنا هذا ساعة يستجاب فيها الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى. فلنتوجه بخشوع وإنابة، عسى أن تكون بفضل الله ساعتنا هذه ساعة الإجابة. اللهم إنا نسألك توحيدا لا يقابله شرك، ونسألك إيمانا لا يقابله كفر، ويقينا لا يقابله شك، وإخلاصا لا يقابله رياء، وطاعة لا تقابلها معصية، وتوفيقا لا تقابله خيبة. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم يا رب، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. فإن كنت لا تكرم إلا من أخلص لك، فمن للمذنب المقصر غير مغفرتك وواسع رحمتك؟ إلهنا، إن كنت لا ترحم إلا الطائعين، فمن يا ربي للعاصين المذنبين؟ وإن كنت لا تقبل إلا العاملين، فمن يا ربي للمقصرين؟ فاجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أوابين منيبين. يا رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واشرح صدورنا، وعافنا يا رب واعف عنا،
اللهم لا تحرمنا الشفاعة واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمنا يا رب بأمنك يوم تقوم الساعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون ويقبلون وفي الجنة ينعمون. اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا رب الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا يا أرحم الراحمين. واجعل يا رب خير أيامنا يوم لقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل يا رب من خذل الدين، واحفظ يا مولانا وطننا هذا وجميع أوطان المسلمين. اللهم اجمعهم على كتابك، وقوي شوكتهم، وأعلي في الحق رايتهم، وبدد أعداءهم، وتولى أمرهم، ولا تكلهم إلى عدو يتجهمهم. اللهم ما سألناك من خير فأعطناه، وما غفلنا عنه وفيه خير لنا فلا تحرمناه. اللهم إن الصهاينة بغاة معتدون، وأنت يا مولانا أعلم بفسادهم وأعلم بظلمهم. يا ربنا يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقهر ولا يقهر، يا من يغلب ولا يغلب، يا من له الأمر كله، يا من بيده مقاليد كل شيء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا رب الأرباب ويا منزل الكتاب، أرينا يا مولانا قدرتك وعزائم قدرتك في أعداء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ونبيك الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الفردوس مأواهم ومأوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جامع الكريم بأريانا بإمامة الشيخ محمد الأمين.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على موجة 90.5
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
4: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز من إذاعة المنستير. أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحي بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد لسنة 2027 في ظروف ملائمة. ووضحت المندوبية في بلاغ توضيحي أن البرنامج يشمل إسناد قروض من البنك التونسي للتضامن بقيمة 200 دينار للرأس الواحد، تتوزع بين 140 دينار لاقتناء العلف من الديوان الوطني للأعلاف و60 دينار كمال متداول. وأضافت أن الإجراءات تتضمن توفير قروض من البنك الوطني الفلاحي بقيمة 600 دينار لاقتناء الخروف الواحد، تمنح دون تمويل ذاتي أو ضمانات عينية وبنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 5%. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري اليوم أن معالجة أزمة الفيضانات تتطلب التركيز على الأسباب الحقيقية والحلول الجذرية بدلا من الاكتفاء بمعالجة النتائج فقط، مشيرا إلى أن الفضلات التي يلقيها المواطن والبناء الفوضوي وغياب الصيانة تمثل أبرز العوامل وراء تفاقم هذه الأزمة. وأضاف أن البناء العشوائي والاعتداء على مجاري المياه الطبيعية والتوسع العمراني غير المدروس ساهم بشكل مباشر في انسداد شبكات التصريف وتراجع قدرتها الاستيعابية. دعا ديوان الوطني للحماية المدنية للالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيولة، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. وأوصى الديوان بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف، وفق منشور توعوي تم نشره على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن في ظل نقص الكوادر الطبية والمعدات والتمويل والإمدادات، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري الأخير يزيد الضغوط على نظام صحي يعاني أصلا من تداعيات سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي. في سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما لا يقل عن 115,000 شخص نزحوا داخل اليمن خلال الأسبوعين الماضيين جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3,000 يمني آخرين بحرا إلى الجيبوتية. شكرا على الاهتمام.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروح تسمع فيا تسمع فيا

سؤال ورا سؤال، معرفة سرعة دقة وتركيز. بين المعاهد نتنافس نتعلم نتقدم.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الأول من برنامج بين المعاهد في نسخة جديدة من إنتاج إذاعة المنسير بالشراكة مع وزارة التربية. إن شاء الله ما نتمناه أنه برنامج يقدم الإضافة يكون تجربة ممتعة وتفاعلية مع كل الضيوف اللي باش يشرفونا بحضورهم ويدافعوا على معاهدهم، وهي فرصة زادة باش يبرزوا قدراتهم حقيقة ويكتشفوا مواهبهم وكيفاش يتعاملوا مع الأسئلة ويبحثوا عن الأجوبة في جو من الحماس والتحدي. هذا الهدف متاعنا في جونا بين المعاهد، لكن عندنا هدف أساسي من البرنامج هو تنشيط الحياة المدرسية، فرصة للتعارف والتقارب ما بين المعاهد بين بعضها ويتعرفوا التلامذة على بعضهم. بين المعاهد هو صحيح فضاء إعلامي للمنافسة الشريفة، الإبداع ولصناعة جيل يحب المعرفة ويؤمن بقدراته، وفرصة للتعبير والحضور والنقد زادة. إن شاء الله هذا وأكثر باش تعيشوا معنا مستمعينا طيلة هذه البرمجة الجديدة خريف شتاء 2026-2027، واليوم هي حصتنا باش تكون خاصة واستثنائية لتقديم شركائنا في البرنامج. بعد شوية نستقبلوا السادة المندوبين الجهويين للتربية بولايات المنستير سوسة والمهدية، وشكر كبير ليهم على تعاونهم. تحية خاصة لضيفاتنا الكريمات اللي بعد شوية نستقبلوهم، هما رؤساء المصالح للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرحلة الإعدادية والثانوية، كيف كيف مديرة الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ مدام منية بالإمام. والحقيقة نحب نشكرهم شكر كبير على المجهود اللي قاموا به في إطار تحضير لهذا الموعد واللي باش يكون كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة. قبلها سعيد جدا ونحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، في الإخراج الرقمي حسام نوار، بين المعاهد من إخراج زميننا وصديقنا حسام قدرية، لكن اليوم فرحان برشا يكون حاضر معنا في الإخراج الرقمي هيثم والناس. بعد شوية نبدأ وقبلها نسمع الإيقاعات ونسمع التونسي. هذه إذاعة منسير، مرحبا بكم الناس كلها.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: هذه إذاعة المنسية، تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، وين يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. تحية كبيرة برشا للناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسي بونتيان، واللي شاهدوا فينا كذلك من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب إذاعة المنسير، وين تنجموا زادة تلقاو اليان كامل لهذه الحصة بين المعاهد. هذا الموعد الجديد باش يكون نهار الجمعة من ماضي ساعتين لأربعة، موعد من خلاله باش نحاولوا ننشطوا الحياة المدرسية، فرصة باش نتعرفوا على بعضنا، تقرب المعاهد أكثر لبعضها، فضاء إعلامي للمنافسة الشريفة، الإبداع، صناعة جيل يقرأ يحب المعرفة يؤمن بقدراته في التعبير وفي النقد، وبحضورهم باش يزيد يحلى البرنامج، وخاصة من مختلف المندوبيات الجهوية اللي باش نخدموا عليهم في هذا الموسم الأول، وهو برنامج بين المعاهد في فكرة متجددة، نسخة جديدة إن شاء الله تلقاو فيها برشا فقرات جديدة مع حسام قدرية، وباش تلقاو خاصة فرصة باش الصغيرات يناقشوا في بعض المحاور، باش نخدموا برشا فقرات على مستوى الذكاء الاصطناعي، باش نخدموا على الحساب الذهني، الأسئلة في الثقافة العامة، تاريخ، جغرافيا، تاريخ بلادنا والشخصيات، هذوما الكل نوعية من الأسئلة باش تكون موجودة. أما اليوم هي حصة خاصة واستثنائية، حصة أولى من خلالها حبينا نفتح المجال للشركاء في هذا البرنامج. نبدأ الحقيقة سعيد جدا بممثلة عن مندوبية الجهوية للتربية بسوسة، نحب نوجه لها تحية كبيرة برشا، ضيفتنا مدام ابتسام جازا، رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرحلة الإعدادية. أهلا وسهلا مدام ابتسام.
1: مرحبا بك سي حاد.
0: أمورك باهية؟
1: لاباس.
0: سوسة حاضرة؟
1: حاضرين الكل بقدرة رب.
0: احنا أخذ التحدي والجو والمنافسة باش نعملوا بيهم برنامج، نحاولوا نحفزوا الصغيرات انه كل تلميذ باش يكون حاضر بعدنا باش يلعب على المعهد نتاعو ويحاول يربح المعهد نتاعو في كل جمعة، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل المعاهد اللي باش تشارك معنا. ولد الدار ممثل عن إذاعة المنسير، رئيس ومدير البرمجة بإذاعة المنسير، السيد ياسين قرب. أهلا وسهلا. مرحبا ياسين.
2: مرحبا، هذه لي تحية ليك، تحية لممثلة مندوبية سوسة، لمستمعينا الكرام حيثما كانوا. رجعتني للأيام الميكرو هذه لي.
0: مرحبا، نورتنا، وانت أهل لها يا سياسين، نتعلموا منك.
2: شكرا.
0: أما سياسين تحب تشارك معنا؟ نمد القائمة متاع الأسئلة و...
2: أي أي. لا تنتظر مني شوية مساهمات في الاتجاه
0: معمل عليك الحقيقة
2: إن شاء الله. هو الحقيقة خلينا نكون يعني نبسطوا المعلومة، احنا الفترة هذه عشناها واحنا صغار. وقت اللي كانت عنا بين المعاهد وبين المدارس و يعني أجواء كبيرة، مسابقات ومنافسة يعني حامية الوطيس كما يقال في الثقافة العامة وغيره في دور الشباب وقت اللي كنا صغار، والليسي مثلا أنا كنت أقرأ في ليسي جمال مع ليسيات أخرين، يعني كالتصفيق التصفيق وكل جو وكل إنسان كيف يجيب حاجة صحيحة محلاه، كيف نرجعوا للزمن الجميل في المسائل الإيجابية. خاصة اليوم نحكيه على تنشيط ثقافي، أكيد المندوبية تخدم باش يكون يعني يستقطب أكثر ما يكون من التلامذة، وإحنا أيضا كمرفق عمومي كأعلام رأوا التلامذة كيف يتجهوا إلى المسائل كما الثقافة العامة ويعني وشعوب المعرفة حيث ما كانت وكيف ما كانت. ووقت اللي نحكيوا على الذكاء الاصطناعي رانا نستقطبوهم ونحميوهم، خاطر الفراغ يعني وقت اللي يكون مؤطر ما عادش يكون فراغ، يكون يعني منافسة حتى في أوقات الفراغ نستقطبوهم باش يلعبوا ويتنافسوا ويتعلموا ويستفيدوا ويفيدوا
0: ويتعرفوا على بعضهم زاد.
2: بالحال
0: مدام ابتسام، انت نوعية البرامج هذه أنا حبها تشارك فيها؟
1: أنا الحقيقة نحب نقدم تحية احترام للإذاعة المنسير، الإذاعة الوطنية، على انخراطها في مثل هذه الأنشطة التربوية الثقافية من خلال عنوان عريق يتسمى كما كان يتحدث السيد
0: ياسين.
1: أنا السيد ياسين سمحني. بالنسبة لي بين المعاهد في حلة جديدة، هو الحقيقة نقطة القوة لهنا اللي نسمع كلمة بين المعاهد، لكنه هو بين المعاهد حسب متماشي مع الجيل الجديد ومتطلبات الجيل الجديد، وخاصة كي تعرفوا التلامذة مع بعضهم والصغار مع بعضهم من مناطق مختلفة، هو اللي ينمي شعور الانتماء والهوية لمؤسساتهم التربوية وإلى جهتهم وحتى للإقليم وللمنطقة اللي ينتمي لها وبالتالي للدولة الكل. دونك من نجم كان نحييكم على هذه البادرة، وإن شاء الله موفقين
0: إن شاء الله بحول الله بتعاونكم. ونحب نوجه السؤال لضيفنا الأول لليوم حول أهمية الشراكة بين المؤسسات التربوية والإعلام. سعداء جدا باستقبال المندوب الجهوي للتربية بالمنستير السيد فتحي دريدي. أهلا وسهلا. مرحبا سي فتحي.
3: مساء الخير. مساء الخير أيضا لكافة مستمعي إذاعة المنستير. سعيد بوجودي معكم في هذه الأمسية الثقافية بامتياز التي تنفتح على اتفاقية جديدة بين المندوبيات الجهوية وإذاعة المنستير في مشروع جديد وهو بين المعاهد الذي سنبدأ العمل عليه منذ الأسبوع القادم. هذه الشراكة التي تقودنا إلى فضاء رحب تلتقي فيه أبناء مختلف الجهات يتعارفون يتنافسون يطورون مهاراتهم الإبداعية والثقافية والمعرفية أيضا. هو مجال لابد أن يثمر ولابد أن يقدم الإفادة لأبنائنا نجاحا وتوفيقا لأبنائنا في مختلف هذه المسابقات التي ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل.
0: وضربة البداية بشكون مع المندوبية الجهوية بالمنستير. كرة عندك سي فتحي، وكما تعرف عمل كبير قاعدين تقوموا به في تحضير واختيار المعاهد ونخبة النخبة باش يكونوا موجودين وحاضرين. ما تخافوش ما تتفزعوش، الأسئلة في المتناول وسهلة وحظ موفق للناس الكل. وإحنا في الأخر الهدف متاعنا نقربوا أكثر لبعضنا ونقدموا مادة تفيد التلميذ. والحقيقة نحب نسألك زادة في هذا الإطار، برنامج كما هذا شنو ينجم يضيف للحياة المدرسية؟
3: كنت قد أشرت إلى ذلك، يضيف الحياة المدرسية، يضيف أنه تنمية لمهارات أبنائنا، مجال أرحب للتعارف بين أبنائنا التلاميذ من مختلف الجهات، تنمية قدراتهم المعرفية، تنمية مهاراتهم الثقافية. يعني المجالات التي يضيف فيها عديدة وعديدة. أيضا هو مجال يمكن أن يحمي أبنائنا من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ونحن نعرف ما ينتظر أبنائنا أحيانا من سلوكات محفوفة بالمخاطر في الشارع وما يحيط بالمؤسسات التربوية من مخاطر. نريد أن نحسن أبنائنا، فلا بد أن نحسن أبنائنا انطلاقا من الفعل الثقافي التربوي، وأن تنخرط جميع الفاعلين في أن ندفع نحو مجتمع سليم، نحو مجتمع مثقف، نحو مجتمع يتعايش يبتعد عن كل ما من شأنه أن يضر به.
0: باهي سي فتحي، نحكي لك على المستوى الشخصي. سياسين قال لك كانت عندي تجربة ممتازة مع بين المعاهد والمسابقات والأجواء ذيك. أنت على المستوى الشخصي عشت التجربة هذه ولا؟
3: عشت التجربة، هي تجربة قديمة وكانت شيقة، وكانت تجربة أيضا تتم حتى بين الجهات، وكانت مثمرة جدا هذه التجربة. أيضا عشت التجربة في السنة الفارطة على مستوى جهوي، سنة توسعت عشت التجربة في السنة الفارطة على مستوى جهوي في شراكة بين المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير وقصر العلوم، وأنجزنا أيضا حلقات في هذا الاتجاه بين معاهد جهة المنستير، وكانت مثمرة للغاية.
0: إن شاء الله النسخة متاع بين المعاهد لهذا الموسم عبر موجات إذاعة المنستير بشكون حاجة ممتازة، نحاول نقدمه من خلال الإضافة. في الأخير نعرف مشاغلك برشا السيد المندوب، كلمة تحفيزية وتشجيعية للتلاميذ المشاركين في هذا البرنامج نقول له.
3: هو أبنائي أدعوهم إلى المشاركة وبكثافة في مثل هذه التظاهرات وفي هذه التظاهرة وفي غيرها من التظاهرات الثقافية، باعتبار أنه العبرة في هذه التظاهرات هو ما نكتسبه منها، لا ما نصل إليه من نتيجة من ورائها.
0: عنا فقرة في برنامجنا إن شاء الله باش تكون سيد المندوب، هي الاتصال بصديق، ولهذا خلي تليفونك محلول، ما تعرفش ينجم يكلموك تحاول تعاونهم في الإجابة على الأسئلة. مرحبا. شكرا جزيلا سيد المندوب الجهوي للتربية بالمنسية سي فتحي الدريدي على كل هذه المعلومات والتحفيز، ويعطيهم الصحة بالحق سيد المندوبين السياسيين على تفاهمهم. نعرف ضغوط العمل الكبيرة خاصة مع العودة المدرسية، قعدنا وجلسنا ولقينا منهم كان التفاهم، ولقينا منهم كان معناتها التشجيع يحبوا يمشيوا في إطار هذا المصطلح نجم نقوله إعادة تنشيط وتقريب حتى التلامذة من الإذاعة. معناتها يقول لك التلامذة اليوم برشا شباب ما يسمعوش برشا إذاعة، يقول لك بحضورهم ومشاركتهم حتى الإذاعة تستفيد وتستقطب مستمعين جدد وجيل جديد.
2: فعلا هذه لي، ولكن خليني ساعة نرمي الكرة عندك أنت، نرجعك الكرة. زاد للأمانة يلزمنا نشجع أصحاب الفكرة، وهنا نتحدث على خيانة عنا، لأنه في إذاعة منستير تجارب سابقة وتجارب ممتازة جدا. يعني نتحدث على تحدي الجامعات سابقا، واللي كان عنده صدى كبير برشا ونجاح كبير برشا، وهنا خليني نذكر زميلنا محمد أمين السيادي،
0: نجوله تحية،
2: نجوله تحية
0: دكتور
2: بطبيعة الحال، كذلك حسام قدرية، كذلك
0: حسام نوار،
2: في حسام نوار، شوقي الأحمدي، يعني خدمة كبيرة برشا،
0: ناجي بن حسن، سي فوزي
2: شعبان،
0: مدام علي المنصوري في التنسيق،
2: ناس كل نفس الشيء. حتى بالنسبة للسنة وقتها طرحت الفكرة، يعني تجت من عند خالد شرفي، وعلى الفور يعني كلمناك وقتها تذكر، ومباشرة معناها تفكيرنا تجاه في اتجاه الهذيل الفتني، لأنه الهذيل الفتني أيضا في الأصل يعني أستاذ.
0: اي استاذ، باش نعمل ديتاشمون ونمشي لوزاره التربيه. أو عندي بحذايا سوسه، بحذايا
2: عندك تجربه، عندك تجربه،
0: كان تستحق استاذ تاريخ وجغرافيا، مرحبا نجي.
2: لا، وحتى في برنامج قبل سمدي شو،
0: اي
2: شنو الاسم،
0: سيفتي الاستاذ
2: ذاك، رجعنا للليمات هذيك الحلوه. والحقيقه مش في وجهه الهذيلي، لانه ايضا يجمع ما بين الجانب المعرفي، عده تجارب، برنامج الموسوعه، برامج يعني ممتازه جدا تقرب المعلومه وتثقف باسلوب يعني سلس وبانسيابيه وبروح خفيفه. ما هذا هو المطلوب بالنسبه للبروفيل نتاع المنشطين او المنجين اللي يخدموا مثل هذه البرامج. ولهذه الحقيقه ما شاء الله عليه في الدور والدور يعني في
0: هذاك جايب لي المشك. اما بالحق معناتها نحب نشكركم على الثقه، وان شاء الله نعملوا حاجه تليق باسم إذاعة منستير، وكان ثم نسخ معناتها حاضرة قديمة من بين المعاهد، هي استمرارية لمشروع ثقافي تربوي تصر عليه هذا المنبر الإعلامي الكبير إذاعة المنستير.
2: باش نحب نذكر مدام ليلى بشيخ، الحقيقة توجه لكم تحية مديرة إذاعة المنستير، واللي الحقيقة في مبادرات كيف هكا معناها على الفور وبدون تفكير، ويعني بشكل كل التعاون، كل
0: شيء متوفر حتى على المستوى المادي، كل شيء موجود،
2: كل الواحد، كل الدعم. وبطبيعه الحال ما نجموش نلقاو فضاء خير من الفضاء هذايا، واستوديو خير من الاستوديو هذايا، استوديو ذات المنستير، لانه بالفعل يعني وربي خذنا بالعين، مفخره على مستوى مركزي، على مستوى جهوي. يعني ان شاء الله ننتظروا من الفضاء هذايا يكون كخليه النحل، ان شاء الله
0: بحول الله،
2: مع التلاميذ والتلميذات. وش نحبوا احنا الناس كل، ان شاء الله وليداتنا نراوهم في اعلى المراتب علميا، ولكن راهو مهم التكوين الثقافي والاتصالي ايضا. بكري ما ذكروش المندوب، ربما هو الجانب الاتصالي، راهي الثقافه والمعرفه كل مهمه، ولكن انك كيفاش تقدمها وكيفاش تكون عندك قدره على التبليغ، وعلى انك تتحدث قدام مجموعه كبيره من الاشخاص وتبلور فكرتك ويصفقوا عليك. ثم انك الحاجة الحلوة في بين المعاهد، مسألة بسيطة، إنه حتى بالنسبة للتلميذ يصفق على الفريق الآخر اللي جاب صحيح. معناه شوفك الـ الـ الـ الـ الـ شوفك الـ
0: الروح الرياضية،
2: صحيتك الروح الرياضية، وشوفك العقلية، وشوفك التربية، وشوفك الأخلاق. راهو ننتظر أعداد متميزة، وننتظر إن شاء الله حصة كما نحبوها إحنا، وتتوج بطبيعة الحال بنجاحات. ونذكر بعضنا بعد مدة معينة، التلميذ أو التلميذة اللي تعدى في إذاعة المنستير سنة 2026 في شبكة خريف شتاء، بعد 5 سنين 10 سنين ويمش تلقاها الطبيب والجامعي وإطارات العليا في الدولة، تبقى محطات حلوة برشا في مسيرتهم. وهذا شنو نحبه احنا، إن شاء الله نكونوا كمرفق عمومي نساهموا في صقل المواهب أبنائنا وبناتنا، ونحميهم أيضا من الانزلاقات والسلوكات المعروفة بالمخاطر ونراوهم نجحين في حياتهم.
0: هذا ما نتمناه إن شاء الله. مدام ابتسام نحب نرجع معك على بعض النقاط إن شاء الله. هذا بعد شوية باش نرجع على دوركم في تحفيز الصغار، بناء الشخصية المتوازنة، الأنشطة هذه وخاصة تأثيراتها على الأجواء داخل المعهد والمدارس الإعدادية. رأي بشكون معناتها أجواء ممتازة، الجمعة يبدأ يحضروا كيفاش باش تحضروهم
1: بالطبيعة
0: الأجواء ذيك الكل باش تجاوبني عليها بعد شوية. خليكم على مستمعينا الكرام، مازلنا مصي معكم في بين الملاحق.

0: نوال غشام نوصل مع مستمعينا الماضي ساعتين 43 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية من جد لكل ما التحق بينا في الاستماع في أول عدد، وهو عدد خاص واستثنائي من برنامج بين المعاهد، البرنامج اللي باش يحاول يلم المعاهد الكل من مختلف الجهات اللي باش نركزوا عليهم، اللي هي نحب نوجه شكر مرة أخرى للمندوبين الجهويين كان منستير سوسة والمهدية على تعاونهم. وسعداء جدا باش نحكي توا على مندوبية سوسة والممثلة نتاع مندوبية سوسة مدام ابتسام جازا، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرحلة الإعدادية والثانوية. مدام ابتسام، برنامج كمل هذا مندوبية التربية بسوسة، معناتها لقينا تجاوب الحقيقة معاكم من الأول، كان ناخذوا فكرة على عمل المندوبية خاصة على المستوى الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها.
1: مرحبا، أنا والله فرحانة على خاطر
0: وإحنا سعداء أكثر الحقيقة،
1: خاطر نفس الأفكار كانت متوازية في مع بعضها. الحقيقة بين المعاهد في سوسة شهد عمناول توسع من في مختلف المعتمديات، كما في معتمدية مساكن، كما في القصيبة والزاوية والثريات، كما في القلعة الكبيرة. معناها جيت المبادرة من عند مديري المؤسسات نسقوا ما بيناتهم، وتم تنظيم مباريات بين المعاهد وتصفيات فيما بين المعتمديات. دونك احنا سنة فرحنا الحقيقة كي جيت المبادرة اللي هي في معناها اقتراحات، خاطر احنا في الوزارة في كل نهاية عام دراسي نقوم بجلسة لتقييم السنة الدراسية الفارطة في المجال النشاط الأنشطة الثقافية والرياضية،
0: واللي هي مهمة جدا لمصلحة التلميذ. راهي ما هيش قراية وحفظ،
1: لا
0: أكهو، لازم يشارك
1: باش تكون المؤسسة التربوية جاذبة والمكان اللي يرتاح فيه التلميذ، كما يقول سيد وزير التربية، وهو هذا من أهم المساعي اللي تطمح إلى تحقيقها المندوبيات الجهوية الكل. الحقيقة نلاحظوا اللي فما ارتفاع في نسبة الانخراط في النوادي الثقافية في المؤسسات التربوية من جهة، إقبال من جهة أخرى المديرين اللي ولوا انجاجي في نشوفوه اللي يحضوا في الملتقيات الجهوية وإلا الإقليمية اللي يولي أولادهم، يعني ساعات ينغروا
0: ملتزمين بالشيء هذا،
1: يقولك أي بالضبط. ويجيب الملتقيات هذه راهي من جهة تكافح السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ومش فقط هي تحسن السلوك الإيجابي للتلاميذ في المؤسسات التربوية، معناها التلميذ كيف يلقى إذاعة داخلية اللي من خلالها ينجم يعبر ويتأثر ويتنظم في مؤسسته ويولي يحس بروحه ولد الدار، معناها هو عنصر فاعل في المؤسسة متاعه، إلى جانب بقية النواجي الأخرى، معناها كروبوتيك، شعر، كأدب، كقصة، كرياضة،
0: هو بين المعاهد. والحقيقة حتى برنامجنا ما يقتصرش فقط على الأسئلة الثقافية فقط، فما محاور أخرى كما الحساب الذهني، الذكاء الاصطناعي، الألغاز على المستوى الفكري زادة، فما بعض النقد. ترى التنوع هذا مهم في برنامج كما هذا بالنسبة لصغيراتنا اليوم؟
1: هما في حاجة إلى هذا، هما في حاجة كبيرة إلى هذا، خاطر حتى الأخصائيين النفسانيين في المندوبيات الجهوية كيف نتلقاو في اجتماع في الاجتماعات، ساعات هما بيدهم راهم يطلبوا من الولي أنه ولده ينخرط في نادي موجود في المؤسسة التربوية ويكلم المؤطر ويقوله راهو التلميذ هذا بالذات يلزم يكون عنده دور إيجابي وفعال. من جهة أخرى حتى في الملتقيات الوطنية وإلا الجهوية راهو مسرح، موسيقى الكلاسيكية وإلا جديدة، فما جوائز خاصة حتى بالتلامذة اللي عندهم خصوصية على غير التلامذة العاديين. بالتالي أنا فرحانة على الأخر اللي معناها كيف نقوله للتلامذة بين المعاهد في إذاعة المنستير وهي إذاعة وطنية، راهو يحسوا رواحهم كأنهم ينتميوا إلى
0: وحتى معناتها مسؤولية ثقيلة
1: ثقيلة
0: ثقيلة عليهم،
1: يتحملوا يتعلموا يتحملوا اللي راهو
0: هما باش يكونوا
1: في لهم فرصة باش يتعلموا يعبروا يغلطوا، مش يغلطوا راهو يعني حذروا رواحنا
0: عادي كنا نغلطوا كنا نتعلموا وكنا نحاولوا نحسن
1: أما راهم باش يتأثروا باش يخرجوا بخبرة كبيرة برشا واللي نجموا يكتشفوا رواحهم هما من خلال هذا البرنامج.
0: ونفهم من كلامك أنه البرنامج كما هذه والنوعية هذه هي تعاون على اكتشاف المواهب وتنمي قدرات التلميذ خاصة في تحمل المسؤولية. بين المعاهد كيف زاد فرصة فريق، العمل كفريق، التلميذ يلقى روحه محاط بمجموعة من أصدقائه اللي بشي شكلوا فريق، الفريق هذا هو اللي بشي يمثل المعهد. طبعا بعد شوية نزيد ونحكي أكثر على كونسيبت البرنامج. تشوفوا العمل الجماعي ما بين التلامذة، مش كان حتى في البرنامج كمنا هذا ولا حتى على مستوى الأنشطة، ينجم يعاون في نفسية الطفل وفي إنشاء وتكوين قادة المستقبل إن شاء الله غدوة.
1: هم ينجموا يتعلموا كان بالتجارب اللي من نوع هذا، راهو الميدان معناها الواقع كيف يمارسوه بطريقة مباشرة وواضحة كما في إذاعة وطنية يخليه يتعلم حاجات اللي مش كما يعملها وحده في تليفونه مع أصحابه ولا في المدرسة في إذاعة داخلية يبدأ في الزون دو كونفور متاعه. كي يخرج للببليك سيسور بش يعرف اللي راهو عندها مطعم آخر معنا
0: وعندها مسؤولية أخرى.
1: مسؤولية أخرى.
0: نحب نشكرك شكر كبير مدام ابتسام. قبل ما نختم هذا اللقاء كلمة أخيرة نجم نقوله تحفيزية تشجيعية للتلامذة المشاركين في البرنامج متاعنا إن شاء الله.
1: أنا باش نحفزهم، نعرف الجيل الجديد مش كما احنا، راهو أنا نقولهم اللي راهو فما جوائز وفما جو باهي وفما برشا حاجات باش يتعلموها وباش نرتاحوا شوية من القراية في وسط القراية. دونك باش نقراو بطريقة أخرى من خلال برنامج بين المعاهد، ومرحبا بهم، ومتأكدة أنا للمديرين الكلهم باش يحفزوا راهو تلامذتهم، وأسماء المعاهد باش تسمع في إذاعة المونستير، وكل ما يغاني
0: وبالتوفيق للناس الكل. ودعوة مفتوحة للسادة المديرين يحضروا النخبة والناس الكل مرحبا بهم، وإن شاء الله يكون حضور مميز ويشرفونا في استوديوهاتنا في إذاعة المونستير، يكتشفوا هذا العالم اللي ممكن برشا ما يعرفوش، أما بشي يجي وشارك ويلعبوا ويغلطوا ويجابوا بالصحيح وراه عادي وعادي جدا. تكافل الفرص باش يكون موجود وحاضر في برنامجنا. والحقيقة نحب نشكرك شكر كبير مدام ابتسام على العمل اللي نجم نقوله اليوم من اللي قعدنا المرة الأولى وأنت قاعدة حاضر، انت الحصه الثانيه باش تكون.
1: انا باش نقول لك سوسه راهو عندها تجربه خذيت في بين المعاهد
0: في تجربه اذاعيه،
1: في تجربه اذاعيه اخرى الوطني معناها، ويظهر لي نفس المعهد يستنى في فرصه اخرى من النوع هذا باش
0: منافس
1: من تو المنافس
0: منافس صحيح وقوي. المعهد شنو؟
1: معهد نموذجي بسوسه.
0: باش نحضر له تحضير خاص.
1: المعهد
0: النموذجي باش نلموا مع بعض.
1: اما احنا المره هذه يظهر لي باش نحاولوا نبداو بالمعاهد الكل.
0: الكل اي
1: والتصفيات تجيب. ايوه التصفيات تجيب اللي باش يخدم اكثر هو اللي باش يوصل.
0: خليني معاك نعطي فكره كيفاش باش تتم العمليه. هو عندنا ثلاثه مندوبيات، مندوبيه المونستير، مندوبيه سوسه، ومندوبيه المهدي. الحصه الاسبوع القادم باش تكون مع مندوبيه المونستير، ثلاثه معاهد من مندوبيه المونستير، كل معهد ممثل بثلاثه تلامذة. ثلاثة تلامذة باش يكون عليهم قائد فريق، قائد الفريق هذا هو اللي باش يختار شكون باش ينافس في مختلف المحاور والفقرات. فما فقرات حساب ذهني، فما فقرات على الأسئلة والثقافة العامة، وفما فقرات تتطلب إن كان في محاور التاريخ الجغرافيا. فما الهرم اللي هي فقرة مهمة جدا، طو تباع الحصة جاي يكتشفوه كل شيء، نتصور عندهم عليه معطيات وعندهم عليه فكرة. القائد الفريق هو اللي باش يختار شكون باش ينافس. كل معهد باش يبدا عنده أكثر ما يمكن من النقاط في كل حصة باش يترشح للدورة القادمة. كل مندوبية باش يكون عندها 8 حصص، 8 حصص باش يشاركوا فيهم ثلاثة معهد، ومن بعد تتم عملية التصفيات بيناتهم ما بين مندوبية المونستير، مهدية وسوسة، لين نوصلوا للنهائي الكبير اللي باش نلقاو فيه ممثل عن مندوبية المنسير، ممثل عن مندوبية المهدية، وممثل عن مندوبية سوسة. هذيك باش تكون الحصة الختامية. احنا بطبيعة باش نتغيبوا عليكم فترة العطل باش التلامذة تحضر وقت قبلها بجمعة الأسبوع المغلق، نحاولوا نوفروا لهم زادة ما نضغطوش عليهم باش نتغيبوا عليكم. أما الحصص متاعنا والأسئلة باش تكون في مجالات مختلفة ومتعددة، نجم تلقاو الموسيقي، تلقاو الفني الثقافي، باش تلقاو كما قلنا الذكاء الاصطناعي، وخاصة باش نلقاو عرفت التوليفة ما بين القيادة والروح الجماعية ما بين الفريق والتنافس والتحدي الشريف، هذا اللي نلوجوا عليه. وبطبيعة الحظ أوفر للناس الكل، فليتسابق المتسابقون وإن شاء الله أحنا نعديوا حصص ممتازة، وحتى الناس اللي تتبع فينا من خلال مختلف موجات إذاعة المنسير أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، خاطر عمل كبير باش يكون على مستوى الرقمي، أغلب الأسئلة والمحاور باش يكون موجودة، المتابعين والمستمعين باش يتفاعلوا زاد، باش يتفاعلوا مع الأسئلة والمحاور الموجودة ما فيها بس
1: اون ديريكت
0: في المباشر، ينشطوا هما الذاكره والمعلومات، نحاولوا ان تكون الافاده جماعيه. وعلى فقره اخرى اللي هي باش تكون كما نقولوا ابناء المعهد ينجموا يشجعوا زملائهم الموجودين في استديو، كيفاش باش تكون فما تصويره، كل معهد الفريق باش تلقى عنده صوره على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنسير، اكثر صوره اللي تلم المعهد هذاك تلم جامعات وتلقى تفاعلات ما بين الجام والبرتاج والتعليقات باش ياخذوا 10 نقاط، معناتها حتى اصحابهم ينجموا يعاونوهم عن بعد، معاهم 10 نقاط ما همش شويه باش تعاونوا على مستوى التفاعل، معناتها
1: يتجند اللي يصير الكل، معناتها المعهد الكل
0: اللي يصير الكل والناس الكل باش تتجند، باش يحاولوا يحفزوهم ويعاونوهم، باش تلقى اسئله ونقاط على مستوى الاستديو، باش تلقى حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، باش قلت لك معناتها برنامج يكون تفاعلي بشكل كبير داخل وخارج الاستديو، كيف كيف فما تنجم تتصل بصديق اذا وحلو ينجم يعاونهم صديق، فما سؤال باش يكون صعيب
1: اما جوكر،
0: اي جوكر في نقاط اضافيه وبرشا فقرات اخرى ان شاء الله تكتشفوهم تباعا. وبالطبيعه كما قلنا ان شاء الله من خلال هذه النسخه حاولنا نجدوا اكثر ما يمكن، نواكبوا خاصه الافكار الجديده والتطلعات الجديده للتلاميذ واللي جيل زاد هو ما عنده حاجة غرام جديد، إن شاء الله تكتشفوهم تباعا طيلة الحصص متاعنا القادمة من خلال برنامج بين المعهد. شكر كبير وكبير برشا مدام ابتسام غازا، وإن شاء الله بالتوفيق للمندوبية الجهوية للتربية بسوسة في المسابقات متاعنا، وانت بشكون موعدكم الحصة الثانية، وإن شاء الله القائمة متاع المعهد حاضرين والناس كل قاعدة تخدم لإنجاح هذا الموعد. احنا وفنا مستمعينا خلال ساعتنا الأولى، إن شاء الله ساعتنا الثانية باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول هذه المشاركة مع المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية. خليكم معنا مع مختلف فقراتنا واستضافاتنا، مازلنا مواصلين معكم في بين المعهد.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجاً لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة، يهدف إلى ضمان توفير أضاحي العيد للسنة القادمة في ظروف ملائمة. وأوضحت المندوبية في بلاغ توضيحي أن البرنامج يشمل إسناد قروض من البنك التونسي للتضامن بقيمة 200 دينار للرأس الواحد، تتوزع بين 140 ديناراً لاقتناء العلف من الديوان الوطني للأعلاف و60 ديناراً كمال متداول. وأضافت أن الإجراءات تتضمن توفير قروض من البنك الوطني الفلاحي بقيمة 600 دينار لاقتناء الخروف الواحد، تمنح دون تمويل ذاتي أو ضمانات عينية وبنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 5%. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري اليوم أن معالجة أزمة الفيضانات تتطلب التركيز على الأسباب الحقيقية والحلول الجذرية بدلا من الاكتفاء بمعالجة النتائج فقط، مشيرا إلى أن الفضلات التي يلقيها المواطن والبناء الفوضوي وغياب الصيانة تمثل أبرز العوامل وراء تفاقم هذه الأزمة. وأضاف أن البناء العشوائي والاعتداء على مجاري المياه الطبيعية والتوسع العمراني غير المدروس ساهم بشكل مباشر في انسداد شبكات التصريف وتراجع قدرتها الاستيعابية. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة سبل إحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على المستوى الإقليمي. ختاماً، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسباً لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. وأوصى الديوان بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tk.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: شيء.
1: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير.
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: دقيقة صحة.
6: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم اخترنا باش نحكي على كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية. أول حاجة ننصحوا بها هي ممارسة الرياضة البدنية بانتظام كما المشي مدة 30 دقيقة يوميا. ثاني حاجة هي لازم نتبعوا نظام غذائي متوازن وصحي، نبعدوا على الدهنيات والماكلة المالحة والحلوة برشا، ونحاولوا نكثروا من الفواكه والخضر. ثالث حاجة هي الإقلاع عن التدخين، لازمنا الدخان نبطلوه نهائيا كان حب نستحفظه على عروقنا على قلبنا وعشرين متاعنا. رابع حاجة هي ما فيها باس كان كل واحد يمشي يتفقد روحه بطنزنطان عند طبيب يشوف عندوش سكر دم، يشوف مستوى الكوليسترول في الدم، وكان فيه مرض من الأمراض هذوما ناخذ دوانا بشكل منتظم. عايشكم ما نقصوش على دوايتنا، عاود نقولها عايشكم ما نبطلوش على دوايتنا بالكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
5: دقيقة صحة.

0: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: هذه فاية يونان. مستمعينا الكرام مرحبا بكم في بين المعاهد. بين المعاهد في حصة أولى كما قلنا حصة خاصة استثنائية قدمنا من خلال الفقرات شركائنا في إعداد هذا الموعد الجديد في نسخته الجديدة. تحيتنا لهم مرة أخرى كافة الناس المتداخلة لنجاح هذا البرنامج وإن شاء الله يلقى النجاح ويلقى الإفادة لدى السادة المستمعين والمتابعين. سعيد جدا نحب نأخذ الرأي العلمي والأكاديمي حول مثل هذه البرامج بين المعاهد. برنامج يحاول يقرب أكثر للتلاميذ يكون فرصة ومساحة تنشيطية يتلقاو فيها يتنافسوا فيها يتحداوا فيها في كنف الاحترام وروح رياضية بالطبيعة وناس كل تخرج في الأخر منتصرة وفرحان. حاب ناخذ الرأي الأكاديمي. سعداء جدا باستقبال الأستاذ الجامعي والخبير في مجال التربية دكتور مازي طبقة. أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة المسير ومستمعي إذاعة المسير.
0: شكرا جزيلا على قبول دعوتنا دكتور. دكتور كان نبدأ منذ البداية. هل اليوم نحكيه على مجال التربية ونحكيه على الحياة المدرسية والثانوية والإعدادية بكل مراحلها في حاجة لمثل هذه البرامج وهذه المبادرات والتظاهرات اللي تنجم تلم في إطار شراكة ما بين وزارة التربية والمؤسسات الإعلامية؟

0: قيمة إلى ما يسمى بك السيستم المنظومة، والمنظومة فيها برشا عناصر متداخلة من بينها الإعلام والشراكة بين الإعلام بين إذاعة المنستير وبين وزارة التربية، يبين أنه فما انفتاح وفما بوادر طيبة لعملية إصلاح تجب تكون على قاعدة.
1: واضح. بالنسبة للبرنامج بين المعهد، تراه شي فرصة للتلامذة إنهم ينجموا يعبروا من خلال ويكونوا هما القادة في برنامج تنافسي، في تحدي، في نجم نقولوا تجربة ليهم هما، تنجم حتى من خلالها يبنيوا شخصيتهم ويتكونوا من خلالها؟
0: هو طبعا هو حتى من الناحيه العلميه من بين المحركات النجاح هو الحافز الدافعيه الموتيفاسيون، ومن بين الحوافز والدافعيه والموتيفاسيون هو التنافس، واللي الحق التنافس سواء كان انتصار في الاخر والا نقول احنا ربح ولا ما ربحش، ما نحبش نستعمل كلمه عباره هزيمه لانه في الاخير التنافس في الاخير التنافس هذا اولا باش يخلي باش يعطي هدف للتلميذ، لانه الشخص عموما يكون عنده اهداف قريبه متوسطه وبعيده، ومن بين الاهداف القريبه مثلا المشاركه في هالمسابقات هذه والتنافس مع ناس اخرين عندهم نفس الاهتمامات ولا على الاقل عندهم نفس التوغل في العلم وفي الثقافه العامه عموما. دوك التنافس ما ينجم يعطي كان نتيجة واحدة، هو أنه التلميذ يولي ينخرط في العملية التعليمية، لأنه تنجم تكون فما عملية تعليمية متكاملة ولكن بدون انخراط التلميذ اللي هو عنصر ما نحبش نقول هو العنصر الأساسي ولكن عنصر فاعل في العملية هذه، إذا كان ما يكونش هو راهو منخرط في العملية التعليمية، ولكن تحصل على التعليم راهو مش تحصل على صبورة وتباشير أبيض وإنسان واقف قدامك ببلوزة. التعلم ينجم يصير في المدرسة ويصير في الشارع ويصير في الإذاعة ويصير في برامج ويصير في الدار ويصير في الستاد. وبالتالي أعتقد أنه نوع المبادرات هذه خاصة كي تجي من الفضاء إعلامي يحقق انتشار، شكون ما يحبش يسمع صوته في الإذاعة، شكون ما يحبش يسمع، أعتقد أنه هذا الكل يخلي وأنه يعطي نوعا ما من الدافع إضافة للدافع الذاتي الموتيفاسيون انتراساك متاع التلميذ، أعتقد أنه هذا ما يبين وما يعطي فرصة للتلميذ وأنه يحاول يحقق نوعا ما من الانتشار. ومن بين زاد كيف كيف حتى من ناحية العلمية من بين النقاط متاع التحفيز والموتيفاسيون هي أنه أو الدافعية هو أنه الإنسان يكون ينتمي إلى فضاء أوسع من فضاء القسم وفضاء العائلة، وهذا نجم تحققه له إذاعة المستيرة ومنصات الإعلامية عموما.
1: أي والحقيقة سؤال لنا احنا كفريق أعداد ونخدم على البرنامج، شنو تنصحنا مثلا أهم المهارات اللي نجم يركز عليها البرنامج باش ينجم نقوله احنا بين الظفرين ينميها عند الطفل على مستوى اختيار الأسئلة المحاور؟ احنا الحقيقة خدمنا أكثر ومشينا أكثر في مثلا الحساب الذهني الذكاء الاصطناعي بخلاف المحاور اللي تعتني بتونس وتاريخ تونس شخصية تونس وبلادنا وتوجه هذا. ترى التنوع هذا لازم ومهم في برنامج كما هيك؟
0: هو أعتقد أنه الجانب الأخير اللي أنت قلته أنت مهم جدا، هو التركيز على الانتماء للانتماء الترابي، الانتماء لتونس، تاريخ تونس، شخصية تونس، سواء كان حضارات مختلفة الحضارات اكسترا. مش أنا باش تعطي دروس لإذاعة المستير ونعرف معناها مدى وطنيتكم واهتمامكم بكل ما يهم تونس، ولكن من ناحية العلمية أنا لو كان أسمح لنفسي ولو كان تقبلوا مني نصيحة، أعتقد أنه يجب التركيز على أنه ليس هنالك ذكاء واحد ولكن هنالك ذكاءات متعددة. نقول وإحنا انتليجنس على فاس سيدير، ما فماش كان فما ذكاء الحفظ وفما ذكاء في الـ في الـ في, الـ في الإلقاء وفما ذكاء في الميموريزاسيون فيزيوال وفما ذكاء في الرسم وفما ذكاء في المهارات اليدوية، فما العديد من الذكاءات المختلفة. وبالتالي احنا باش ما نعملوش الشيء اللي ممكن من بين السلبيات في المدرسة التونسية انها تركز على ذكاء الواحد وهو ذكاء الحساب والقراءة، يعرف يكتب يعرف يقرأ هذاك التلميذ الباهي، ولكن احنا اعتقد انه يلزم نغيروا النظرة هذه. علاش لا نبداو من إذاعة المنستير وفريق الاعداد لبرنامجكم لبرنامج بين المعاهد التركيز، نحاول خلق محاور تنمي او نقولوا احنا تستنهض ذك الذكاءات الموجوده داخل التلميذ، اسئله تهم الحفظ الفيزوال، اسئله تهم الالقاء، اسئله تهم الحساب، اسئله تهم عديد انواع الذكاءات اللي موجوده تخلي اولا نحترم الاختلاف ونؤسس الاختلاف. مدرستنا ما تحترمش الاختلاف، هكا علاش ما نجموش نقعدوا المدرسه التونسيه ما تعطيناش نوابغ، ما نلقاوش نوابغ النابغة في المدرسة التونسية ما يلقاش حظه لأنه لا نحترم ذلك الاختلاف. دونك إذا كان فما إمكانية أنه احترام ذلك الاختلاف واحترام مختلف الذكاءات، مش درجات الذكاء، ولكن لكل شخص عنده ذكاء اجتماعي، فما شكون عنده ذكاء في الصوت وفما ذكاء في الميموريزاسيون، فما ذكاءات مختلفة. دونك المحاور تحاول تستنهض تلك الذكاءات هذيك، ولما لا في حصة من حصص نتاعكم يتم أن الطفل يجي عندكم بفكرة معينة يكتشف داخله ذكاء ما كانش واخذ باله وقت منه، وقتها يكون البرنامج حقق أكثر من الغايات اللي يكون رسمها.
1: هو الحقيقة من الأهداف اللي

0: نحاول ومن خلاله نخدم عليها في هذا البرنامج. حتى مع حسام قدرية نوجه له تحية المخرج نشوفه أنه برنامج ينجم يعاون حتى على اكتشاف المواهب، تنمية قدرات التلميذ. عن الحقيقة شخصيا نحكي علينا على قيمة تربوية مثل هذه البرامج، نشوف أنه الاستثمار الصحيح بالنسبة لي هو في التلميذ. التلميذ من خلال ثقته في روحه، من خلال المعرفة اللي عنده، قدرته على الحوار والنقد في مختلف المحاور باش نسلو عليهم نجمو، علاش لا من خلال المنافسة اللي نحبوا نصنعوها ما بين المعاهد، هي تكون فرصة لهم هم زادة باش يتعلموا ويتعرفوا على بعضهم ويكتشفوا حاجات ما كانوش يعرفوها على رواحهم. ومن وقتها تكون ذاك هو بالنسبة لي شخصيا الهدف الحقيقي مثل هذه البرامج اللي فيها عديد الإيجابيات كما قلنا على نفسية الطفل.
1: هو محل كلامك وقداش مغر في الأهمية، وتحية من خلالك أنت الحسام ولكل الفريق معك وكامل إذاعة من السيرة. ولكن كلامك مهم جدا، لأنه الطفل عندما يأتي للمسابقة هذه يكون بنية الفوز أو بشي جاوب على سؤال ما هو تاريخ استقلال تونس مثلا جدينا بورتكوا، ولكن من خروج ومن بعد كيف يخرج يكتشف في نفسه حاجات ممكن ما كانش يعرف. النجم اللي يسمع فينا يقول كيفاش ينجم، النجم هذا راه بطرح طريقة بسؤال يتم طرحه أو نعطيه إمكانية، وأنه ممكن مثلا يلقي شعر ما كانش يكتشف في نفسه تلك، وإلا على الأقل عنده ذكاء آخر، ذكاء اجتماعي يمكن أنه يربط علاقات بسرعة. كيف نؤسس إلى ثقافة الاختلاف، كل ما هو مختلف عليا ما هوش ضدي، يختلف عليا باش يكملني وباش نكمله. دوك هذا من كل العديد من القيم اللي يمكن بناءها، مش ما هوش نقولوش من مجرد برنامج، لكن برنامج مهم جدا، والفكرة متاعه أبعد من أنه فما شكون معهد بتبيعها حاجة مهمة. المعاهد ستتنافس فيما بينها بتبيعها، هكا التنافس الإيجابي هذا نحبوه ونلوجوا عليه بتبيعها ما مش حتى مشكل. ولكن زي كيف أنه التلميذ أو الطفل، لأنه الطفل راهو يعرف، وراه في بعض الأحيان العديد من الأشخاص أو كل إحنا خاصة في المؤسسة التربوية ما همش فاهمين أن التلميذ يعرف، يعتقدوا أن التلميذ صفحة بيضة كاللغة اللي نحن ديما نقولوها، الطفل صفحة بيضة وإحنا باش نرسمه. لا يا سيدي، الطفل جايك بأفكار وبمعلومات مهما كان، لأنه التقطها في الشارع والتقطها من التلفزة والتقطها من التليفون، وبالتالي مش ما عندوش، عنده معلومات ويمكن استثمار المعلومات هذيك وتوجيهها في الاتجاه اللي نجم ينمي المهارات بتاعه. دوك نحييكم على الفكرة هذه وعلى المشروع هذا، ممتاز جدا وباش يكون من اشد المتابعين به.
0: واحنا نستناو بطبيعه النقد راهو بيزيد، خلينا كنا نقدم ونطور باش نغلطوا، وان شاء الله نتمنى احنا نغلطوا اقل ما يمكن، نحاولوا نكونوا قراب للتلاميذ وتعرف طريقه التعامل والطريقه البيداغوجيه متحوله بشكل كبير. معناتها جيل اليوم مش كيما جيل البارح، وجيل على جيل قاعد يختلف، وطريقه الحوار راهي تتبدل. واليوم نحكيوا دكتور على نوعيه جديده من التلاميذ وفرصة كما قلت لهم هما يخرجوا من ذلك الجانب التقليدي، المدرسة وحيوط القسم مع الأستاذ والمعلم، يلقى روحه في فضاء آخر يشارك من خلاله أفكار ويلعب، يغلط يجاوب صحيح. التفاعلات والأحاسيس هذوكم الكل مهمة جدا باش يخليه يفكر، يخليه ينطق، يخليه يبني شخصيته ويحقق ذلك التوازن النفسي اللي احنا نبحث عليه. زاد
1: هو كلمتك انت مهمة جدا، قلتها برشا مرات، اللي هي كلمة يخطأ أو عنده الحق في الخطأ. احنا من بين الحاجات السلبيات اللي عنا انه ما نعطيوش حق للتلميذ انه يغلط، وهذوما ناس قبل يقولون راهو كان ما تغلطش ما تتعلمش، كان تفكر كان ما تطيحش. احنا اليوم في مدرستنا التلميذ ما عندوش حق يغلط، هك علاش ما نجمش يتعلم ويعمل بناء معرفي صحيح؟ والبناء المعرفي الصحيح والصلب ما نجم يكون كان على اساس خطأ، واحنا اللي يخطئ نجرم الخطأ، واللي اونترغيمي دوب العام ردوه بيه وعليه ونكلاسيوه التلميذ خايب، واللي مش عارف ثاني والا غلط في في في كومبورتمون. بالعكس نعطيه، بالعكس وراهو من بين الحقوق هي مش موجوده بالطبيعه، ولكن بالنسبه لي كتربوي كخبير اعتقد من بين الحقوق الكونيه الحق في الخطا. يا سيدي اخطأ ولكن تكون موجود في اطار معين باش على الاقل يعاونك لتجاوز ذلك الخطا، الاعتراف به وتغيير المعتقدات والممارسات اكسترا. الحق في الخطا هذا حاجه مهمه جدا. ذلك كيف راهو احنا تو اليوم نستغرب كي راهو التلميذ في يده التليفون، ولكن الطفل عمره تو احنا الطفل عمره 14 15 عام راهو التليفون ولا عادي كما كما كما احنا نلبس السبته قبل، كيفاش تخرج من غير سبته احنا ولا من غير تريكو خاله هو كيفاش يخرج من غير تليفون. دونك حبيت نقول ممكن بالمثال المبسط هذا راهو ذلك كيف ما لازمناش نجرموا هالوسائل الجديده، التليفون الانستغرام، ومن بعد ولينا نحكيوا على انتليجنس ارتيفيسيال وكلود وتشات جي بي تي والحكايات هذه الكل، ما لازمناش نجرموها. اوكي اذا فما اخلاقيات في التعامل بها وتعامل معها، ولكن التعامل معها راهو ماهوش اجرام، ماهوش في بعض الاحيان بعض التلاميذ وحتى بعض الطلبه يبدا كي باش يقول لك نستعمل الانتليجنس ارتيفيسيال يبدا شويه حاشم. لا يا سيدي، هذه من التقنيات الجديده نتعامل معها باحتياط مع كل تطور كما كل تطور، لكن هما راهم فكرتهم مش كما فكرتنا، مش كما الجيل اللي بعده. دونك اعتقد انه باش ما نهضرش برشا على الموضوع برنامجكم باش يكون عنده، معناها انا متاكد باش يكون عنده اثر ايجابي جدا خاصه في الاسره التربويه عموما، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك صحه دكتور. في الاخر الهدف نتاعنا راهو حتى علاقتنا بالتلميذ راهو ماهوش فقط معناتها نحبوا نفسروا له انه الانتصار او الفوز هو النجاح، النجاح في عديد الاوجه، انك تشارك، انك تقبل النتيجه، انك تحترم المنافس، الاستفاده من التجربه هو بالنسبه لنا هو الاساس، انه الناس طبعا. الكل باش تخرج فرحانه والناس الكل باش تخرج منتصره. صحيح في اخر الموسم باش يكون فما معهد واحد باش يفوز بعد التصفيات ما بين مختلف المندوبيات، وشكر كبير لكل المندوبيات شركائنا ان كان مندوبيه المنستير او سوسه او المهديه على تفاعلهم الايجابي، وخاصه رؤيتهم انه مثل هذه البرامج مهمه جدا في إطار إحياء وتنشيط الحياة المدرسية في المؤسسات التربوية امتعنا. وراهو اليوم هي فرصة للناس الكل، حتى احنا كإعلام عمومي باش نقربوا أكثر الجيل الجديد وننفتحوا زاد على جيل جديد حتى من خلال المختلف المحامل الرقمية واللي أكدت عليها سيادتك راهي باش تكون موجودة وحاضرة. ينجموا زملائهم في المعهد باش يعاونوهم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وإلا من خلال قناتنا على اليوتيوب، فما معناتها برشا محاور يخليوا التفاعل. اليوم راهو نحكيوا على جيل ديجيتال جديد، راهو ديجيتال لازم وكل ما هو رقمي باش يكون حاضر بقوه خلال هذا البرنامج. وفي الاخر هي العلاقه هي نتاع هذا البرنامج وتاسيس هذا البرنامج كيف كيف حتى المتابعين، الناس تستحضر بعض المعلومات بعض المفاهيم اللي غابت عليها حتى ممكن والا نساتها، وانه يشارك مع ولده في مختلف هذه المسابقات مهم جدا زاد.
1: طبعا طبعا نتذكر قبل وانا صغير معناها في المدرسه كنت نمشي نشارك سواء كان كمشارك معناها للإجابة على الأسئلة، ولا نمشي ونحضر في دور الثقافة ونبدا نشجع في في في باش نقول جمعياتنا، نبدا نشجع في في المعهد نتاعنا كانت للتو معناها بعد عشرات السنين وما زالت موجودة محفورة في الذاكرة، ولكن معناها من بين الأشياء اللي كنت تو نعتبرها ريغري، ولكن لو كان تم منحنا احنا كتلاميذ المشاركة في التنظيم، بمعنى وانه ما نكونوش فقط نجيب باش نصفق ونعبي الصالة ولا باش نقعد على الطاولة ونجاوب على السؤال وننتصر، لما لا كنت نجم نشارك من عرش شريط مشاركة في عدد الأسئلة، مشاركة في يطلب منا أفكار كيفاش ترى الكونسيبسيون كيفاش ترى، لأنه احنا وقتها وإلا تلامذة نتاع ولا أطفال اليوم زاد راهو عندهم من الإمكانيات الشيء الكبير، فقط كان نعطيهم فرصة باش يتكلموا وباش يشاركوا أكيد باش يخرجوا بارشا حاجات سنكتشف فيهم حاجات نقعدوا باهتين. أنا نحكي عن تجربة لأنه تعاملت مع مختلف الأعمار الكل معناها من 12 عام توا إلى 22 و29 عام، وفي كل مرة أكتشف أشياء أنه ما نعطيهمش ديما فما سوز استيماسيون للترونش داج، وكان نعطيهم الصغيرة كان نعطيهم فرصة يتكلموا باش يعطيو برشا احنا ولادنا. وكما نقولوا كما قال بورقيبة رحمه الله الزعيم المصلح لحبيب بورقيبة المادة الشخمة، احنا نزلنا اليوم حتى كي تصب المطر وكي تجي في عواصف وكيف يشيح المية وكذا وكذا تبقى عندنا دائما تلك المادة الشخمة اللي يلزم ديما نستخبر فيها. ممكن هبة ربي، إذا كانت مصر هبة النيل والكل هي هبة الله عز وجل، فإنه تونس هي هبة المادة الشخمة تاع أولادها وبناتها نستثمر فيها وديما إن شاء الله غدوة خير
0: إن شاء الله. هذا الهدف متاعنا هو يكون الجمع بين التعليم والترفيه دون فقدان القيمة التربوية للبرنامج. ونقطة أخرى زاد قاعدين نختموا عليها مع الصغار، وهدف زاد من أهداف البرنامج نحكيه لنا على جو المسابقة والعمل الجماعي، خاطر هما فرق باش يكون العمل الجماعي، وإنك تخلي الطفل يتعلم يسمع ويتعلم يشارك وياخذ رأي معناتها بشكل جماعي بالاغلبيه، فما معناتها حاجات نتصور انه مهمه جدا انه الطفل اليوم خاصه للاسف مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما معناتها حالات نتاع اولاد والاطفال على مستوى التواصل وبعد شويه على اصحابهم على زملائهم اليوم عمل جماعي نجم يلقى روحه ونجم يشارك ويكون فاعل اكثر،
1: وحتى السيستم الإدوكاتيف نتاعنا لمستوى المعاهد والمدارس راهو ما يعطيش الوقت للطفل أنه يمارس كل ما يجم يطور من مهاراته، من بينها هالتشاركية هالكولابوراسيون هذه اللي هي من المعالي المهمة جدا واللي تحط فيها حتى المستوى البحوث العلمية في مستوى العالم سواء كان في التعليم ولا في غير ولا كولابوراسيون اللي اصبحت من المهارات المطلوبه حتى في شخص باش يقدم ان سي في في شركه كبيره. من بين الاشياء اللي تم نجموا نقيسوها انا ولا ثم دي ميزور دي زيشال اللي نجموا نقيسوا الكولابوراسيون عند الشخص هذاك، وهي من المهارات اللي يتربى عليها الصغير ما نجمش يكتسبها، ولكن يجب أن يتربى عليها. علاش احنا بمؤسستنا من بين برشا مشاكل فيها، من بين المشكل هذا هو ضعف الامكانيات وانه او الوقت باش نعطيه الطفل انه يمارس التشاركيه، لانه تحتاج فضاء لذلك تحتاج الى وقت. ونعتقد ان الفضاء اللي باش توفروا اذاعه منستير في الشراكه مع المندوبيات ينجم من توفير للطفل الفرصه وانه يبحث على الشراكه يحتاجها، وقت اللي يحتاجها سيبحث عليها ويبني شراكه، وقتها يكتسب مهارات جديده تخليه غدوه وقت اللي يخرج للشارع في سوق العمل ولا غيره ولا في الجمعيات ولا حاجه يلي يفهم ما معنى الشراكه ويعرف قيمتها باش نجم يبلغ الهدف اللي يحب يوصل.
0: يعطيك صحه دكتور، وراهي المنافسه اليوم نحكيوا عليها، المنافسه خاصه الجماعيه راهي الهدف منها تعزيز روح التعاون بين التلاميذ، انك تعبر على روحك وتتعاون الناس الكل، خاطر مش مشكله انك تفوز والا تخسر، انك تقبل الخساره وتحترم الفريق المنافس هذا حاجه نخدموا عليها وحاجه ضروريه. راهو الناس الكل باش تكون منتصره في الاخير، معناتها انك تشارك وتكون حاضر وتمثل المعهد نتاعك مهم جدا، وان شاء الله بالتوفيق للتلاميذ الكل.
1: علاش هو نوعيه الاسئله، سامحني باش نطولش عليك برشا، نوعيه الاسئله لازم تكون هي تستحق النقطه هذه خاصه للشراكه والتشاركيه، لانه فما نوع من الاسئله كل اجابه فيها واضحه استقلال تونس هكذا كذا، ولكن فما اسئله او بعض الاسئله في شكل مشاريع اللي تستحقها الشراكه والتنافس الايجابي حتى ما بين اعضاء الفريق الواحد في عمليه الاقناع والارجيمونتاسيون اكسيتيرا، هذوما كلهم قيم ممتازه جدا، ولكن يتم التعاطي معها سير ترى مع طرح الاسئله وامكانيه الاجابه عليها.
0: لا هذا ان شاء الله باش يكون موجود ومتوفر، ونستنى رايك بعد اول الله. حصه الاسبوع القادم ان شاء الله وتعطينا رايك على مختلف المحاور باش نخدموا عليهم، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. دكتور مازن تبقى في الاخير، نحب في دقيقه ونص كلمه ليك، الناس اللي تسمع فينا الاولياء الصغار التلاميذ ينجموا يرجعوا حتى الاستضافه من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه منستير، كيفاش نجم تقنعهم وتحفزهم وتشجعهم انهم يشاركوا في مثل هذه البرامج؟
1: والله هو شوف الانسان، احنا للعائله التونسيه ولا تلقى اشكال وين الفضاء اللي تحس فيه ولدها او بنتها ويكون فضاء امن وفي نفس الوقت يوفر له فرصه للعب وفرصه للتعلم. اعتقد انه من بين الفضاءات اللي تنجم تكون موجوده وامنه وفي اطار القانون وايضا تحترم خصوصيه الطفل هو الفضاء اللي باش توفر اذاعه المنستير من خلال الفضاء الرقمي هذا والفضاء الاذاعي بين المدارس. ولما لا انا كولي أولي يبدو بشنا توا سأراسل وسأطالب إذاعة منستير وأن ولدي نجم يحضر كمتفرج، لأنه ممكن المندوبيات هي اللي باش تختار شكون المتنافسين، ولكن المساهمة والمشاركة ويدخل في الفيسبوك ويتبع المحامل الرقمية وينتقد ويحاول وأنه يجاوب حتى سور بلاس وبول كوبا علاش لا، حتى ينجم يكون فما بعض المساهمة. أعتقد أنه كما قلت لك الولي، إحنا الولي يسمع فينا ساعات يبدأ الراجل ومرته يتخموا وين باش نهز ولدي وباش يرتاح باش يتفرهد باش. أعتقد أنه من بين الفضاءات هذه البرنامج هذا اللي باش يعطي فرصة وأنه خلق نوعا من التنافس، والمثال سواء كان باش معناها نشجع معهد نتاعي ولا نشجع زميلي في معهد آخر اكسترا، هي فرصة حتى الإنسان فقط كيف يسمع وكيف يشارك يولي عنده إمكانية وأنه يبلغ راوي ويسمع صوته، لأنه الصغير كيف يسمع صوته نكتشف فيه حاجات وعلى الأقل يتعلم يتكلم باش يقدر إذا كان قروحه في إشكالية نجم يتكلم ويعبر على إشكالياته. دوك الأولياء يسمعوا فينا، مانيش باش نكلمك كخبير ولا كدكتور ولا حتى شيء، باش نكلمك كولي. أنا عن نفسي أعتقد أنه هذا من الفضاءات المهمة اللي نشجع ولدي باش يمشي يتفرج، وإذا كان فما إمكانية كما قلنا يحضر علاش لا، ويشارك حتى عن طريق المحال الحامل الرقمية ويشارك على الأسئلة اللي عمله حتى تنافس بيني وبينه هو. دوك نشجعهم لأنه حاجة مهمة جدا، وساعات نبدأ ننتقد ونقول وإحنا شبيه الإعلام مش قريب للمواطن، الإعلام هو دخل دارنا توا وقبل من قبل في دارنا، لكن دخل معنا في خيراتنا. دوك أعتقد ونعطيه الفرصة باش التجربة هذه تنجح، ثاني حاجة تتطور وما تتطور إلا بالإقبال عليها.
0: يعطيك الصحة دكتور مزيد تبقى أستاذ جامعي وخبير في مجال التربية، حبينا ناخذ رأي المختص في مثل هذه البرامج. احنا مازلنا مصلي معكم مستمعينا في برنامج بين المعاد، وإن شاء الله تكون فرصة الحقيقة سعيدة الأسبوع القادم مع التنافس، وناخذ رأيكم وخاصة آرائكم وانتقاداتكم، راهو نحاول نحسن ونعملوا حاجة تليق باسم هذه المنارة الإعلامية منارة إذاعة المنستير هذه بين المعاد. خليكم معنا مازلنا مواصلين.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرتضى نوصل مع مستمعين الكرام الماضي 43 دقيقة من إذاعة المونستير، تحية لكم. وصلنا لختام هذا الموعد، كما قلنا حصة كانت خاصة استثنائية لتقديم برنامج بين المعاهد في نسخة جديدة موسم 2026-2027 بين المعاهد. فرصة حبيناها باش نكون من خلال قراب برشا مع التلاميذ، فرصة للتنافس النزيه، فضاء إعلامي للإبداع، للتلامذة اللي باش يكونوا حاضرين، صناعة جيل يحب المعرفة، يحب يفكر، يحب ينقد ويؤمن بقدراته. إن شاء الله نتوفقوا في هذا العمل، في الأفكار اللي نحبوا نبنيوا عليها. هذا الموعد اللي بش يكون أسبوعي، كل نهار جمعة من ماضي ساعتين للأربعة، واللي بش يكونوا حاضرين فيه مجموعة من التلاميذ في مختلف المعاهد. نحب نعاود نحيي مرة أخرى وشكر خاص لكافة المندوبين الجهويين إن كان بولاية المونستير سوس المهدية على تعاونهم معنا وإيمانهم بهذا المشروع التربوي الثقافي اللي من خلاله نحاولوا نسلطوا الضوء على حياة مدرسية تكون فيها برشا نشاط وبرشا حيوية وبرشا تنافس. والتحدي هذا راو مسؤولية الناس الكل. تحية كبيرة برشا لكافة زملائي في إذاعة المونستير، لإدارة إذاعة المونستير كيف اللي حبت من خلال هذه النسخة الجديدة تقرب أكثر وتنفتح أكثر على جيل جديد يكون قريب خاصة مع التلامذة والصغار. نحب نوجه تحية للمخرج هذا العمل حسام قدريان، نوجه له تحية كبيرة برشا. إن شاء الله انطلاقتنا بشكون الأسبوع القادم مع المندوبية الجهوية للتربية بالمونستير، ثلاثة معاها بشيكونوا ضيوفنا وحاضرين، وإن شاء الله تباعا تكتشفوا أهم الفقرات وكل الفقرات اللي بشكون حاضرة خلال هذا الموعد القادم. أما اليوم نحب نوجه تحية كبيرة برشا حسام قدرية على مستوى الإخراج الرقمي، هيثم والناس محمد سيدية في الإخراج التقني، اليوم أدم علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. إن شاء الله موعدنا يكون معكم الأسبوع القادم. في الأخير نتمنى لكم متابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة المونستير. بسلامة.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. جددت بلدية تونس دعوتها كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم إلقاء الفضلات ومخلفات البناء والأتربة داخل البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسدادها وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل، مؤكدة أن المحافظة على سلامة شبكات التصريف مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع. هذا ويكون الوضع الجوي اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية إيهوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حالياً بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها وفق منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة. ينتظر أن تشارك تونس من خلال جامعتي قرطاج وصفاقس في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول البيئة وتغير المناخ، المناهج التجريبية وتعلم الآلة والتقنيات الذكية لخدمة المياه والبيوتكنولوجيا والقدرة على الصمود في القطاع الزراعي ECECC26 في الفترة من 23 إلى 26 من ديسمبر القادم في القاهرة مصر. ينظم المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ممثلا في مخبر البحث الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية يومي 24 و25 من سبتمبر الحالي بمقر المعهد بتونس أياما دراسية دولية حول جهة زغوان تحت عنوان السكان والماء والمجال والمدن بجهة زغوان خلال الفترات القديمة والحديثة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: الأربعة وأربع دقائق، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بقائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المدرب الوطني معين الشعباني وجه لهم الدعوة لخوض زوز مقابلات ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 أمام منتخبي أوغندا يوم 24 سبتمبر في كونها الخميس 8 متاع الليل، وبوتسوانا يوم الاثنين 28. بالنسبة لقائمة الملعبية في حراس المرمى نلقاو أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول، في الوسط عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي وحمزة رفيعة، في الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، إليس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصادق قديدة. نهار الأحد باش يكون الموعد مع زوز مقابلات ضمن الجولة الرابعة، مقابلات متأخرة. البرنامج والحكام على النحو التالي: الأربعة النادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس، حكم رئيسي حمزة جعيد، وفي الفار أمير العيادي. كذلك في الأربعة النادي رياض الصفاقسي، النادي البنزرتي حكم رئيسي حسين بن سيسي، وفي الفار دافيد سمايتش. نادي حمام لنف أعلن اليوم عن تعاقده رسميا مع المهاجم ياسين الشماخي ومتوسط الميدان الهجومي تمام العبيدي قادما من نادي اتحاد بوسالم. الشماخي أمضى العقد مدة زوز مواسم، بينما وقع العبيدي دي 3 مواسم. ذكر نادي حمام لنف يحتل حاليا المركز الأخير برصيد 0 نقاط. كأس ديفيس، المنتخب الوطني التونسي حاليا متقدم 2 انتصارات على نظيره الباكستاني. اليوم الانتصارات كانت بإمضاء عزيز دوغيز وكذلك معز الشرقي. غدوة في 11 متاع الصباح في نفس المركب الرياضي بالمنطقة السياحية بالمونستير، مباراة في الزوجي باش تجمع الشرقي وعزيز الواقع بالثنائي من باكستان. في صورة فوز العناصر الوطنية فإنهم بيصبحوا متقدمين ب3 انتصارات على باكستان، وكيضمنوا التأهل إلى الدور الموالي يتعلق بالمجموعة الأولى ضمن كأس ديفيز للتنس. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا للحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الجديد معكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل نقدموا الأفضل إذاعة المنسير اختياركم من كل الأوقات

0: الخامسة مساء على موجاتنا.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7.
0: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد يوم 16 من سبتمبر الجاري بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة سبل إحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على المستوى الإقليمي. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. هذا ويتميز الطقس بقية اليوم بنزول بعض الأمطار المتفرقة بالسواحل الشرقية، ثم يكون مغيما شرقيا أو جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بزغوان بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وبمشاركة المستشفى الجهوي ومجمع الصحة الأساسية بزغوان يوم 21 من سبتمبر الجاري قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة بوشواطة. مثل مشروع نزرع المستقبل الذي أطلقته الكشافة التونسية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية محور جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية زغوان تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي. ختاماً، افتتحت السنة التكوينية الجديدة بولاية سوسة تحت شعار بيئة تكوينية متكاملة لإبداع شبابنا وتميزهم، حيث تشتمل المنظومة الجهوية للتكوين المهني الأساسي والمستمر بالجهة على عديد المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغزلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
3: الخمسة ستة دقائق على موجات إذاعة المونستير. مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرافق الفنون في عددها الجديد، العدد الخريفي نجم نقولوا، مواصلين مع هذه المجلة الفنية لنواكب من خلالها جديد الفنون في مختلف المجالات على مستوى وطني ودولي، وأيضا في متابعة للعروض المشاركة، العروض التونسية المشاركة خاصة في مهرجان ظفار الدولي بصلالة بسلطنة عمان. تحية لروضة العشاق لمعز عاشوري، تحية للهاربات وفريق الهاربات طبعا اللي تميز هذا العرض على أرض صلالة وفي خريف صلالة الجميل. يكون هذا المهرجان في دورته الثانية ليوثق طبعا لأهم العروض في قسم النخبة، في مسرح النخبة الهاربات تتسابق في قسم أو في مسرح النخبة. الخمسة وسبعة دقائق الأكيد باش نحكي على المسرح، باش نحكي وعلى طبعا من خلال ضيوفنا. السؤال اللي طرحناه، هل يبقى المتفرج في المسرح التجريبي من مجرد مشاهد أم يتحول إلى مشارك في العرض مع ضيوف الدورة 33 للمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؟ وكانت عديد اللقاءات مع الأكاديميين أهل الاختصاص النقاد أيضا، وكانت لي يعني نجم نقولوا لقاءات كبيرة وحوارات، نحاول قدر الإمكان في كل مرة نبث من هذه الحوارات الدسمة والقيمة جدا التي تحاكي التجريب أو المسرح، تجريب المسرح هذا الأصح حسب ما يتفق طبعا أهل الاختصاص في المسرح. رجعين معكم مع كل ما هو جديد في مجال الثقافي وفي الموسم الثقافي. الحقيقة موسم نجم نقوله متنوع إلى حد الآن، قاعد يمشي ببطء في بعض البلدين، فما العديد من المهرجانات على مستوى وطني قاعدة تحضر في روحها خاصة في الجنوب التونسي. نفرح برشا كي نسمعوا جديد المسرح في توزر، نفرح برشا كي نسمعوا في مدنين، في تطاوين، في العديد من الجهات بالطبيعة، إلى جانب المواعيد الدولية. نعرفوا احنا يعني قاعدين شوية شوية نتقدموا باش نستقبلوا دورة جديدة من أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج السينمائية، واللي عندهم طابع وبعد إفريقي، والأكيد باش تكون العديد من الفقرات الجديدة ضيوف على مائدة الحوار. طبعا باش تكون ندوة مهمة جدا خاصة في أيام قرطاج المسرحية.

0: بعد شوية باش نستقبلوا أصدقائنا. بالطبيعة اللي احنا نفرحوا برشا بالتتويجات كي نشوفوا جيل جديد, جيل من المسرحيين, من الطاقات الشابة اللي قاعدة تتوج واللي قاعدة تقدم وتطور واللي قاعدة نشوفوا فيها يعني في عديد المهرجانات, خاصة في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير. ومعانا بالطبيعة عرض مسرحية هدية الانتقام المتوج واللي بش يتسابق على مستوى إقليمي.
1: إشهار موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي, لوازم العودة المدرسية, أرقى أنواع الموبيليا, كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.

0: 5:18 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. مستمعين أينما كنتم، مساء الخيرات، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في موعد الجمعة. هذا الموعد اللي باش يكون نخصصوه للمجلة الفنية مرافق الفنون. بالطبيعة تسألوا على العزيزة بلادي، العزيزة بلادي تحمل عنوان آخر درة المتوسط، إن شاء الله باش تكون معكم كل أمسية أحد من 5 إلى 7 متاع العشية. نمشي ونشجعوا احنا بالطبيعة الطاقة الشابة في مختلف مجالات الفنون واللي أثبتت جدارتها في عديد المشاركات، إن كان على مستوى جهوي، على مستوى وطني، أو حتى على مستوى دولي. نلقاو المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير، واللي حكينا فيه الأسبوع الفارط في دورته 36، وقدمنا يعني المشاركات، قدمنا الأعمال اللي شاركت في مختلف الأقسام. باح بأسراره مؤخرا، وإحنا اليوم طبعا في ضيافتنا طبعا فريق عرض هدية الانتقام، دراماتورجيا أسامة العسيلي، إخراج أحمد العتيل. الفريق موجود معنا في استوديو إذاعة المنستير، رحبوا به. طبعا هو المتوج ب النجم نقولوا احنا بالمرحله الاولى، المرحله الاقليميه نجم نقولوا، اللي هي من المهرجان الوطني لنوادي المسرح، ترشحت لها والحمد لله. نقول اهلا وسهلا ومرحبا ليدي فرس هي بسيط، مرحبا اهلا وسهلا الممثله المتالقه، واللي جايه في الحقيقه فيها شكر كبير برشا برشا برشا برشا، يعني من المتلقي، من المتفرج، من كل من تعامل معها، منعرفش عاد زملائها معها في العرض موافقين ولا لا. نقولوا أسامة العسيلي مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا أسامة، قيدوم المسرح أنا نقول شيخ المسرح، هاي هكاك ولا شيخنا، شيخنا هو لبس التونسي والشاشية التونسية،
1: عريس جديد راهو.
0: ألف مبروك يا سيدي، مرحبا بك أسامة. أيضا نقول مرحبا مازن الدياك، ممثل زي ذا كيف في ممثل مسرحي، وانتم عندكم باع وذراع يظهر لي في المجال، تنشطوا برشا على مستوى النوادي وخاصة النادي الركح الذهبي بدار الشباب بالمنستير والمشرف عليه أسامة عسيلي. هكا ولا أسامة نبداو بيك، ما تسالش. مرحبا أسامة، أهلا وسهلا. النادي كيف نوا الساعة، شنو أحوالو قبل ما نوصلوا ساعة للعرض المسرحية؟
2: والله يا سافا، الكلوب ديما لاباس
0: والحمد لله.
2: أما كما تعرف معناها الكلوب ننشطه من تأسيس من 2011، كل عام ديما نكونوا حاضرين بقوة في المهرجانات، في المهرجان الجهوي، وعنا معناها هيستوريك الحمد لله. كل عام نحاولوا ننوعوا حاجة جديدة،

0: بطبيعة نشكر الإدارة تاع دار الشباب مستير ديما واقفين معنا وسبورتينا وخلينا على راحتنا نخدمه. هذا هو معنا مواصلين ما زلنا موجودين من 2011 اليوم 2026 معنا تقريبا نحكيه على 15 سنة
1: موجودين أكثر. ولا قاعدين نتقدموا ونتطوروا؟
0: لا نتطوروا خاطر معناها نعرفوا عنا
1: موجودين
0: الجوائز تحكي
1: هنا معكم هنا معكم لتنسوا
0: لا, لا, لا احنا قاعدين نعملوا في ريشيرش كل عام نبحثوا في ستيل جديد في عمل في فكرة جديدة دونك نقدموا نلوجوا نعملوا في فن هذا هو.
1: نعم هيبة عسلامة هيبة شن أحوالك كيف الحال والأحوال حبك وعشقك للمسرح طبعا العمل هذي المتوج اللي هو هدية الانتقام شنو نجمو نعرف عليها أكثر هذا العمل؟
2: والله هذا عمل كبير برشا أصلا معناها اللي احنا نوصلوا نخدموا على المدرسة القديمة والمدرسة الأولى تسمى مسرحيا ميديا كانت شخصية مركبة برشا الحق معناها معقدة ملول ما نجمتش بعد برشا خدمة وبرشا صبر وبرشا اجتهاد وبرشا شكر لأسامة عسادي اللي وقف معايا في ديريكسيون داكتريس كان عرض برسمي احنا بيدنا كممثلين ما كناش نتوقع الطاقات هذيك الكل تخرج في, في, في عرض وجودنا مع بعضنا كجروب كاملة وخدمتنا مع بعضنا خرجت حاجة مزيانة برشا العبيد
1: اخترتوا بعضكم انتوما
2: احنا خدمنا مع بعضنا لا جات الصدفة
1: ثم
2: جات الصدفة وجات برشا خدمة وبرشا عرق وبرشا تضحيات وصلنا حتى نبرفو معناها يوميا في, في بعض الأحيان معناها تعبنا برشا وجات حاجة مزيانة الحمد لله جروبنا مليان برشا برشا برشا بمواهب محلية على الأخر و وعبيد محلية على الأخر بنوتات كبار صغار مخلطين ولاد بنات وكلهم تجمعهم حاجة بركة اللي هي حب المسرح معنا
1: نعم حب المسرح حب كبير برشا وخاصة اللي يبدأ في المسرح يحصل ما نعرفش عليش يقول لك خليني نجرب حتى لو كان هو ما عندوش معناها هكا محبة كبيرة للمسرح لكن يقول لك خليني نجرب ما تسليش نحضر النادي ونجرب يحصل
0: دودة
2: إدمان
1: إدمان يولي إدمان هكا ولا أسامة وأسامة كانت انطلاقتك وانت صغرون معناها في المسرح هكا ولا يعني
0: مش صغير أي. برشا ما نقولوا أبارتير من تروازيام أني معناها اكتشفت الموهبة هذه بوب ما اكتشفتهاش في روحي الحقيقة ما شكر كل مدام لطيفة أيوب قرينا عندها وقتها تياتر وبدأت تكتشف فينا في الموهبة هذه وشدت الدودة فهمت إلى يومنا هذا
1: إلى يومنا هذا وما زالت متواصلة بالطبيعة وإحنا راهو اللي نفرحوا به في المونستير لأنه عندنا جمهور كبير معناها يحب المسرح جمهور كبير مسرحي عندنا برشا طلبة وتجي تتفرج وتواكب إلى جانب المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالطبيعة اللي هو منارة لكن يبقى ديما عندنا جمهور خاص وخاص جدا في المونستير وهذا كل من يقدم عرض بالطبيعة من العروض الكبرى اللي تكون حاضرة بحثينا في المونستير يقولوا عندكم جمهور لا بأس به وخاصة من الشباب اللي يحضر واللي يتابع بشراسة مرحبا بك مازن الدياق ممثل بالطبيعة مسرحي مازن هذه التجربة جديدة يعني تجربة يظهر لي أنتم هيئتوا رواحكم باش تدخلوا في غمار هذه هي المسابقة كيفاش لقيت الأجواء كيفاش لقيت هذا العرض يعني
3: أسلام الناس الكل شكرا مدام نجوى على الاستضافة الحقيقة التجربة هذه تجربة مهمة برشا خاصة أنه خدمنا نص عالمي مسرح كلاسيكي اللي هو حتى في تقنيات أو في طريقة أداء ومثل تختلف على التقنيات الأخرى فلقينا صعوبات من الأول وتحدي الحقيقة
1: شو هي نوعية الصعوبات الساعة؟
3: صعوبات لأنه نعرفه أنه في السنوات الأخيرة سنسنا بستيل معين المسرح المعاصر والعبثي وكل شيء ففرقينا صعوبات في طريقة أداء الشخصيات أو تقمص الشخصيات وطريقة حتى كيفاش الجوم تاع البرسوناج الحقيقة أسامة قال حاجة مهمة احنا في روشيرش سرتو في السنين الأخرى معنا اللي يتفرج في إنتاجات النادي متاعنا يشوف حاجات مختلفة من عام إلى عام مش نفس الخدمة نشكر برشا الحقيقة أنا كبشت فيه باش يكون معانا موجود لأنه كان في شهر العسل وتو جانا الحقيقة الإنسان ذايا ثاني مرة يكون معايا في انترفيو ونحب نعطيه حقه لأنه هو مقيم في السعودية عنده عامين تو غايب بحثنا لكنه حاضر حاضر يتبع كل بدقيقة شنو فماش مفماش مفماش يظهر لي أستاذ أو أي إنسان مغروم بالمسرح أو أي هاوي يقدر انه اول ما يروح من الغربه الانسان العادي يمشي يعدي الفاكونس مع عائلته.
1: نعم.
3: هو جاء بحذا عائلته الثانيه جروب واصحابه وقعد يبرفلنا نهار تعرسه نهار تعرسه العشيه الصباح ويبرفلنا. الحقيقه ما نجم نكونوا كان مغرومين بالمسرح كي نشوفوا احنا القدوه متاعنا بالطريقه هذه مغروم. واني شخصيا معناها كل جائزة ولا كل شهادة أخذناها الحقيقة نهديها له. هو كان مساهم بشكل مباشر في آخر 5 سنين أنه نادي الركح الذهبي توج بأكثر من 19 جائزة على المستوى الفردي والجماعي, وهو الشخص اللي كان مساهم بشكل مباشر في الجوائز دي.
1: نعم أسامة, مسابقة الأعمال الموجهة للشباب والكهول بتبيعة كما قال أنت مقيم خارج حدود الوطن وتبقى ديما معناها هكا صورتك لهنا موجودة هكا ولا ليه معناها ما نجموش مقصوصة في تونس في المناستير في مع جروبك مع اللي كونته مش بالسهل راهو تكون جروب ومش بالسهل كي تعمل معناها إكيب كاملة قاعدة تخدم معاك
3: نوات
1: هذية والبصمة هذية اللي أنت شاركت واللي شاركت معاها وبيها واللي جبتوا برشا جوائز معناها هذية تكون تجربة وحلمة تتحقق يعني تمشي وتتحقق يعني. فأنت فاش تخمم كي توا تخرج إلى وترجع للسعودية وترجع للقواعد متاعك شنو تخمم الجروب هذيك فاش تخمم فيه كيفاش معناها
0: نخمو في المرحلة الجاي
1: اللي بعدها
0: شنو باش نعملو تجربة جديدة شنو هي المغامرة جديدة شكون الليكيب اللي مازالوا موجودين خاطر تعرف الناس تتغير فما عباد ياخذوا الباك ويخرجوا
1: وحتى اختصاصاتهم زايده تخليهم يبعدوا مش بكيفهم زايده
0: صايفهم شكون يعمل تجربه ويحبس يقول لا ما مش طريقي.
1: نعم
0: فديما هذه طريقه العمل نتاعنا نخمو في حاجه وديجا عندنا حاجه قاعده تطيب للعام الجاي. وكيف العجله تدور كل عام كملوا العمل هذا نشبعوا به نشيخوا به انكور اون باراليل فما قاعده حاجه تحصل دونك هذه هي طريقه العمل نتاعنا.
1: اختياركم لناس يعني ميديا بتبيع يعني مش بالسهل نمشوا للمسرح الكلاسيكي كما قلت انت اختيار هذا صعيب شويه فكيفاش معناها بديتوا بتبيع جبل ومن بعد بشويه اخذيتوا عليه اكثر حاولتوا معناها تعمقتوا في الشخصيات احكي لنا معني على تفاصيل هذا العمل.
0: الاختيار اول حاجه خذينا المدرسه.
1: نعم
0: الشوا كان معناها ديفينيتيفمون واضح انه باش نخدموا في الكلاسيك.
1: نعم
0: لانه حسب فكرتي وحسب نظرتي قاعدين نكونوا في هما ممثلين كبار ولكن مازالوا طريق قدامهم باش يزيدوا يطلعوا اكثر وهذا الهدف من النادي انه يكون عندنا ممثلين طابع هاوي ولكن محترفين في الاداء هذا الاوبجيكتيف نتاعنا.
1: نعم
0: فلازم كل ممثل لازم يتعدى بالمرحله الكلاسيك. فالشواء واضح باش ناخذوا في الكلاسيك لكن تبقى شنو اختلافات فما برشا اقتراحات قلناهم بخلاف ميديا ولكن حاولنا نخدموا على ما وراء قضيه المراه في ميديا والاضطهاد اللي تعيش له المراه. فهو اسقاط غير مباشر ولكن هذا هو الاختيار اللي مشينا فيه قلنا تيان ميديا باش تكون هي تعبر شويه على الحاله اللي قاعدين نعيشوا فيها.
1: نعم عروض كبيرة برشا معنى عروض متنوعة كانت موجودة معكم طبعا من خلال هذا المهرجان زيدا من كبار الأسماء زيدا اللي حكمت في لجنة التحكيم الفنان القدير صالح جدي وما أدراك طبعا فكانت مسؤولية كبيرة أسامة أمامك يعني في كل عرض وفي كل نجاح وفي كل تتويج. نعم
0: هو من الحقيقة أو حتى الأولاد يعرفوا معناها أيه. ما نخممش في الجوائز ديما ما يبداو العمل حتى اللي يجيو جدد ولا القدم يعرفوا إنه رانا ما نخموش في الجوائز احنا نعملوا الفن للفن. نعملوا حاجة باش نشيخوا بها. كي أوتوماتيكمو كي تعمل حاجة فرحان بها وشيخ بها وعامل عليها كيف تيفا إكسيلي في الحاجة هذيك.
1: دونك
0: الواحد يتميز فيها أوتوماتيكمو باش تكون باش تجد بك الجوائز وهك الشهيد ديزون اللي تشجع على باش تخلينا نواصلوا معناها لكن لا. هو لو بلوز امبورطون عندنا احنا ان نعملوا المسرح للمسرح
1: هذا لا. هو نعم هبة طبعا من خلال الدورة متاعك وكل إنسان راهو كي يبدأ في مجال معين أو في موهبة معينة عنده قدوة وعنده إنسان يرجع له معناها هكا متأثر به بشكون هيبة متأثرة معناها من المسرحيين على الساحة، إن كان على الساحة الوطنية على الساحة الدولية، إن كان ما نعرفش حتى معناها من بعض الأصدقاء من الناس المؤطرين المدربين. هيبة بشكون تأثرت يعني؟
2: الحق هيبة صغيرة ولا هيبة متعطى؟
1: خلينا نمشي ونرجع للهيبة الصغيرة الساعة.
2: هيبة صغيرة كبيرة. كانت بطبيعة ما كنتش تعرف إيش معناها مسرح، أما كنت تفرش في التلفزة. راح الفتحي الهداوي، دليلة مفتاحي، ممثلة قديرة جدا، كنت مغرومة بيهم على الأخر، عرفتك يجبدوني كي نتفرش، حتى كي يبدوا ما يعملوا في شيء ما فما
1: الكاريزما.
2: حاجة
1: الكاريزما
2: والحضور الممثل مش مجرد صوت وجسد، الممثل روحه بخيتوه معناه.
1: صحيح.
2: ساعات تبدا ماشي ساكت ما كتن في حد شيء الا انه تجذب الانتباه وتوصل الحاجه اللي حبيت توصلها. ف هيبه الكبيره مع احتراماتي معناه للبرشا عبيد تعرفت عليها في الميدان هذا وممثلين كبار وهوات، يبقى القلب النابض للجروب وسمع السالي. هو قدوة لنا مش حتى كممثل أما كإنسان.
1: كإنسان نعم صحيح.
2: كإنسان هو إنسان ملم بكل شيء، دبلوماسي درجة عليا، يعرف يتصرف معنا كبير صغير، يعرف يوصل المعلومة ويعرف يخرج منك الإبداع اللي تنجم تخرجه أنت للعبيد. أبخيتو كل واحد فينا فيه حاجة، أكيد فيه موهبة، فيه حاجة تميزه، أما مش أي مؤطر ينجم يخرج منك الفيرسيونات هذوما وينجم يخرج منك شنو انت تنجم تعمل. الابداع بطبيعه ما عندوش حدود، ف كي عباره استاذ تمشي تقرا عنده يا يحبك في الماده يا يكرهك فيها، وسمى من العباد اللي يغرمك بالماده هذيك ويعاملنا كعائله. ف
1: ورغم اللي انتم بعاد يدور لي بعد بعد المسافه ما عنده حتى معنى.
2: قلت لك القلب النابض في المكان هو ديما معانا، كان موجود معانا طول العام.
1: وهو البرا ينجم كيفاش ينجم يكبش فيكم، ينجم يلمكم، معناها يحصلكم ما بعدكم. مش بسهل راه هو قاعد يبدا موجود لهنا باش يحصلكم الكل موجودين.
3: الو هي باش شنو صار باهي مازن شنو صار يا احمد شنو صار؟
2: الحق كان البو الخو والسند نتاعنا معناها، ولو من الاول رانا الكلنا كنا رافضين الفكره، احنا شباب توا معناها كمان ما نعرفوش الكلاسيكي بالبي، ما نعرفوش الحاجات القديمه فانت كنت
1: رجعت وبحثت ورحت في الشخصيه.
2: كنا رافضين الفكره من الاول.
1: كيفاش معناها تعمقتوا في الشخصيه؟ كيفاش بحثتوا؟ كيفاش خاطر الانسان كيدخل في تجربه مهما كان عرض مسرحي برنامج ديما يحاول انه باش يخرج بالطابع نتاعو. صحيح باش يحاول انه باش يخرج بالماده اللي بها الفايده يحصلها، لكن الطابع نتاعو زيادة في البرنامج او في العرض المسرحي. فالقراءه والبحث اللي تخليك معناها تتطور تطور من نفسك ومن إمكانياتك ومن حدودك ومن الرؤية متاعك ومن الأفاق زيادة.
2: حاجة البيئة لهي اللي كل واحد فينا بحث برشا على البرسوناج متاعه والأبعاد متاعها معناها الفيزيولوجية.
1: برسوناجك لو كان نحكيه يوصف. عليه
2: ميديا.
1: ميديا أي كيفاش لقيتها؟
2: ميديا تحسها من داخل، من داخل راهي كل مرأة
1: نعم
2: مهما كانت جنسيتها هي امرأة في الآخر. ميديا كي نجيو نثبتوا برشا ماهيش إنسانة شريرة وماهيش إنسانة صحيحة. ميديا كانت شخصية خلينا نقولوا تعاني من اضطراب الحدية النفسية. فميديا كانت كي تصير حاجة معناها إيموشنالمون تحسها برشا أوتوماتيكمون الإحساس بالوجع هذيك راهو باش يخلف انتقام وباش يخلف كراهية وحاجات من هذا القبيل معناها. يعني كي تجي تشوف راهي هي ضحية وميم طون هي إنسان ما تحكمش في في في مشاعره معناها اندفاعي خلينا نقوله. الحق قعدت نقرأ عليها برشا برشا برشا نقولك ما فصوم معناها انكرويا
1: شفت النقاد شنو قالوا
2: اكيد ونقرا في المقالات اكيد وتقرا النص الاصلي غير النص اللي عملنا له عملوا اسامه دراماتورجيا معناها وتلوج ياسر معناها في حياتها وكيفاش عاشت
1: تاثرت بها تاثرت شويه بها فما جانب تاثرت بها ميديا
3: هما جانب من هيبة ديجا
1: جانب من
2: ميديا ميديا راهي صحيح معناها خلينا نقوله شخصية قوية برشا وعندها حضور عالي جدا وكاريزما قوية وشخصية قوية وقرارات معناها وتعرف تخمم وذكية إلا أنها في الأخر راهي شخصية حساسة على الأخر يعني ذي الكل راهو سي كونكلوزيون ماهيش هي أصلها قوية ومتسلطة و واكسيتيرا لي
1: الحساسيه يعني هي حساسه كيش لقيتها نقطه ضعف او انها نقطه قوه في لانه هذيك كي نقولوا احنا حساسه يعني نجم تكون هي جانب الانساني معناها فيها يكون اكثر
2: ما نجموش نحكي ونقطه ضعف ونقطه قوه على العاطفه خاطر الانسان السوي هو اللي يمشي بميزان مستوي بين العقل والعاطفه يعني كان طيح العاطفه راك باش تخسر جزء كبير من من من قلبك ومن انسانيتك وكان باش تطيح العقلانيه راك باش تكون انسان معناه بيدي ماهوش ذكي ماهوش عالم فهمت
1: نعم
2: معناه ماهوش واعي
1: المسرح بالنسبه ليك هبه شنو اضاف لك يعني في حياتك اليوميه في شخصيتك شنو اللي بدل فيك شنو اللي غير فيك من هبه ما بين الامس واليوم معناها ومستقبلا ان شاء الله
2: اي انا ما نجمش نعيش من غير مسرح يعني ما لا وجود لهيبة من غير مسرح يعني جيت فترة انقطعت فيها عن المسرح كانت 7 سنين ومش شوية لأنه حاجة ما تنجمش نحيها منك يعني موجودة يعني نتفكر روحي المسرح بدأ معايا قبل ما أني نبدأ معه يعني في الدار نلبس سفسيري ونلبس اليونيت ونبدأ نقلد في عباد عمري ما ريتهم وما نعرفش حتى اش معناها مسرح المسرح عاوني برشا الحق باش نكون شخصيتي كنت تيميد برشا عقلة ياسر ما نحكيش ما نتكلمش حط فم تلقى فم ما نيش سوسيابل إلا إنه المسرح خليني إنسان عندي ثقة في روحي نعرف نتكلم مع العبيد نعرف نعمل صحاب ندخل في الحياة اندمجت في الحياة كنت إنسانة ياسر هكا نحب نقعد وحدي واليوم هذا راني عندي نفس الحاجة أني أنا نحبذ ديما نقعد وحدي لأنه المسرح يعاوني باش نعمل عائلة أخرى وباش نعمل أصحاب وباش نخرج وباش نشوف الدنيا معناها واللي يوري فيها في الدنيا فانت كونت فهمت
1: بعد ميديا وشخصية هذه بالذات معناها شو يخليك أنت وحدك باش تقرا في القادم يعني على شنو الشخصيات المسرح الكلاسيكي كيفاش غزرت له معناك كيفاش النظرة متاعك للمسرح الكلاسيكي كما كان يحكي منعرفش مازن قال معنا احنا مستنسين بالمعاصر مستنسين
3: خاصة في العربية
1: خاصة في العربية معناها
2: استمتعت بالتجربة جدا واكتشفت أصلا جانب جديد في ييبا واكتشفت ميزات أخرى معناها ما كنتش نتخيلي أني نجم الحاجة هذه إلا أنه نجمت ووصلوني تعليق برسمي شهادات اعتز بها من اساتذه كبار جدا معناها وصلوا قالوا لي يعني الكاريزما اللي عندك 30 سنه العباد تخدم عليها باش توصل لها برشا دي كومبليمون خلوني نقدم ونحب نقدم ونحب
1: عندك نخدم. مسؤوليه اكثر زي مسؤوليات
2: والمسرح الكلاسيكي تفاجات الحق تفاجات بال ريتم اللول كي تبدا تخدم في حاجه ما تراش البرودوي فينال فتحس انه ليه مازال ناقص زيد ليه مازال ناقص زيد بعد كي النتيجه انبهرت بها انا معناها مع اصحابي ومع الجمهور انبهرت بينا نحن وبالحاجه اللي خرجناها وعلاش ليه نعاودوا حاجه كلاسيك وفي تجارب اخرى بيان سور بالعكس معناها ولا عندي حب للمسرح الكلاسيكي
3: وهي قبل بثلاث ايام كانت تعرض في صفاقس معناها راهي مجهده بدنيا ومريضه زاده ورغم ذلك خرجت طاقه رهيبه سيرسان لدرجه انه في وسط العرض هي تعرض في الكوليس نورمون حاضر في روحي المشهد نتاعي اللي بعده نتفرج فيه هبه ما نشوفش نتحرك لحمي قشعر
1: احنا باش نواصلوا معكم بتبيعه فريق عرض المسرح هديه الانتقام نمشيو إلى موسيقى يعني نعملوا هكا وقفة فنية موسيقية ونرجع معكم

0: يحلو الحديث على المسرح على هذه الإيقاعات. رجعنا معكم في مرافق الفنون مع فريق مسرحية هدية الانتقام، طبعا دراماتورجيا أسامة العسيلي، إخراج أحمد العتيل، تمثيل هبة السيد، مازن الدياج. مرحبا بكم من جديد معنا. كما قلنا تجربة متميزة معكم إن شاء الله للإقليمي وبعد الإقليمي الوطني
1: إن شاء الله،
0: وبعد الوطني الدولي. ها؟
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب تفقاوا نفس الجروب وتشدوا صحيح باش تمشيوا على شليه، لأنه خطر بصراحة يعني هالتعب وهالتحدي هذا وهالمحبة وهالحب وإنك توصل معناها باش تخدم شخصية مش شوية معناها في عرض مسرحي كيف من هكا في مسرح كلاسيكي بالصعوبة هذية، يعني لما لا يكونش يكون على مستوى دولي. بي خلينا نرجع قبل ما نختم مع أسامة، نرجع معك مازن. التجربة من تجربة لتجربة الإنسان بطبيعة ينضج أكثر، يحاول أنه زيادة كيف كيف نظرته تتبدل، الرؤية متاعه تتبدل، الشخصية انطلاقا من شخصيتك في هذا العرض.
2: شخصيتي في مسرحية هدية الانتقام كانت شخصية الرسول أو المرسل، مش من العباد فهمش وطرمو، اللي هو رسول كريون لكن عنده علاقة حب مع السيدة متاعه اللي هي ميديا. فكان هو تقريبا المؤامرات اللي صارت الكل في الأحداث، كان هو الناقل الأساسي متاع الحاجات هذه، متاع حاجات الخايبة اللي تعدات. زاد في البارت الثاني من المسرحية يتحول إلى راوي فيولي يسرد في الحاجات اللي صارت. الحقيقة كما قلت أنت، الإنسان من تجربة لتجربة يتطور ونظرته تتبدل في المسرح، وخاصة في المعاملة مع الإيكيب. احنا الحقيقة عائلة، مانيش إيكيب أون فان كونت. أنت قلت حاجة مهمة على شلال المسرحية تمشي للوطني، وأني إنسان طموح ونطمح على شلال هزو الوطني يشاركوا في أيام قطاج المسرحية. الحقيقة نتمنى أنه نوصل للمرحلة هذيك، خاصة أنه العمل معناها متعوب عليه، خاصة في أداء الممثلين وفي الميزونسين، لأنه ما فيوش ديكور أصلا المسرحية. ما غير ديكور، أنا 100% أداء ممثلين، 100% إخراج ديركسيون. وتجربة مختلفة، لأنه الحقيقة في السنوات الأخرى ما ناش نشوفه في عروض كلاسيكية. وحتى فما كلمة مهمة قالها لنا الأستاذ القدير ونحبوه برشا، محمد فوزي اللبان، سي فوزي، قال لنا إنه في المسرحية متاعكم باش تخلي العباد تتفرج فيكم وهي ساكتة. تخلي العباد منتبهة، معناها احنا 2026 وعباد تتفرج في مسرحية كلاسيكية من التراث اليوناني، معناها سي با فاسيل. وهذه تجربة مهمة، وعلاش لا زادة تخلينا نزيد نطمحوا لتجارب أخرى ما أهم وما أكبر، وذاك هو أساس الجروب متاعنا. الحقيقة نحب زادة مش من خطر صحابنا ما مش موجودين معانا، نحب نقدم لهم تحية فردا. المخرج اللي موش حاضر معانا لأسباب مهنية أحمد العتيل، الممثلين الكل، صديقتي هيبة، محمد عزيز حسن، مريم وشام، ميسم سلامي، ليلى حمد رسول الله ما ننسين،
1: أمل بشير،
2: جاسم بوعزيز، هو اللي كان هو اللي عمل لي كوستيوم تاع المسرحية الكل، هو مثل معانا لكن لي كوستيوم اللي شفتوهم بالطريقة الاحترافية هذيك جاسم وحده في الدار، هو اللي خيط، هو اللي يصنع في لي كوستيوم معناها بطريقة احترافية. معناها حتى اللجنة سألتنا منين جبتهم لكوستيوم هذوما.
0: مهم برشا أسامة كي نحكيه على الكوستيوم، يعني هي الاكسسوار متاع العرض المسرحي، مش بالسيل، فما رؤية، فما تصورات، فما اللي قاعد يشتغل عليها كل عرض معناها من العروض، خاصة العرض احنا في 2026، فهذه مسؤولية كبيرة برشا زيدة. هذه كانت يظهر لي منطلق من الأفكار ومن الشخصيات الموجودة بطبيعة في المسرحية هكا.
3: نعم. أنا واحد من الناس تفاجأت الحقيقة. نعم. أول مرة كشفت الكوستيوم تفاجأت بي
0: ما عندكش عليه فكرة أنت منو؟
3: هو جاسم، حب نشكره قد ما نشكره شوي.
0: نعم.
3: معناه ملتي فونكسيون، معناه
0: متعدد المواهب.
3: حتى أنا زاد مريم ماكيوز، معناه المكياج أرتيستيك.
0: أي.
3: دونك جاسم بالحق نشكره شكر كبير برشا، لأنه فنان في الخياطة وفنان مسرحي ممثل. فتفاجأنا الناس الكل،
2: صحيح،
3: كم معناها حتى في الاحتراف ممكن ما تلقاش كاليتي هذه، ما كامل احتراماتي.
0: نعم.
3: حتى في البروفيسيونيل ما تلقاش.
2: اللجنة تفاجأت بالكوستيوم. ديجا كوستيوم رهيب.
0: كلكم جبتوه معاه؟ كركم جبت له
2: بعيد هو في شمال رجله تحيه
0: لانه مهم جدا معناها باش نحكي وحتى على الفكره والافكار وال... فهذا يعني احنا نجاح العرض المسرحي هو عمل جماعي وافكار متعدده احنا نراو معناها بطبيعه حسب ال... كما قلت انت الشخصيات وحسب ما تحكيه هذه المسرحيه كما قلنا في المسرح الكلاسيكي. نعم
2: فما حاجه مهمه برشا في المسرح ولا في الجروب نتاع المسرح. نعم. ستو جروبنا انه معناها مختلف الاعمار مختلف ثقافات معناها كل واحد وجاي من دومين مختلف اما نعم. تلقينا في المسرح عندنا زاد عمل اخر اسمه بنات الموج. الحقيقه الحاجه الغريبه فيه هي غريبه وحلوه برشا انه اصغر ممثله في العمل عمرها 15 أكبر ممثلة عمرها 46
0: 46 سنة
2: اللي هي نتوجه تحية لمدام زاهية ساسي اللي هي حكواتية محترفة كانت معانا في تجربة ومش سهل عمرك 46 عام تخدم مع بنيات صغار عمرهم 15 و16 نوجه لها تحية هي وبقية الممثلات ما سميتهاش بكري قطر النداب وصغره أمل بشير وميسم السلامي اللي هم نفس الفريق هذا كان معانا في مسرحية هدية الانتقام.
0: نعم.
2: وهذا هو المهم تبقى في الأخر كان العلاقات يعني أكثر حاجة فرحتني في المهرجان أبار العروض أبار المسرح كمسرح الحقيقة لاحظنا في الدورة متاع السنة أنه بالرغم فما منافسة بين الجروب أما الجروب يشجعوا في بعضهم.
0: نعم.
2: ترقى ساعات ديكور تاع المسرحية إكس في المسرحية إيغريك يسلفوا ديكور ويسلفوا أكسسوار ترقى جروب يشجع في جروب
0: تعاون كبير
2: في النتائج يصفقوا يدعموا في بعضهم الجروب الكل معنا بصراحة وذا هو الأساس وذا هو المهم معنا أنه تكون نعم. فما المحبة معنا المسرح في نهاية الأمر مرسوا في فن كما تكون شم محبة وكل قيام الصحيحة هذيك يعني المسرح في نهاية الأمر ما يدومش يدوم كان العلاقات ويدوم كان القيام.
0: نعم أسامة نرجع معك طبعا أسامة لأنك ما شاء الله عليك بتبيعة لأنه عملت خطوات يعني مهمة في بداياتك ومشوارك توا معناها في المجال المسرحي و والأكيد احنا الناس يتعلموا منا تو حتى في المسرح الجامعي وحتى لمستوى مسرح الهواية الناس تتعلم منا بالمجد معناها خارج حدود الوطن التجربة التونسية المسرحية إن شاء الله إلى حد الآن فما استياء نوعا ما معناها كنجي نحكيه مع النقاد وغيرها يقول احنا كهو سيئ فرحانين باللي وصلنا له وقعدنا غادي معناها احنا نحبوا نتقدموا أكثر نحبوا نطوروا أكثر معناها من عروضنا من المستقبل المسرح على مستوى وطني باش نشرفوا على مستوى دولي فلهنا كيفاش تلقى التشجيع معناها للهواة في المسرح بصفة عامة يعني في تونس
3: هو باش نبني على الكلمة اللي قلتها عن تجربة شخصية من 2015 يعني مواكب المهرجان الدولي المسرح الجامعي
0: نعم
3: بيرسونيل ما عندي صحابي خلقوا زوز تجارب في عمان وفي ليبيا
0: نعم
3: رو صار فيهم تغيير كبير
0: نعم
3: على المستوى المسرح
0: نعم
3: من التجربة التونسية جيو جروب من عمان
0: مهرجان أفاق على فكرة المسرحي
3: الأولاد اللي يخدموا في ليبيا كل عام يخرجوا عندي أصحابي نوجه لهم تحية يخرجوا في أفلام ومسلسلات كل عام في رمضان اخذوا تجربة معناها من تونس من المسرح الجامعي متاعنا
0: مش مخبين راه يقولوا احنا تعلمنا من تونس راه وش
3: في مصر كيف كيف نفس الشيء اللي ناقص في الهواية كيما كل عام نقول فيه في الإذاعات وكل هو أكثر شوي الإدارات خلينا نقول تهتم بالموارد ناقصنا مثلا موارد مالية باش نشري وباش نعمل ديكور كبير مثلا فلوس باش نأسسوا حاجة كرياسيون تياترا دونك نحكيو على فلوس دونك هذه هي البوان الوحيدة اللي ناقصة باش تخلينا نوصلوا للأفكار متاعنا الإبداعية تبدأ عندك فكرة تجي تطبقها ما تلقاش الموارد
0: ما تنجمش تحققها كيما أنت تحب
3: هذا هو هذا اللي ناقص
0: هذه هي الإشكالية
3: هو حتى في الاحتراف راه عندهم
2: نفس المشكلة الاحتراف
3: كان ما فماش شكل الموارد الدعم من الدولة وكذا سينو ما تصيرش دي كرياسيون اتوندو معناها كيما الاكسبكتيشنز نتاعنا دونك هذه هي انا نشوفها المشكلة الوحيدة سينو راه احنا ما نقفوش ديما نقولوها الكل البوان هذه في الجروب نتاعنا ما يوقفنا حتى شيء حتى بقشة واحدة نجمو نعملوا مسرحية
0: المسرح الجامعي في السعودية يعني قاعد يمشي بخطاه ثابتة طبعا، وقاعدين يشاركوا في العديد من المحافل الدولية، وحنا نشوفوهم حتى في المهرجانات بالطبيعة. كاين مش يكون معنا جروب وفرقة وعرض مسرحي هذه السنة، لكن نتعذر عليه إن شاء الله يا ربي في السنوات القادمة. والأكيد متابعة أنت شأن بالطبيعة الحركة المسرحية بالنسبة للهواة معناها على الصعيد العربي خاصة.
3: شوي شوي
0: شوي شوي شوي
3: ما زلت مركز
0: كنا عليه
2: حقيقة. نوجه تحية على ذكر السعودية للكاتب السعودي صديقنا عباس الحايك، اللي الحقيقة دعمنا بطريقة مجانية بنصوص متاعه. خدمنا على زوز نصوص متاعه، هو عمناه والنص ذاكرة صفراء لما بعد تونسناه ولا اسمه الأرشيف، ونص حنين اللي تونسناه وعملناه دراماتوجيا ولا اسمه الليلة الأخيرة. الحقيقة وعملناه النصوص متاعه واخذت جايزة أحسن نص في المهرجان الجهوي معناه. فالحقيقة معناه ديما فمك البرتاج من بين المسرح التونسي والعربي
0: والعربي موجود. وهذا هو تواصل، هذا تواصل. اختيارك هدية الانتقام ساعة، هدية الانتقام
3: العنوان
0: طبعا
3: العنوان اختاروا أحمد
0: أحمد
3: هو المخرج نتاع العمل،
0: هو نجم يحكي عليه، هو كهو
3: هو صاحب العمل،
0: حقوق الطبع محفوظة معناها هكا ولا لا.
3: أما الدراماتورجيا قمنا بها يعني خلينا نقول جماعيا، يعني وأحمد خدمنا مع بعض تيكست. خرجناه شوي هكا، عملنا توش متاعنا بعيد على الكلاسيكي اللي هو الأحداث المسترسلة. خدمنا على التغيير في الدراماتورجيا، كانت في اختيار ترتيب الأحداث. غيرنا شوية في الشخصيات، دمجنا بعض الشخصيات خاصة في شخصية الرسول. هذه دراماتورجيا، لكن حافظنا على الطابع الكلاسيكي
0: اللي
3: هو هذا
0: للنص.
3: اللي أشهدوا به اللجنة، ومنهم الأستاذ صالح جدي مشكور على التعليقات متاعه حتى في دي راديو أخرين، قال البوان هذه ولي شرف لنا بيانسيون تكون واضحة خاطر خدمنا عليها، أنه حافظنا على البيرمون كلاسيك. ما عملناش شكتوش غيرناها بالتونسي ولا عملنا إسقاطات، لا
0: خليتوها كما هي في العرب
3: على الجمالية نتاع الأحداث مع ترتيب الأحداث.
0: اسم هناء زويري، هذه المؤطرة بالنادي بدار الشباب بالمناستير، تحية لها. نادي ركح الذهبية
3: بالطبيعة
0: مدام هناء زويري
3: سبورتر متاعنا
2: مديرة مدام لميا محفوظي زادة مشكورة.
0: شكرا لك مدام سارة ستيتي ديما معني هكا معنا بالطبيعة مدام سارة، تحية لها طبعا هنا، تحية لكل جروب الفريق. شكرا على المجهودات متاعكم، إن شاء الله بتتويج في الإقليمي، وإن شاء الله يا ربي نشوفكم في الوطني، ومن الوطني إلى الدولي. بربي طمني أسامة، قل لي إن شاء الله يا ربي عنا مشاركة دولية. ما تخليش العرض هذا يا بجربي، نحب نشوفوه أحنا زيدا في قادم الأيام على خلي الركحة متاعنا الساعة على مسارحنا. شكرا لكم، تحياتي لكم، أنا فرحانة برشا بهذه الاستضافة. إن شاء الله من نجاح إلى آخر. أسامة نسمع عليك الخير دائما، وخليك معنا محافظ على الجروب متاعك، والجروب هذا يقعد كما قلت ولادة الحكاية هي معناها قاعد تعمل في مجموعة تعمل الكيف بالطبيعة، وإن شاء الله يا ربي نشوفوهم متألقين على مسارح العالم بإذن الله.
3: والله هي نقدم بالمناسبة، نحب نقدم دعوة للشباب الهواة الأخرين اللي بوجودين في المستير، خاطر هي منافسة، لكن منافسة اللي تخلق ال لا كومبيتيتيفيتي نقولوا اللي منافسة شريفة. اللي تطلع ترتقي بالإبداع. فما برشا عنا فنانين في مستير خاطر في الولاية، نقدموا لهم نداء ليه خلينا نزيدوا نبدأ ونزيدوا ننتجوا أكثر مع بعضنا. رانا ماناش منافسين ضد بعضنا، بالعكس راهو هذا كله في وجه المستير.
0: نعم في وجه بلاد كاملة، في وجه تونس. شكرا لك أسامة، تحياتي لك. مازن شكرا هبة على تلبية الدعوة، تحياتي لكم، وصلنا معكم اللقاء في مرافق الفنون حتى لسبعة متاع العشية. مرحبا. مرافق الفنون.

0: تمام السادسة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: أشغال إعادة صيانة المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة وتأهيل تدخل مراحلها الأخيرة تمهيدا لاستكمال مختلف مكونات المشروع. السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضوره الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. تقديرات موسم التمور تشير إلى نقص في حجم الانتاج مقابل تحسن الجودة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. بلغت أشغال إعادة صيانة وتأهيل المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة مراحلها الأخيرة تمهيدا لاستكمال مختلف مكونات المشروع، وتندرج هذه الأشغال في إطار الحرص على تحسين البنية التحتية للفضاءات الثقافية وتوفير ظروف أفضل لاحتضان مختلف الأنشطة والعروض، بما يعزز دور المسرح البلدي كفضاء ثقافي وفني بالمدينة. مهندسة المشروع سونيا بن عبد الله تضيف في ميكروفون سعيدة بن مسعود.
1: المشروع هذايا بكلفة أولية كانت 2.5 مليارات، وكلفته النهائية بشو 2.8 مليارات. انطلقت الأشغال في مارس 2026، أجل تعاقدية 6 أشهر. الأشغال تتمثل في إصلاح كافة ما تم تخريبه في المسرح، وإعادة كافة الشبكات التقنية، شبكة كهرباء، شبكة سوائل، وتغيير السور. بالإضافة لذلك تم تجهيز المسرح بكاميرات مراقبة. هذه هي الإحداثات اللي معناتها تم إضافتها للمشروع القديم، وحاليا هو في المراحل النهائية من الإنجاز. من المنتظر أن يتم قبوله في غضون 10 أيام القادمة هذه.
0: ونبقى في سوسة. أيضا في إطار الحرص على المحافظة على النظام العام وحماية الفضاءات العمومية، تم صباح اليوم تنفيذ حملة ميدانية للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة، شملت عددا من النقاط بالمدينة العتيقة بسوسة. وتمت هذه الحملة تحت إشراف مركز الشرطة البلدية بسوسة المدينة وبالتنسيق مع مصلحة الترتيب والتنسيق ببلدية سوسة. مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة.
2: تدخلات ميدانية على مستوى ناجو فرنسا اللي يجد الاكتظاظ من المنتصبين غير نظاميين أو الفوضويين من اللي عمرهمش محلات، مع أدي أصحاب المحلات على رقاع افتتاح الأرصفة. تدخل ضم تقليد الأمن الوطني بسوسة مشكور، وبالبلدية هذا كيف تم توجه لدينا عتيقة لإزالة المظاهر تشوه الجمالي للمنطقة والمدينة العتيقة، رغم اللي احنا معنا اعتقد في وقت سابق عدد الفضاءات الفائدة للنسكن. الحل الجذري هو الفضاءات توفرت وموجودة ومفتوحة للعموم. قلنا لهم برا عنص مبارك، فهم برشا محلات زادة في البلد العربي اللي هي مستغلة، معنا الناس يلوجوا الحاجة السهلة ومغير أمور قانونية. تقعد العملية متواصلة، ما نتصورش فهم حضور جديدة أكثر من اللي قدمناها.
0: إلى موضوع آخر الآن، انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل، ليصبح بذلك أول عضو في من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية المرموقة التي تجمع سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين، إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها.
3: خلال شهر سبتمبر 2026 تم انضمام السجل الوطني للمؤسسات للجمعية الأوروبية للسجلات التجارية، وجمعية عريقة منذ تأسست منذ 1992 وتضم السجلات التجارية للدول المنضمة تحت الاتحاد الأوروبي. تم اتفاق على أن تكون السجل الوطني للمؤسسات كعضو كامل العضوية دخول إلى هذه المنظمة، على اعتبار أول حاجة منظمة عندها فرق عمل مختصة، خاصة فرق عمل إما في رقمنة الخدمات وفرق مختصة في التبادل الإلكتروني للبيانات بين السجلات بصفة عامة، وفرق أيضا مختصة في مجال مسائل غسيل الأموال وتمويل الأرهاب. حتى أول حاجة تكتسب الخبرة، أو أيضا أننا تكون لنا عين في هذه المنظمة لأنها عندها تأثير، هي مجموعة ضغط كبيرة برشا في الاتحاد الأوروبي، ممكن أنها تؤثر وتتأثر بكل القرارات ممكن صادرة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه أيضا وجودنا في الجمعية هذه يتعلق أساسا بتحسين مناخ الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وبين تونس، وتسهيل التدفقات بين الجهتين، وتقليص من الإجراءات وتوحيد الإجراءات ربما لاحقا، وأيضا تبادل المعلومات التجارية والقانونية والمالية بين المؤسسات اللي تساعد أساسا في التبادل التجاري.
0: تشير توقعات صابة التمور موسم خريف وشتاء 26 و2027 و2000 إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي، بالمقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق المجمع المهني المشترك للتمور. وحسب رئيس المجمع ناصر الطيف، ساهم الاضطراب في عملية الري الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي خلال شهري جويلية وأوت، وساهم هذا الارتفاع كذلك في النقص في المواد الأولية في هذا النقص كذلك، وسينطلق موسم الجني خلال شهر أكتوبر القادم.
4: صعبة صحيح ناقصة من حيث الكم، موجود النقص ملاحظ من 20% حتى 25% من صابة عام الأول من حيث عدد العراجين، لكن كجودة ممتازة وممتازة جدا. العوامل المناخية ساهم في تراجع انتاج الصابة، تكون سخانة ولا تكون كذا تنجم تأثر حتى في جودتها، مع أنك يبدو نقص زاد حتى على مستوى التسميد لازم أنا باش أعطيه للنخلة، خاصة اللي يعطيه الفلاح أثناء الألف بتاعه نجم تعطي النقص شوية.
0: تم اليوم بالعاصمة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية بارزة مع كل من معهد إيفوكا ونادي مديري نظم المعلومات كلوب دي اسي، وذلك خلال ندوة صحفية الخاصة بالدورة العاشرة لمنتدى المتوسط للموارد البشرية مادرهاش. وتسعى هذه الدورة إلى تقديم قراءات استشرافية وحلول عملية للمؤسسات لمواجهة تزايد متطلبات الأداء في ظل قيود الموارد والالتزامات البيئية والاجتماعية التي أصبحت تشكل ركيزة استراتيجية لا غنى عنها. عن أهمية هذه الاتفاقية يتحدث حمادي شلوف أحد مؤسسي المنتدى المتوسط للموارد البشرية.
5: الاتفاقية اللي صارت مع الـ ESFO اللي هي هذه منظمة عالمية للمديرين والمتدخلين في الشؤون المالية، الكونفنسيون ما بيناتنا، نخدموا مع بعضنا على العنصر البشري وقوة العنصر البشري في المؤسسة. احنا كموارد بشريه، هما كموارد ماليه، الكلنا في الموارد. دونك هنا اهميه انه راه فما برشا شركات قاعده تقاسي في التنظيم نتاعها على خاطر كل وظيفه تخدم وحدها ونتعاملوا بالاوراق ونتعاملوا بكذا. اليوم الهدف اللي حابين نوصلوا له انه نحيوا لنا هالفوارق ما بين المهن، راه المهن الكل تخدم مع بعضها. حاجه ثانيه، الكلوب دي سي اليوم هو لازم تقول واحد من الرواد تاع تكنولوجيا في تونس، حطوا اليد في اليد باش نخدموا على المستقبل المؤسسات كما كنا نحكي اليوم على مستقبل الوظائف.
0: وفي أبرز أخبارنا الدولية، شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم مسيرات شعبية شارك فيها مئات الآلاف بمشاركة كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع. من جانبه توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الهجمات على إيران وسط تساؤلات بشأن الأهداف المحتملة ومواقع التركز الضربات في حال تنفيذها. مقتل 3 أطفال جراء قصف شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على قرية لاتريرا في محافظة تعز حسب ما فادت به وكالة الأنباء اليمنية. والأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن مع ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في هذا البلد العربي جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. أشغال إعادة صيانة المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة وتأهيله تدخل مراحلها الأخيرة تمهيدا لاستكمال مختلف مكونات هذا المشروع. السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضوره الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. تقديرات موسم التمور تشير إلى نقص حجم الإنتاج مقابل تحسن الجودة. الموعد الإخباري القادم في تمام الساعة 7 مساء في موجز للأخبار مع جيهان الذايع. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
8: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
9: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
8: يغازلنا اللون،
9: يشاكسنا المسرح،
8: وتحملنا السينما نحو العالم.
10: السينما نحو العالم.
9: في مرافق الفنون،
11: في مرافق الفنون
8: ترقص الألوان،
9: تبتهج الصورة،
8: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: 6:12 هذا توقيتنا على موجات إذاعة المنستير أينما كنتم في الاستماع والمتابعة والمشاهدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرافق الفنون لغاية الساعة 7. الجزء الثاني من مرافق الفنون بتبيع باش نسلطوا الأضواء بعد شوية على مواكبتنا للدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لقاءات وحوارات تبحث في مسألة التجريب المسرحي. طبعا العديد من اللقاءات كانت حاضرة معنا، وإن شاء الله بعد شوية بشيكون اللقاء، لكن خلينا نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة لقانا في مرافق الفنون.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون. تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا من تونس وخارج تونس. نزهة غيم مرحبا بك يا نزهة في المشاهدة طبعا وبالاستماع مباشرة من ألمانيا. نحييك ونحيي كل العائلة ونطمن عليك إن شاء الله تكون بصحة جيدة. رجعين معكم في الجزء الثاني طبعا كما قلنا باش نسلطوا الأضواء على ما جاء من فعاليات في الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. وكانت انطلقت العديد من الأسئلة. هذا المهرجان ككل مرة يطرح على طاولة النقاش مع الأكاديميين والمختصين والنقاد عديد الأسئلة حول المسرح والتجريب. المرة هذه كانت الحقيقة مداخلات قيمة جدا على طيلة 5 أيام. طيلة أيام نجم نقولوا احنا المهرجان 5 أيام يعني الندوة تناقش يعني مسألة التجريب في المسرح وخاصة موقع المتفرج داخل رؤية العروض المسرحية التجريبية. أيضا ما بين الأسئلة التي طرحت كيف يتغير موقع المتفرج في العرض المسرحي التجريبي مقارنة بالمسرح التقليدي؟ هل يبقى المتفرج في المسرح التجريبي مجرد مشاهد أم يتحول إلى مشارك في بناء العرض؟ ما العلاقة بين المسألة الجسدية بين المتفرج والممثل وبين درجة اندماجه في العرض؟ كيف يوظف المخرج الفضاء المسرحي لإعادة تشكيل موقع المتفرج؟ وعديد الأسئلة الأخرى التي طرحت مع الأكاديميين. لكن قبل هذا في الجزء الأول من النجم نقول المحور الفكري كان رد جميل جميل جدا في هذه الدورة أو في كل الدورات طبعا لطاقات إبداعية ولعمالقة المسرح على المستوى العربي ما بينهم الناقد والشاعر الدكتور يوسف عيدابي من السودان. طبعا يوسف عيدابي الناقد والشاعر وأيضا المؤسس لجيل كبير جدا على في السودان وأيضا على المستوى العربي, وهو أيضا من الجيل المؤسس لحركة المسرح السوداني الحديث. يشغل منصب المستشار الثقافي لحاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي. دكتور يوسف عيدابي عنده علاقة كبيرة جدا بتونس وبمسرح تونس وبنجم نقوله احنا كل المخرجين وكل المختصين في مجال المسرح. يوسف عيدابي علاقة ضاربة في القدم مع جمهور تونس وخاصة مع المسرحيين في تونس. يوسف
1: والله أنا أول حاجة سعيد بهذه المقابلة. قرطاج له ذكرى عزيزة علي من أول دورة في دوراته كنا شركاء فيها في زمن كان فيه جهابذة من المسرحيين العرب أسماء مهمة جدا في ذلك الوقت. وأيضا التجريبي حظينا بالمشاركة في دوراته الأولى أيضا, وكان هناك لفيف من المسرحيين المميزين الجزء منهم ارتحل إلى رفيق الأعلى وجزء ما يزال صامد يعزز من قيمة المسرح في الحياة الاجتماعية العربية. التكريم يعني هو سمة جيدة تعزز التسامح, تعزز الإنجاز, تعزز التفاعل الثقافي بين المسارح العربية المختلفة, وفي نفس الوقت هي علامة على أن الإنجاز لا يضيع وإنه التقدير والتوقير الشعبي اللي يمارس أثناء العروض المسرحية يمكن أن يمارس أثناء الندوات والمنتديات الفكرية أيضا. ده يؤكد أنه الثقافة إلى حد كبير بخير, والتميز الفكري والإنتاجي والممارسة المسرحية أيضا يمكن أن تعزز من خلال مثل هذه التكريمات ورد الجميل لمن يستحق. فعلا هي تواصل بين الرجال وسمة تعزز دور المسرح الآن في الحالة الاجتماعية, خصوصا أنه العالم العربي الآن في وضع كثير الاضطراب كثير الأحزان, فمثل هذه التجمعات تبعث على نوع من الإشراح نوع من الفرحة وتؤكد أنه الإبداع هو سبيل إلى النجاة، هو نوع من المقاومة الثقافية المطلوبة لدرك كثير من الأخطار والشرور العربية. أهلا بقرطاج.
2: التكريم، ماذا يعني لك هذا التكريم ورد الجميل في عصر قلة فيه رد الجميل؟
1: نعم تكريم القاهرة للتجريبي هو تكريم متميز مختلف، لأنه لا تزال القاهرة يعني تكد وتجد وتحرص على أن تكون مستودع للثقافة، مركز مضيء للمسرح العربي ولتجارب المسرح العالمي أيضا. وبالتالي عندما يكرم الإنسان في مثل هذا الجو المشحوب بالتوتر العالمي، يعني أنه هناك بارقة خلاص، هناك إمكانية لأن تطلع نوع من الأفكار، نوع من القيادات، نوع من الأفاعيل الثقافية التي يمكن أن تؤثر على مجموعة من التشكيلات ومن الأجهزة المسرحية، وبالتالي يمكن أن نصل إلى نوع من العافية المسرحية التي تساعد على تجنب عدم أنسنة العالم بالحروب والمآسي والشر الذي يتحكم في الشعوب الفقيرة من دولنا بكل أسف.
2: لك منا كل الحب من تونس خاصة. شكرا لك.
1: والله أنا لي كل المعزة، تونس عندها تجارب مسرحية متميزة وجديرة بالانتباه وجديرة بالاهتمام، يعني يكفي أنه لغاية الآن تجربة ممتازة مثل تجربة الكتابة المسرحية عند عز الدين المدني تنور تنور تنور، ويابد أن نستسلم ونقول أنها من التجارب المختلفة المغايرة التي يمكن أن تسحب من الخصيصة المسرحية العربية إلى ذرة عالمية. بارك الله في المسرح التونسي وزادنا منه ألغا، وشكرا للهاربات التي فازت في مهرجان المسرح العربي وفازت في مهرجانات أخرى وتفوز، لأنه الإنتاج المميز التجريبي الذي يذهب إلى الناس لا يذهب جفاء بل يبقى بيننا ونعزه ونحترمه.
2: شكرا لك
0: سعادة السفير، أهلا وسهلا ومرحبا بك على أرض الكنانة ومن قرطاج، لك كل الحب. يا سلام، أهلا بك. اليوم عشنا برشا حميمية، اليوم رد الجميل لصانع الجميل، فماذا نستطيع القول؟
3: أولا أنا سعيد أن أعود صوتا للإذاعة التي أحب ولتونس التي لها في مكان كبير جدا، لا في القلب بل في العقل وفي كل فضاءات الحياة. ونحن في القاهرة احتفينا اليوم بتكريم واحد من علماء الفنون العربية الأفريقية، أنا أقول عنه المؤسس الدكتور يوسف عيدابي. ساهم يوسف عيدابي في تأسيس المسرح السوداني وانطلقت تجاربه عربيا وأفريقيا، وأنا أخذت منه واحدة من أهم روايات حصان البياح التي بعد ذلك جلست عليها وأنتجت من خلالها 4 أعمال أردتهما بين باريس ونيويورك ومدن أخرى. فالتكريم يوسف عيدابي في التجريبي هو تكريم لكل مبدع أخلص ووثق إن الفن التقليدي والشعبي يسهم في الفن المعاصر. نعم.
2: رد الجميل في عصر قل فيه رد الجميل حقيقة.
3: صحيح، الفكرة رد الجميل فكرة جيدة وفيها كثير من المعاني، معاني التقدير والوفاء. ورد الجميل يعني أننا أدركنا ما قدم يستحق أن نقول له شكرا. نعم.
4: دكتور عيدابي لا يختصر، دكتور عيدابي تكريمه اليوم هو تكريم لنبلاء المسرح جميعا، للنبل المسرحي، وهذا كلام ليس فيه أدنى مجاملة، لأن هذا الرجل من طينة فريدة في العطاء والنبل والوعي والاستعداد لأن يكون في أي ساحة تطلبين، في أي معترك مسرحي يمكن أن يكون وجوده ضروري لا يتوانى لحظة في ذلك. وأنا كما اختصرته في المداخلة قلت يعلمك حين يتكلم إليك، حين يصمت، حين ينظر، حين يشيح بوجهه، حين يكون إلى جانبك، حين دائما يسعد بمدرسة لا يتوانى عن التعليم. وفي نفس الوقت لديه قلب أوسع مما يتخيل البشر، وفي أيضا في نفس الوقت لديه كف ممدودة بكل العطايا الإنسانية وغير الإنسانية حتى المادية، ويعرف يعرف السودانيون جيدا وله دور وبصمة كبيرة جدا في حياتنا بشكل شخصي وبالمشهد المسرحي سواء طبعا في الإمارات أو في السودان أو في الوطن العربي. لا ننسى بأنه أسس واحدا من أهم معارض الكتب في العالم وهو معرض الشارقة الدولي للكتاب وقاده 29 دورة وهذا يعني رقم ليس بالسهل أبدا. من هنا فإننا نقول بأن يوسف عيدابي يتجاوز كونه إنسانا إلى كونه مؤسسة إنسانية مسرحية متكاملة.
5: أهلا وسهلا مرحبا بكم ونحن سعداء اليوم في جلسة رد الجميل من خلال مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وكنا في حضرة أستاذنا الشاعر المسرح الدكتور يوسف عيدابي وهو جدير بالاحتفاء وجدير بأن نرد له الجميل لعطائه الذي لا تحده حدود على كل الحياة المسرحية في العالم العربي. ونحن قدمنا إفاداتنا وشهاداتنا وذلك لصلتنا به الغريبة والمعرفية والأكاديمية. أنا شخصيا تحدثت عن ما أقوم به بوصف المدير التنفيذي لمركز الدكتور يوسف عيدابي للإنتاج الفني والإعلامي ونحن نعمل على إصدار وتوثيق وأرشفة تاريخ الحياة المسرحية في السودان وأنجزنا هذه المهمة وبدأنا فيها منذ العام 2017 وحتى الآن استطعنا أن ندعم المكتبة المسرحية بالعديد من المراجع والعلمية والكتب والوثائق والمخطوطات. فكان يوما بهيا أكده جميع الحضور من أشقائنا العرب بمختلف سحناتهم ومختلف توجهاتهم الفكرية والمعرفية.
6: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
7: في مرافق الفنون يشدو اللحن.
6: يغازلنا اللون.
7: يشاكسنا المسرح.
6: وتحملنا السينما نحو العالم.
7: في مرافق الفنون.
8: في مرافق الفنون
6: ترقص الألوان
7: تبتهج الصورة
6: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: دكتور نورس عادل الناقد والباحث من العراق الحبيب، أهلا وسهلا ومرحبا. دورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، من أهم فقراته طبعا المحور الفكري الذي يناقش جيو التجريب المسرحي، وكانت المحاور محاور البحث حول تأقلم التجريب وعلاقته بالإقليم الثقافي، التجريب وآلية الرأسمالية، وموقع المتفرج داخل لرؤية العروض المسرحية التجريبية. طبعا كانت لك مداخلة مهمة جدا. قبل كل شيء، لو نحوصل يعني عنوان المحور الفكري، خاصة شفنا العديد من الآراء من البحوث من المداخلات، أثرت الأجواء. أهلا بك.
1: أهلا بك يعني صديقة العزيزة والإعلامية الحثيثة والدؤوبة نجوى، وأهلا ب يعني إذاعة مونستير. حقيقة هذا المهرجان وهذا المؤتمر يعني كان له أثر كبير ومهم، ووقع أيضا كبير ومهم، كونه يعني ينتمي إلى قضيتين. القضية الأولى أنه هذا المؤتمر مؤتمر القاهرة التجريبي، والمعروف عن القاهرة التجريبي في كل مؤتمراته يعني تمتاز بشيء من العمق ومن الجدية ومن التنوع البحثي. والشيء الآخر أن هذا المؤتمر يعني تناول موضوع إشكالية جدا، وهي جيو التجريب، بمعنى سؤال عميق يتجذر في مساءلة التجريب لذاته ولنفسه ولآليات اشتغاله على نفسه. هذه الملحوظة هي التي كانت فاتحة لورقة البحثية التي قدمتها ضمن موقع المتفرج، وكان عنوانها جينيولوجيا السرديات الصامتة، وتناولت فيها أو حاولت أن نتناول فيها حفريات المعرفة الخاصة بالمتفرج، بمتفرج التجريب المسرحي، كيف نشأ، كيف تكون، كيف تحول، كيف انتقل من حالة إلى حالة، ما هي الآليات الضاغطة عليه، ما هي القطوعات المعرفية التي أثارت، كيف يمكن أن نقول أن هنالك تواصل بين المسرح التجريبي وبين المتفرج. أسئلة كثيرة طبعا كانت في يعني تحملها هذه الورقة، ويعني الحمد لله والشكر قدمناها بما يعني شعرنا برضا الآخرين.
0: كيف ترى موقع المتفرج داخل رؤية العروض التجريبية المسرحية؟
1: حقيقة من وجهة نظر الشخصية، المتفرج يعني استطاع مفهوم التجريب كمفهوم يعني مسرحي أن يطور مهارات عديدة للمتفرجين، مهارات خاصة بمفهوم الفرجة. وبهذه المناسبة ممكن أن أشير إلى شيء، أن المهرجان اعتمد مصطلح أو مفهوم الفرجة، ولكي نكون على دراية واضحة أن المصطلحات والمفاهيم المتنوعة التي تنتقل ما بين فرجة وبين مشاهد وبين متلقي هي بالحقيقة ليست توصيفات خالية من محتواها، بقدر ما هي مفاهيم ترتبط بآليات عمل. ولذلك أن التجريب فعلا هو من يرتاده في أكثر الأحيان يرتاده المتفرج، فقد استطاع هذه الممارسة أن تشكل أفق معرفي مغاير. هي لم تلغي تاريخ الممارسة المسرحية ولم تلغي تاريخ العمل المسرحي، لكنها حاولت أن تشتق لها ممارسة خاصة بمواصفات وآليات وتطبيقات خاصة. والدليل على ذلك أن هنالك من يهتم أكثر من اللازم بالعروض التجريبية، وهنالك من لا يهتم بهذه العروض. لذلك أنا أرى بأن موقع المتفرج قد تطور وتقدم على مستوى الفهم والتعاطي التجريبي. بقي علينا نحن المسرحيون أن نجدد وأن نحيي وأن نغذي هذا المتفرج بالعديد من الآليات والاشتغالات.
0: أبرز النقاط اللي اشتغلت عليها في مداخلتك؟
1: حقيقة مداخلتي يعني حملت عدة محاور، بدءا من محاولة ارتكاز الورقة الفكرية أو الدراسة الفكرية اللي قدمتها على مرتكزات معينة بذاتها، وأسست بذلك مجموعة أسئلة، ومن ثم حاولت الحفر وتطبيق المنهج الجينيولوجي في قراءة الممارسة الفرجوية للتجريب، وخلصت إلى العديد يعني المفترقات الطرق، كان منها ومن أهمها موضوعة الاستعارة التي يعني أحدثها التجريب في عروضه، بمعنى أن هنالك فهم لانبثاق التجريب أنه استعير كمفهوم وكمصطلح من العلوم المجاورة، وبالتالي تحول هذا الاشتغال إلى ملمح رئيس في كل عمليات التجريب، ومن ثم أخذت الورقة العديد من المحاور في التعاطي الفلسفي والجمالي لقراءة المشهد.
0: نعم، علاقة الجمهور بالعرض التجريبي، وهل يصبح شريكا في صناعة العرض؟
1: أعتقد إحنا يعني في الحقيقة غادرنا حتى فكرة المشاركة على مستوى التجريب، لم يعد الجمهور مشاركا، بل أصبح هو الفاعل الرئيس، هو اللاعب الرئيس، هو الذي ينتج المعنى الخاص بالعرض. كانت فكرة مشاركة الجمهور في العرض فكرة رهينة للمنطلقات اللي أدلى بها نظريات التلقي لياوس وآيزر وأفق التوقع وما إلى ذلك، لكن التجريب كمفهوم عالمي وليس عربي فقط قد تجاوز يعني موضوعة ومساحة المشاركة وانتقل إلى مرحلة الفواعل، بحيث أصبح الجمهور فاعلا في إنتاج المعنى، وأصبح من ينتج عرض مسرحي تجريبي يفكر ألف مرة ومرة في أن هنالك جمهور سيأخذ هذا المعنى وسيعمل على اثنين، إما أن يطور هذا المعنى في الفضاء المتداول حياة العام، وإما أن يرميه خارج سياقاته وبالتالي تموت التجربة.
0: من يحدد معنى العرض؟ المخرج، الممثل، أم الجمهور؟
1: نعم، هو سؤال مهم بالحقيقة. مثل ما أشرت قبل قليل، هو ممكن أن يكون المخرج صاحب الفكرة، وكذلك يكون الممثل هو الوسيط الذي يوصل هذه الفكرة إلى الجمهور، لكن الجمهور أثبت وطوال يعني 4 عقود تقريبا من التجريب على أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يطور هذه الفكرة وأن يتبنى تفاصيلها وأن يقدمها للفضاء العام وأن يرسخها في الذاكرة. نحن نتذكر عروض تجريبية لسنوات طويلة، ربما يكون صاحب التجربة نفسها قد غادرها لكن الجمهور ظل يرددها. واحدة من هذه الأشياء في جلسة رد الجميل اللي قدمناها لدكتور عوني كرومي الله يرحمه، الجميع أشار وأنا منهم إلى عمل المهم ترنيمة الكرسي الهزاز. الحقيقة أن ترنيمة الكرسي الهزاز كعمل مسرحي قدم في بغداد عام 1987، لكن أحدا لم يغادر لحد الآن، بل تحول إلى ما يشبه تحدي لكل مسرحي يحاول أن يقدم في هذا المكان. يقول لنفسه: هل سأتجاوز جمالية وقدرة هذا العمل بعملي؟ فلذلك هو ذاكرة الجمهور يؤسس إلى ذاكرة مهمة.
0: كيف يوظف جيو التجريب المسرحي الجسد، الحركة، والفضاء؟
1: طبعا العناصر هذه الثلاثة اللي حضرتك ذكرتيها، الجسد والفضاء والحركة، هي عناصر ديناميكية، عناصر متحركة، عناصر لا تتسم بالثبات، كونها ترتبط ومنذ الأزل بكل التنظيرات وكل التحولات وكل الفلسفات، وبذلك هي رهينة للتحول المعرفي الأبستمولوجي، ورهينة بالبراديغم الكبير العالمي، رهينة بالطروحات المعرفية التي يعني تنمى في كل سنة. كل عنصر من عناصر العرض المسرحي، وهذا سر حيويتها، هو رهين لأبرز الفرضيات العلمية والجمالية. بالحقيقة أنا على المستوى الشخصي يعني سعيد جدا أنني بحثت، يعني ليس فقط في المشاركة بهذا الأفق الجميل بالتجريبي، ولكنني سعيد أيضا أنني خلال هذا التجريبي يعني المؤتمر التجريبي قام بتحفيزي في البحث والحفر في منطقة لم أكن يعني أفكر أن أبحث بها، وبالتالي أنني خرجت بحصيلة من المعلومات الشخصية إلي وحصيلة من التصورات الجديدة والمغايرة. وأنا دائما أقول أن التصورات التي أعتنقها الآن ربما أغيرها غدا، هذا على الجانب الشخصي. أما على الجانب العام كحصيلة، أن هنالك العديد من الأوراق المحترمة والتي كانت محملة بالكثير من المعلومات والمدخلات الإنجازات والنتائج وقد أثارت في الكثير. لذلك سنعود إلى بلداننا محملين بثلاثة أشياء: كتب ومعرفة ومحبة كبيرة. يعني خليني أنطلق من مقولة لميرلو بونتي يقول أن يعني الجسد المدرك والجسد المدرك الاثنان هما يشكلان لحم العالم. بالتالي فإن التجريب في المسرح والمسرح بحد ذاته يشكلان لحم التجربة الجمالية عموما. ومن ثم أن الأسئلة كثيرة وعديدة. وبالتأكيد هذا هذا هذا هذا المؤتمر بالذات لهذه السنة فتح بوابات ونوافذ أكبر لأسئلة قادمة ربما.
0: شكرا لك دكتور، تحياتي وشكرا لتلبية الدعوة لمونس.
1: شكرا نجوى العزيزة، وشكرا للمونستير، وتحية من القاهرة إلى تونس. مرافق.

على هذه الإيقاعات نكون وصلنا إلى نهاية لقاءنا في مرافق الفنون. نلتقي في درة السياحة الأحد من الخامسة إلى السابعة مساء. إلى اللقاء مع أجمل تحيات محمد سيدية حمدي الأحوال نجوى المهري صخيري تقول لكم دمتم أوفياء لهذه الموجات. إلى اللقاء.

0: السابعة مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. ينظم فريق التكوين بالمركز الجامعي للولادة وطب حديثي الولادة بتونس غدا السبت 19 من سبتمبر الجاري تظاهرة علمية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمكتبة الوطنية انطلاقا من الساعة 9 صباحا. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني العاشر لطب الشيخوخة يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري بمدينة صفاقس تحت شعار الهشاشة، استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. تنظم جامعة قرطاج يوم الجمعة 25 من سبتمبر الجاري بمدينة العلوم بتونس فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين توايز بلاس 2026، وذلك من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 10 ليلاً. ينظم المعهد الوطني للتراث ممثلاً في مخبر البحث الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية أياماً دراسية دولية حول جهة زغوان، وذلك يومي 24 و25 من سبتمبر الحالي. انطلقت شركة النقل بتونس في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 مشطوبة يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية عبر الكبارية. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة بإجراء 516 تدخلاً، بينها 143 للنجدة والإسعاف بالطرقات. ختاماً، بمناسبة انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 أدى والي زغوان كريم البرنجي زيارة إلى مركز التكوين المهني والتدريب بالجهة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. جامعة تونسية لكرة القدم أعلنت عن قائمة الناخب الوطني معين الشعبين اللي بيشتخوض مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام أوغندا يومي 24 سبتمبر الجالي وبوتسوانا يوم 28. القائمة فيها في حراس المرمى أيمن دحمين، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، في دفاع يام فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول. في الوسط نلقاو كل من عيسى العيدوني، الفرجاني سيسي، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، حمزة رفيعة. في الهجوم خليل العياري، صيف اللطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري والصادق قديدة. برنامج مقابلات الدفعة الأخيرة من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى باش تلعب نهار الأحد. في الأربعة النادي الإفريقي واجه ترجي جرجيس مباراة جزافرة حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي. أيضا في الأربعة النادي رادي صفاقس يواجه نادي البنزرتي، مباراة حكم رئيسي حسين بن ساسي وحكم الفار دافيد سمايتش. نادي حمام نلف أعلن عن تعاقده رسميا مع المهاجم ياسين الشماخي ومتوسط الميدان الهجومي تمام العبيدي قادما من نادي اتحاد أبو سالم. الشماخي أمضى العقد مدة زوز مواسم، في المقابل العبيدي أمضى لثلاثة مواسم. نذكر نادي حمام نلف يحتل حاليا المركز الأخير برصيد صفر نقطة. اتحاد بن قردين أعلن عن تعاقده مع المدافع النيجيري دانييل بول وذلك بعقد لمدة ثلاثة مواسم. اللاعب النيجيري يشغل خطة مدافع. غدا باش يكون الموعد مع منافسات الجولة الثالثة من بطولة قسم النخبة أكابر في كرة اليد. حسب البرنامج التالي: المنزه الرياضي يواجه النجم الساحلي، مكارم المهدية يواجه الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال يواجه سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات يواجه ساقية الزيت، نصر طبول بيلعب ضد بعث بن خيار، واتحاد منزل تميم يواجه النادي الإفريقي. في التنس كأس ديفيز تونس تتقدم على باكستان بانتصارين للا شيء وذلك ضمن منافسات تصفية كأس ديفيز اللي هما العناصر الوطنية فازوا في زوز مقابلات بفضل كل من محمد عزيز دوغيز ومعز الشرقي فازوا في منافسات الفردي. وغدوة بداية من 11 متاع الصباح باش يكون الموعد مع منافسات الزوجي، الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع باش يواجهوا الثنائي من باكستان. في صورة فوز العناصر الوطنية يصبحوا قادمين في المجمل بثلاثة انتصارات مما يأهلهم إلى الترشح إلى المرحلة الموالية وهي مرحلة المجموعة الأولى. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطلع.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: غني لي غنية تونسية.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط بداية من ليل الجمعة، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربية، وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر متموجا، تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. ونواصل في أحوال الطقسين. سجلت محطة منزل الحياة من ولاية المنستير أعلى نسبة أمطار بلغت 60 مليمتر، وذلك خلال 24 ساعة الماضية من يوم الخميس 17 من سبتمبر 26 و2000 على الساعة 7 وإلى يوم الجمعة 18 من سبتمبر 26 و2000 على الساعة 7 وفق القائمة النهائية للأمطار الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، كما شهدت عديد المناطق من البلاد خلال ذات الفترة هطول كمية هامة من الأمطار. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة في بيان أصدرته اليوم أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرمة بتاريخ 2 من مايو 2019 و2000. وكانت الجامعة قد أصدرت برقي التنبيه بإضرابة في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. أفاد المدير الجهوي للتجهيز بالمهدية ماهر قاسم اليوم بأن نسبة تقدم أشغال مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية والطرقات بمعتمديتي الشابة والملولشة تصل إلى 65%. وبين قاسم خلال زيارة ميدانية إلى عدد من هذه المشاريع تحت إشراف ولي الجهة أن قيمة الأشغال التي شملتها الزيارة تعادل 17 مليون دينار، وهي مهمة لفك عزلة المتساكنين وتسهيل تنقل الأفرادية والعربات. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام في تمام التاسعة مع موجز لأهم الأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل الفن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسيعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
5: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجنا يا سامعين الشعر والغناية. كيف ما تعرفوا في إطار البرمجة الجديدة بإذاعة المنستير وعند رغبة محبين الشعر والغناية يجدد اللقاء معكم في برنامجنا اللي باش يكون كل يوم جمعة إن شاء الله على الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 10:00، وباش يكون من إعداد وتقديم البشير بكار والمخرج فوزي شعبان. باش نحاولوا في الحصة نتاعنا يا سامعين الشعر والغناية باش نعطيه البعض لإضافات، باش ناخذوا الأغراض في الشعر الملحون، باش نحكيه من حصة إلى حصة على بعض الأغراض نعرفه في كل حصة بها، باش ناخذوا شعر من فحول الشعراء، في كل حصة ناخذوا شعر من فحول شعراء تونس من الجيل الأول حتى للجيل الثالث ونحكيه عليهم ونعرفوا بهم باش الإخوة المستمعين يعرفوا الشعراء نتاعنا، وهذا مع قراءات شعرية في الغرض اللي باش ناخذوها، وكذلك باش نعطيه مساحة للإدباء والتعريف بهم، وكذلك ما ننساوش الغناء الشعبي، وإن شاء الله نكونوا موفقين وننطلقوا على بركة الله مع أغنية من اختيار المخرج فوزي شعبان.

0: الشعر والغناية.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: محمد برخيص الدغاري ترك موروث لا يستهان به، ونظم الشعر في أغلب الأغراض والأوزان مثل النجع، البرق، الثوامر والغزل. الدغاري حارب مع محمد الدغباجي وتوجه عام 1941 للقطر الليبي لمقاومة الطليان. وبعد ما عطيناكم بسطة على حياة الشاعر الكبير محمد برخيص الدغاري، نستمع لأغنية للأديب الناصر بن ضياف الدليلي في غرض البرق.
3: عمودي وتنوى تبسم قمودي وتنوى، يا الرعد تقوى والبرق مطارق يتلوى. تبسم قم
4: تبسم قمودي وتنوى، والرعد تقوى والبرق مطارق يتلوى. تبسم
3: قمودي ظهراوي ظلمة وعمية وشراوي، وسحابة ناوي والرعد تزلزيل فضاوي. يتكلم داوي فمثيل الطبال الداوي، على كل الغاوي عجمي وسط الحضرة فاوي. والبرق فضاوي يضطر ويتقوس خاوي، يفتل ويساوي كيف المبروم الجنفاوي. أميل الرغاوي خلطها قرعة وعلاوي، وديان حلوة وما جل تدعب للصوة. تبسم قم
1: مودي وتنوى، يا سامعين الشعر والغناية،
4: والرعد تقوى والبرق مطارق يتلوى. تبسم قم
3: مودي نرعيلة لا واحد على تنشيلة، جيباية ليلة ظلم كيف صباغ النيلة. وبروق فضيلة فتلاوات تبان شعيلة، متقوض ليلة بيتي سيب فزلازيلة. وديان حميلة تجابد من كل نجيلة، صبح التجريلة فلاحة تزرع بالهيلة. وخضار قسيلة مركب زي في تسبيلة، نوار عطيلة شبعت منه كل هزيلة. وبلايتك حيلة تتراقص في كل طويلة، والنجع رحيلة خاطم يتفقع سماشيلة. علي جبت الغيلة خيار القول على تاويلة، حراير تتغوى تكركر في الباسات الفوة. تبسم قم
4: مودي وتنوى، تقسم قم مودي وتنوى، والرعد تقوى والبرق مطارق يتلوى. تبسم قم
3: مودي بحقيقة في ليلة ظلمة وشفيقة، حست نقنيقة غاوي فقطة طير فريقة. مهزوز عليقة باتي سيب فترة شيقة، حافل بطريقة وحاجيتها من فوق رقيقة. فيها زريقة ما يدريش يقول حريقة، في الجو طليقة نستغفر من قبل الضيقة. ضاربة بسيقة والبرق يبانت عتريقة، عامل حواقة أضوى من القنديل خليقة. دفق في دقيقة خلف في القاعات مزيقة، الوديان تفيقة الفلاحة تضرب بالسيقة. عشب السميقة رقمة وجرجيرة وزريقة، والطبل نقيقة جايب النجعة منخر شيقة. لا تكثر دوة ولا تسهل، لا تقول اشنو. تبسم قم
4: مودي وتنوى، تبسم قم مودي وتنوى، والرعد تقوى والبرق مطارق يتلوى. تبسم
3: قم مودي وتعلق بايت فيه الرعد ينقنق، حامق يطرشك يتمايح بك وشي بربك. متحشحش أزرق يا لطيف اللطف يوهق، بابور مشرق يتسرع في البحر يمزق. والبرق مسبق يرقى القلب الجو معترق، يومي ويتدرق يسقم يعواج يحوق. كيف كي المطرق براني ما هوش معرق، جسيل مدفق والوادك شاكيشة طبرق. صبحت في بلعق والضفدع بالصوت يرقرق، والهوش تفرق فلفل فسخون المزرق. وتريس محلق وماشي في البور تفلق، جزرع معتق وربيع منور ومفتق. والنجعة تربك بزوامل وحصنا سبك، وذراري تلحق تفرح يوم الفتني غلق. يدوها تو يردوها من غير مروة. تبسم قم
4: مودي وتنوى، تبسم قم مودي وتنوى، والرعد تقوى والبرق مطارق يتلوى. تبسم
3: قم مودي وتصنى، جعجع وترادع وتقنع، عمالي طلع بايت فيه الرعد يقرقع. حارج يتجرع يطلظ في مثيل المدفع، فتلاوى تلمع من السيب في الكور يديع. والبرق يولع فالغاسك بايت يتخذع، جسيل منقع
1: متبضع
3: في وينا مشرع. وربيع مربع والزرع غدادي المكرع، والنجع مقشع في زوامل وحصنا تفزع. خاطم بالقوة وتريز ملغلغ يتفوت بس مقم
4: مودي وتنوت بس مقم مودي وتنوى والرعد تقوى والبرق مطارق يتلوت بس مقم
3: مودي واستقبل فايت فيه الرعد يزلزل مرسوع مهندل عامل كيف شوامخ الجبل وشبوب منزل والبرق يهود جوي دلل ما باش يبطل كل شارب بالموجة يغزل فاشتنبر الأول فلاحة تزرع وتميل جزر عم قصر يا ربي تبارك وتكمل نوار مخبل وربيع مفتق ومقدل والطبلي والول والنجع محشد ومقبل بحصنا تصهل وسلاق الدرقش في الريل سلامي على المحفل والعرس ومن فيه مجمل نا يعرف مدلل ومحمد الصغير ما يعطل كيف يخلط هو تعود لدبت لاجي من سوت بس مقم
4: مودي وتنوت بس مقم مودي وتنوى والرعد تقوى والبرق متاق
0: يا سامعين الشعر والغناية
2: قلنا أكثر الشعراء كتبوا وغناوا في غرض البرق ونبدأوا في وصف البرق والرعد ثم الغيث النافع وبالطبع بعد كل برق وصب المطر يجي الخير وتبدأ النجوع تتنقل من مكان إلى مكان وإن شاء الله في حصص قادمة باش نحكيه على غرض النجع اللي هو تابع البرق. نقرأ عليكم بعض القصائد للشاعر محمد بورخيس الدغاري. شيري باني لوح يا محسنا بين الصحاب باح اسحابة رقي مطروح لا ينقطع لا مزقوه رياح دعس ماه ولا طفوح غط العلاوي واعرة وسماح باب العطاء مفتوح ضابح بغنى قاصد الأشباح شافي دول مجروح وتكون تلا بقدرة الفتاح وقصده كبير الدوح اللي قلعاته تقول رماح وما لاش فيه نصوح ومن صغرته خش الخلا سواح راكب على سيدوح ركبوه قبل اللي يبزغوا الأصواح وفي الفش باتي ذوح واسع عريض الدف والمنفاح وتحت القدم مجروح تقول طيارة هابطة بجناح في اللنب فيه ميوح وين يجبد سير الخزامة ماح يزهر كماتي توح فقد لبوتا وهي على مرواح اللي انشغل مجروح يقلق توا ينقذوا لجراح بلعتا مجروح يرعب رقيق الباطنة لناح لا يرتدب مستوح لا يثني لا يجي بسلاح وراكب على القحقوح عنه رفيقة حاير المطراح ومن عاشر المفضوح بعهمتا يلوج على الفضاح المختول والمسنوح الاثنين هما ما يجوش ملاح ولا تامن المريوح يسيب هبالة الدروشة لا طاح الروح في دل خلق الروح لا معاه لا روضة ولا صلاح واللي خلق اللوح وزين برسم القلم مسماح وشيع سفينة نوح وحل باب الشمس كل صباح وبرخيص في المشروح يوصف على برق السماء شلواح صلوا على المندوح على قد ما هبت نسوم الرياح على قد ما هبت نسوم الرياح

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: يقول الشعر الفحل ملاك رحمه الله في البرق: شير عقاب الليل يا محسنا في المزن كيف شعل، وربي عليه وكيل آذن على باب السماء يتحل، وغملوا طاب السيل رواها منقع كل واد حفل، الزرع عاد كسيل بشرت بيه الزارعين الكل، وتنعوش القليل وزهات لا ليام بعد الذل، امنع من التهزيل كر جناح علو طاوس طل، وصارت طيور تشيل قطايا ورخمة فاخطة وحجل، والطير بوك مبيل وام الحسن بين الغروس الطل، وغنت رصد الذيل الجيران هالمنيار والبلبل، وسميت منه قليل اسم ربي بيه متوكل، وخرجوا ولاد قبيل يراودوا ونجحهم ينزل، يلقى ورضة ليل وياسر فيها عشب متخبل، إذا روات تحيل ساعات على الغب يجيها بحل، ولوا على التعجيل تلموا مع ميعادهم وجمل، وباتوا على الترحيل وشحافهم ترمات فوق البل، فراسين فوق الخيل تحلف السيودة في الخنق تصهل، كبايات وفراميل أمضال هدر كاسرين الظل، وجياب بمناقيل باش يعرفوا وقات كل فصل، أبنات عز الجيل بنات العرب أصحاب كل عمل، وبهواهم مزاطيل الجازية وهنونة منين كانوا قبل، وتلموا على التعجيل وباتوا على ميعادهم وجمل، ملاك جاب الهيل أدي براوي من قصص وحلل، وكيلت منه كيل بعبار وافي ويبتا بحمل، ورجعت بالتاويل عالبرك في لمزان كيف عمل، رغارعت بزلازيل تسمع حسة تقول حصة بل، ناشوه بمعاقيل ولا مدفع فوق راس جبل، ولا مدفع فوق راس جبل. كذلك يقول الشعر فرج عبروق في موضوع البرق: سحاب نتركب على البيت توا، ورعدة تقوى تبسم الضحك برق يلعجب ضوى، سحاب نتركب على البيت ناوي دير رعد قاوي بسام الضحك

سحاب نتركب، سحاب نتركب عليها وغلق وغرب وشرق. بدي السيل على الأرض هابط يدفق، بدي السيل على الأرض هابط يدفق. حين طلعت تلقى البرق يخفق، رجعت الدرق خل خال في ساقها عمل دوا، خل خال في ساقها عمل دوا. سحاب تركب عليها وظهر بروقات نقمر، بس

سحاب نتركب، سحاب نتركب عليها قبالي، بروقة تشالي تكون على بيتها زهو بالي. يا رب يا كريم وانت العالي، ثبت قوالي، ينتقل ساني بكلمة حلوة، ينتقل ساني بكلمة حلوة. العنش

الصوم دي الزل شبعان والهوش يرتع في الحين يشبع في وقت مار صربيعة بربع ومن ساغ هالقول دي ما يطلع وفي اللفظ يطبع معروف صاحب العقل والمروة معروف صاحب العقل والمروة.

0: فصيل ولا حي مش كيب. اه والقد ما في الا بتيب وفي مثل صندق تيقع لك وخد على جنيق لازلت برق النوار يشاشا روضة قرقا وصيل ولا حي مش كيب. اه سبحان من خصها كيف تصنع ما كل موشق وتحكم بحكم صلاتي تشنق لازلت برق النوار يبرهج اصحاب ومبرج وصيل ولا حي مش كيمرج. اه من شاف لي لهجة مخوج وقلبه تحرق وجاش وعلى كل شيء لا تمزق لازلت برق النوار يبهر روضة قهقر وصيل ولا حي مش كيهرهر وجاد ونصيد للبال يزهر ورجال تحمي بصناديد فيه ومشي لي برقق لازلت برق النوار يزوى اهرات وتقوى وصيل ولا حي مش كيروى وسبحانه من والف الطير جوى كيفاش يخلق وفي زينها باص وما تحقق من زين هيباب قلبي عليين وحارب دليل بالزين فازت على كل جيل. اه بالله يا طير ديري جميل وخوذي وزعفك اسلامي على الفور من صاب.
1: يا سامعين الشعر والغناية
2: خفق البرق يبان بعيد ويدخو فق وشير من الابعاد رشقي مجيمين اتكلم فيه الرعب انطق ويطق طق تلحب بسواد مغلق ظلام يزيد تقول عسكر في بر عبيد خفق البرق يبان بعيد شيع شيع شاع البرق يشع وشايع من الابعاد شعاع وبند في بنظرة المع وبرم في جندوبة فاع وويني لص البرق سطاع يغير هو في الاطباع تكلم بسواقع طمرع يرشق من الاعلى للقاع الريح يصفصر مثل الفع تقول فيه ملايين الفاع وحول للكاف تربع يقسم فيه الليل ارباع وعد على نبر وقطع وبايت في طبرقه قرقاع وحول في باجا وشكع ونزل في تستور انواع وحول في باجا وشكع ونزل في تستور انواع يكدس فيها ويجمع سواها وطيا وارتفاع ومن فوق الصب ينبع وفي الارض منزل بفراع وحول في فوشان اسطع وبو عرقوب مع القرصاع وكان حجاره تتنوع ووزن الحجره يعبي طبق وزاد الحق الكيفان الوعره وخنق سبحان المولى مخلق خلق الحق وقادر يبعث شيء جديد ويصعب علو الصافي كيد خفق البرق يبان بعيد اتكلم من الابعاد يرف يخطف في تخطيف سياف وبايت طول الليل يلف سواهم هاميد مع جراف يكرد في حجار يزرف وكان التبرور يزراف وفي رمشة دور بالخف ودار على زغوان وحاف يطير في نجار يدف تبان خفيفاك الخفاف البرق اللي فيه نوصف صعيب ويصعب على الوصاف وغير المولى بين الطف وسبحان منزل للطاف وحول في سليمان يرف ونابل والقلعة ورفراف بدار بسوسة وتلحف ودار بسوسة وتلحف المهدية وقصور الساف ورد السليانة وعكف ومكسر والروحية طاف ولا بطل لحظة لا كف البر العد عليه غرق وما هم رقودي ما يزيد الريح ينق ودقدقها أغصان مع تقديم وجيميد فحل هايج لا ترد حلق ولا تخنق ولا قوة الإنسان تفيد خفق البرق يبان بعيد اتكلم من الابعاد ينم اتكلم من الابعاد ينم وين يطول يزيد ظلام وحول للقروان رزم ولا سيب بلو الأغنام وزرع الفلاحة تردم شوف المحمود عوام زرودي طفت في طلاطم يقشقش فيها كوام كوام ومن الحاجب دور وبرم وغرب لسبيبة رزام وسنع القصرين هجم وعملت الأملاك الجام ورد الفوسانة واختم ودار الفريانة لطام على حسي الفريد دهم وعدام الخنق القدام ولولا يتبو زيد عزم ونزل فيها ريام ريام وباتي قطع فيها حوم رواها بالخيرات جمام المنزل بو زيان اختم بلاد اولاد عزيز اكرام وبو هدمة قريب من ثم وعم المزن رواه تمام وحول للمزون رشم طراب مهذب والاعلام ودار بنفات للثم وبير علي تبان جمام صفاق صدار عليها عم وضارب نفاتت للثم وبير علي تبان جمام صفاق صعد دار عليها عم وطينا عداها ومرق الريح سبق وليه غريد الغنوش وبو شما دق وبالتحديد الجو على قابس غلق وغرب في شورب يزيد بلاد المستجي الصنديد تبقى البرق يبان بعيد

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة تواصل تسجيل هطول كميات من الأمطار بعدد من مناطق البلاد اليوم على غرار ولاية سوسة والقيروان والكاف وسليانة، وتوقع بحبة تسجيل وصول كتلة من السحب الممطرة إلى ولاية قبلي بداية من الليلة، مشيرا إلى أن هذه الكتلة الممطرة ستتجه نحو عدد من ولايات الوسط الشرقية وكذلك الجنوب الشرقي على غرار ولاية إصفاقس وجابسة. وأكد المتحدث وصول كتلة سحب ممطرة أخرى قادمة من الصحراء، وستشمل فجر اليوم مرحلة أولى ولايات الجنوب الغربي على غرار ولايات توزر وجابسة، ومن ثم تشمل بعض ولايات الجنوب الشرقي على غرار ولايتي جابس وإصفاقس، ثم تتجه نحو ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 26 و2000، حضرت الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس. وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقي الأنباء أن مرض الزهايمر لا يقتصر على اضطرابات الذاكرة فحسب، بل يطرح تحديا طبيا وأسريا واجتماعيا وللصحة العامة، داعية إلى تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر وتكوين مهني الصحة وتوفير التكفل الصحي المختص ومتعدد الاختصاصات، فضلا عن دعم عائلات المرضى ومقدمي الرعاية. انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات إبرا بصفة عضو كامل، ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وتجمع الجمعية الأوروبية سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. وفي هذا الإطار سيمكن هذا الانضمام السجل الوطني للمؤسسات من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات على المستوى الدولي. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير.
3: برامجنا منكم وإليكم.
2: منكم وإليكم.
4: يا ساني عين الشعر والغناية،
5: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
5: يعتبر الشعر بورخيس الدغاري من شعراء اللي لحقوا على الشعر أحمد ملاك، وعرفت موازين الشعر الملحون على الشعراء اللي سبقوه، وثابت أن الدغاري كان المثل نتاعو هو أحمد ملاك اللي ذكره في بعض القصائد نتاعو. كذلك الشعر الدغاري اكتب في كل الأوزان، في الكسين، في المسدس، في الموقف، في العريض، في عريض العريض، أغلب الأوزان اكتب فيها. قبل ما نقرأ عليكم بعض القصائد في غرض البرق، مش ناخذوا على الهاتف معنا المدون والشاعر والباحث محمد العشي من ولاية صفاقس باش نحكيه على الشعر بورخيس الدغاري ونحكيه على أغراض البرق ويسمعنا بعض الأشعار عليه. نرحبوا بالباحث والمدون والشعر سي محمد العشي من ولاية صفاقس. أهلا وسهلا سي محمد.
6: مرحبا بك يا سي بشير.
5: سي محمد، احنا موضوعنا الليلة في حصة الشعر والغناية مش نحكيه على شعر كبير هو فحل من فحول شعراء تونس اللي هو سي محمد بورخيس الدغاري هكا.
6: نعم، ينتسب لقبيلة الدغاغرة.
5: نعم سي محمد، كان تعطينا بسطة على حياته، كيش كان، كيش كان يغني مع شكون كان يغني، تعطينا بعض الإضافات. بالطبع احنا عملنا مقدمة عليه،
6: انت اعطيت عليه مقدمة كبيرة وكافية وضافية. بقى اضيف الى ذلك انه كان معناها معاصرا لكل من حمد البرغوثي وعبد الله بن زكري وعلي اللوز وعمر الدبيرة وغيرهم من الشعراء والأدباء.
5: أيوة.
6: كان أديبا شاعرا، محمد بن بورخيس الدغاري أديبا شاعرا وأديبا كبيرا، واشتهر بشعر الحكمة والملحمة كما قلت سيادتك، وله ملحمة سيدنا يوسف عليه السلام أكثر من 130 بيت.
5: أيوة.
6: قصيدة فيها أكثر من 130 بيت.
5: بين الصدر والعجوز. بين الصدر والعجوز.
6: لا، صدر وعجوز تسمى بيت.
5: تسمى بيت بالطبع.
6: تسمى بيت ما يولو 260 كك.
5: نعم.
6: كما له عديد القصائد من نوع الأحرش وأرباط العرس والفتاشة وغيرها. كان مقاوما كما قلت سيادتك ومكافحا للمستعمر. تتلمذ محمد برخيس على شيخ الشعراء والأدباء شاعر الجنوب أحمد ملاك.
5: نعم.
6: وكذلك أحمد السماوي منذ نعومة أظفاره، وهذا نتبينه من شعر موقف، له موقف البرق والنجع.
5: أقبل سي محمد ما نقرأه البعض القراءات الشعرية للشعر هذا الكبير. سي محمد، فإحنا اليوم مش نحكيه في غرض البرق، وكان تعطينا عليه بسطة ولو صغيرة بإجاز، اش كتب في الغرض هذا يا شعرنا؟
6: كتب عدة قصائد، كتب عدة قصائد في البرق، وخاصة هو مشهور بشعر الموقف.
5: نعم.
6: شعر الموقف، هو شاعر الموقف تقريبا بلا منازع، والموقف هذا هو غناء في الأعراس.
5: نعم.
6: حيث يتبارى به فحول الشعراء في نظم القصائد.
5: نعم. سي محمد، تعطينا بعض قراءات الشعرية للشعر بورخيس الدغاري.
6: أعطيك. نعم
5: تفضل.
6: يقول بورخيس في موقف شبه برق، هو برق وحكمة كذلك.
5: نعم.
6: سميت بالله رقب على كل مطلب، ولا غالب الله غالب، واللي انشا من سبابه هو النظير المهيب، على كل ما دب على الإنس حاضر وغايب، في أولى وفي عقابة هو الطبيب المجرب، يجرح ويعطب، لمعاه من هو يطبب ولا من ينجم طبابة. رب السماء والكواكب والريح ما هب من ذات الأربع جوانب في قدر طوف في حسابة. رب الملك كيف جاوب بين السحايب هافز دموع عسكايب على بر طالب شرابة. بريح الجبالي تركب شرق وغرب سيلة غطى كل مجلب بقدرة الله جابة. القح الذي كان جادب جواليه ترعب ليه وقت ذكروه خايب جواد بعد الخيابة. الزرع دجج وعقب زرع وركب لم جميع المكاسب من حو ما قال صابة. تناشاه حوام زارب وبالرجل تاعب منين هود الليل عقب ورا نزلت الشيخ جابة. أعطاه خير كيف صوب رسم فيه يخطب ساحر عقل موش كاذب لا معدو في عقابة. آمر على النجع زرب وحواه وقتب منين باهر الفجر شرب الجلا غمام الضبابة. ركب جحافة المجايب وشدد ولبب في الأرض سلو التنايب قاعدة طماير تنابة. خلوا الحطب والمناصب وللجود صوب وضربوا قلل كل ذاهب للغايبة في عقابة. في واسع الصحن كوب وحصن وزرب مدايرة والمخانب وكل بيت وثق طنابة. وصار بينهم سم ملعب رصاصة مذوب من الناس دخن المشارب للفتن شعشع شعابة. يوم الذي فيه يسلب وهذاك هارب وهذاك رد المكاسب وهذوك عزمه غضابة. اللي ما يشوف العواقب وما هوش في العار يحسب إذا حدر الدم يسكب ينسى منازل أصحابه. أثراه المرأة تجيب لطنب وتجيب عصلب وتجيب حتى الثعلب وتجيب عادم صوابه. برخيص في الشعر يرتب بالحرف يكتب وبحري صعيب على القوارب لو العمر يرجع شبابه. مستند على شيخ آدب عارف ومدب ملاك هكاك ينسب حمد واعر حرابه. صلوا على نور يثرب شفيع كل مذنب يوم الخلاص والطلايب سيد العرب والصحابة. استغفرت لله تايب نيفيه نطلب يصفي غدير الترب بجاه النبي والصحابة.
5: بجاه النبي والصحابة. سي محمد واضح متأثر بأستاذه أحمد ملاك الشاعر. سي محمد احنا كما تعرف في فصل خريف اللي هو معروف بالأمطار والغيث النافع وإن شاء الله ربي يرحمنا وتعم الأمطار في بلادنا حتى يعود بالخير والبركة. احنا الليلة في حصتنا قلنا نحكيه على البروق وعلى الأمطار وعلى الغيث النافع وكذا.
6: سي محمد الغيث النافع.
5: نعم سي محمد هي أغلب الشعراء كتبت في غرض البرق بالطبع.
6: أكيد
5: غالب
6: الشعراء أغلب الشعراء.
5: هو سي محمد البرق شرط من شروط الغناء في المحفل.
6: هو ما هو طول غناء في المحفل بعد ما يصلوا على النبي وبعد ما يقروا يعني يغنوا الوصف. الوصف يشمل البرد ويشمل النجع ويشمل الضحزاح ويشمل الكوت ويشمل عديد الجوانب.
5: بالطبع احنا
6: هو ركزة من ركائز
5: الشعر
6: في الحفلات والأعراس.
5: نعم وهو بالطبع بعد البرق يجي النجع وتجي الخيرات وتجي النعيم وإن شاء الله ضيته نحكيه عليه سي محمد في حصص قادمة.
6: أي نعم
5: سي محمد بعد ما حكيت لنا على الشعر الكبير اللي بالحق معناها عنده مكانة في الشعر الملحون في تونس سي بورخيص الدغاري. أنت سي محمد كمدون وكباحث بالطبع عندك عليه فكرة وعندك الدواوين نتاعو بالطبع سي محمد.
6: ها؟
5: عندك الدواوين نتاعو بالطبع.
6: أي موجود.
5: سي محمد شنو قال محمد العشي كشاعر في البرق؟
6: في البرق؟
5: نعم
6: ما يبارك
5: خلينا ديما في البرق.
6: هاي أنا قلت في البرق يعني موقف برق العجبان شلواح بينفجر وصباح شرق صحابة وزراح مع الفجر زايد بهارة والرعد على الجر تصاح نقمار صداح يزهر كما تقول تياح ولا صرخة عمارة طلبناه بالعفو وصلاح من الله فتاح كريم العطاء موش مشحاح نزل علينا أمطارة والنو باللطف رشاح بقطار نواح للظهر رسم وبذراح تملت جملة نهارة تعبت أهواد وابطاح وربط واستاح كل واد بالموج تلفاح كما سبع شاين الغارة لاني على سير جحجاح لا فتن ومزاح إلا على البرك كيماح قدا برنا جهزارة وفرح بيه كل فلاح نال الأرباح كي شعشع البر والقاح صبح زاهي الجارة عرفج وزعتر وقزاح والشيخ يوفاح وعمرت فزوج لدواح كل عود حامل أثمارة نور البر وسماح فرحو الصراح شبعت الخرفان والقاح والشر حيد طوارة صبح در في زير وقداح وعسل الفجباح حزد وشعير وقماح جواريش درسة غمارة وصحة جميع الأجراح تقاموا الأفراح والدبات غني بالأجراح كل حد جاي بشعارة يغني على ولف مرجاح وعراس وطراح وبارود شادي وذباح تلاحيق وافي العبارة وتريس وبنات تسماح بالخرش تلفاح وصخاب على الصدر فواح والقد يعجب غمارة خلخال نقمر وذباح تيجان وشاح رقيق قشرهم مثل سواح بناويت بر النصارى ذبحوا على ليش ومراح وصرغين فواح وشواش تجري وترتاح والعرض ذو نوارة سلامي عليكم سماح نجوى وصباح ومريم وفتوم ورداح ورجال زون أسهارة رجعت على البرق والشاح ونسوم ورواح وصحاب جيماه طفاح حكاك نعطي إخبارة محمد نجيب لشراح بحجايز صحاح بالعجم يعدوه يتلاح في جب غارق بيارة وصلوا على البدر يسماح بو نور وضاح الهاشم يشفيع الأرواح في يوم زافر بنارة.
5: يعطيك الصحة سي محمد. سي محمد نواصلوا الحديث على شعرنا والأديب محمد بورخيص ونشوفوا فماش بعض القصائد الأخرى زي تقرهمنا.
6: فما موقف كذلك ثوامر وبرق يقول بورخيص سميت بالله سلطان جلي لغبان بس ما نفتح البيبان بفضل جل جلالة ترى بيت الليل يليان والرجل يطمان وقت الذي فيك لذهان أصغوا حديث المقالة موقف نجيب باب ليمان ما فيه ختلان أمير عالشعر وصيان يستمث لو يستغالة اللي بدأ العيب يخان جربت قومان جبت متاريس لفتان والحرب حضرة رجالة قدام حاكم الديوان فصار لفتان واللي وقع فيه غشان لا يبيع لا يسترالة لمين يحكم بميزان يهبط الترحان يعطي العصاي كل عصيان أهل النكل ورذالة هاللي دماغاتها خشام في مثير ثيران من لحي تدقود قودان وزيد شكلة بزمالة الدنيا على ثلاث أكوان الثلث ظلمان والثلث مطموس طمسان والثلث لا من مشالة والثلث مجرود عريان كما لوحة الزين لا يضخ لا إنس لا جان لا هام مولى فلالة والثلث المومس البلدان نواجع وعربان وفلاح يغرس البستان يكر نعمته على جماله وثلث البحر فيه قرصان من كل أجفان اللي ما ينزم العومان لا بصحته ولا بماله برق العجبين لمزان درضي ودكان رعدة درز فيه حرجان بعثل الملك التغالى في الأرض خلف الغدران وروي العطشان كل جسر خلاه مليان يفيع على كل جالة هاي يرسموا برتب الأغصان نحطوا العنوان هاي يرسموا برتب الأغصان نحطوا العنوان خطليب في كل ميدان قدام قاضي العدالة اللي غلب يعطي ضمان ويتيع الأرسان في العرس ما يقول شفلان وينتهي على أفعاله راكب على كوت حران يلهد بالعنان

0: جوف الأبدان عند غناني العكالة اللي نغر ماهوش فرحان لبراز نيبان نزقيه من سم ثعبان يحزن زمان البطالة بقدرة الله سبحان هادي ورحمن خلق الأرض من جبح لطيان على الله عندي دلالة وصلوا على شهير لذيان على قدر لذين وعلى قد ختمة القرآن اللي ختم برسالة
1: اللي ختم برسالة سي محمد نشكروك برشا على التدخل نتاعك معنا في برنامج يا سامعين الشعر والغناية
0: والغناية وإحنا نبينوا لأديب
1: تفضل
0: هذا أديب يغني في العرس راه
1: نعم
0: وبين من الشعر متاع طولت اللي يقول ترى بيت الليل لليل معناه نقصهم الحس واسمعوا
1: أيوة
0: يعني يحكي على المحضر ويحكي
1: على المحضر وعلى المحفل أيوة
0: صحيح ترى بيت الليل لليل والرجل يطمان فهمني وبعد في بيت أخرى يقول في العرس ما يقولش فلان
1: في العرس أذكر العرس
0: أذكر العرس يعني
1: هذا باش نبينوا للسادة المستمعين أن الشعر كذا كان يغني
0: في الأعراس وكان شاعر فحل من فحول الشعراء وكان عارف كبير وأديب كبير وله مكانته بين شعراء تونس الخضراء.
1: نشكرك سي محمد على المداخلة الكبيرة اللي عملتها معنا في برنامجنا يا سامعين الشعر والغناية وإن شاء الله في حصص قادمة سي محمد نشوفوك زاد معنا ولما لا تكون بالحضور معنا إن شاء الله بإذاعة المنستير مرحبا بك في كل وقت سي محمد ونقول لك إلى اللقاء سي محمد إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله
0: إذاعة المنستير على
1: البرنامج
0: هذه
1: نعم.
0: اللي تدغدغ في فعلا تدغدغ في ضمير وفي الناس اللي تحب الشعر الشعبي
1: نعم.
0: وقاعدة تلوز وتشهر فيه وتجبد فيه معناها وإحنا نسلموا على كل من قائم على هذا البرنامج وإذاعة المستير بصفة عامة كذلك إحنا نسلموا ونشكروا الشعراء اللي قاعدين يقوموا بواجبهم في هذا المجال وكذلك نسلم على أخوتنا في العشاش وفي العوادنا وفي مجل الدرج وفي كامل ربوع منزل شكر
1: وإحنا سي محمد بشير بكار والمخرج فوزي شعبان زادا نوجه لك تحية ونقولوا لك شكرا سي محمد شكرا وإلى اللقاء نستمعوا مع بعضنا حضرات الإخوة للأديب والشعر عمر الخذيري من مدينة جمال في طالع وعروبي نبدأوه بالبرق ولي بكوش تبسم ضحك
2: والبرق

0: زيدي ويا صاحب الفضل دينا
1: بالمصطفى اي صاحب الجاه الليله كريمه في اصحاب الراد مقبوح يروي الارض الكريمه في اصحاب الراد مقبوح يروي الارض الكريمه.

بس نضحك فوّل خريب وبان أو رعد ورزم حرجان نورو في بقدير الصبحان بس نضحك فوّل خريب العيب أو رعد ورزم يرعب نورو في من كل جهن صاب أطفي جناح من فوق لطيق عين أو كثرة الغدران طلع على شب فوق لطي زيان تبسم اضحك فوق خريف ثبات أو رعد ورزم كريات نورو ذي وصل عجبوت ملات الواجه فايض على جالات الشرحة الأذهان بذل مقدر عالم الأكوان بس مضحك ضحك فول قريب حفيظ رعد ورزم بالغيث نورو ضيب قضاير المغيث اتفقناه حرث الوطا تحريض تخربت خربان لا خل الظحل لا قعد بنيان اتبسم اضحك فول قريب العج او رعد ورزم حارج نورو ظيم البعد بني ليج صحابو كفر من كل جيح وفج عمر على الأركان رعد ورزم جينا قلو غيوان بس مضحك فول خريف ولاح رعد ورزم يكساح نورو ظيم قضاير الفتاح أروات الوطا وعزم كل فلاح أبدأوا في الحرفان أدوى ألب تحرثنا لبعيدة بان اتبسم اضحك فول خريف وشاخ رعد ورزم فياخ نور وضوي والريح جنفاخ أطفي جناح من فوق وترنخ أو شبعت الأوطان طلع على شب وفتقت الأغصان اتبسم اضحك فول خريف وقيد رعد ورزم بالجيد نورو ضوي بقدير الصماد اتفقناه من فوق الوطايش بيد دنياك ما الطوفان وفي ضوء دار البي والقروان اتبسم اضحك فول خريف يلوذ رعد ورزم مغيوذ نورو ضوي بالبعد بين الذوذ اتفقناه من فوق الوطام ويخوذ دنياك ما الطوفان وفي ضوء دار البي والقروان بس مضحك فول خريف وشاير رعد ورزم ينقمر نورو ظلم البعد باني بحر طلع على شب ولا حشيش منور اكثر للحشان منول اشتيك افتح لحم الظان اتبسم اضحك فول خريف غمز رعد ورزم درز نورو ظلم واصحابه مبرز اتفقناه من فوق الوطا دهزيز اه جي خارب السيسان اه جاي بزلاص وفي السواس يبان تبسم اضحك فول خريف اشغاط رعد ورزم بالناط نورو ضي من كل جيح خلاط اتفقناه قطع كل ربوط اه لاجهل وجان جاي بزلاص وفي السواس

من الوحش من الشياطين يبي بنجاني يبي يبي يبي يبي يبي

بس الضحاك فوق الخريف لحاف راح دور زمي غناف نور ضويا ساغي الالفاظ زهي كل طير وبني عشوش وبعض قدر مع سمان والبلبل صوت وشارح الاذهان اتبسم العج فوق الخريف ضحاك راح دور زمر الدك نور وضوي بقدعين الملاك سحابوك في السوق فيه الاملاك او جايب كل مكان جايب الجريد وتراب لسببيان اتبسم اضحك فول خريف ويشعل راح دور زم يزلزل نور وضوي بقدعين المفاضل ركح الشبوب على اصفاقز نزل ظل مقبل دخان تقور عد نثلون عارفتان اتبسم اضحك فول خريف خدم راح دور حيور زين نور وضوي من كل جهلان او جاب المثاليث وخلط له للجن وصل ودمعان وذلم على ذشرة ابن حسان اتبسم اضحك فول خريف يزين راح دور زم حنين نور وضوي بقدايل المعين كريم العطال ينام طرفة عين بقدر تعظيم الشين طاب الزراع وجبل الحصدان اتبسم اضحك فول خريف وناص ناص راح دور زمة مغصص نور وضوي من كل جحي بقص ركح الشبوب على بلادي ربص جمال يا الاخوان منها اخرج اللحن والميزان اتبسم اضحك فول خريف الحيض راح دور زم غليظ نور وضوي سحب اصحاب عريض جاب الحمامة وفين النعام يبيض وصوب على وهران قسنطيليا وصبيط وسودان اتبسم اضحك فول خريف يلمع راح دور زم يقرقع نور وضوي ويسيل عدم بوزع نجعل غوالي عال ثم مربع بين الخلق جبان رحلة طويلة وحق الفرسان رحلة طويلة كيد من يتمارغ عظمون طينة وبالغ ركبة ولد وجبة سيف وطايغ إذا زم ليس يولي فارغ دعود العدوط الشان نجعل غوالي عود

بس نذهب فول خريف خطاف راح دور زمن الدف نور وضيع الكل جي عطاف افتح الشجر وفدق الاعراف واللي يمر الرمان مشموم الفل والياس والريحان اتبس نضحك فول خريف خفاق راح دور زي محمد نور وضيع الكل جي عطاق بذل المقدر ربي الخلاق المالك الديان كريم العطا هو عظيم الشان اتبسم اضحك فول خريف ولاس راح دور زمك بس نور وضيع الكل جحد عاس يا زاغي الالفاظ ما تنعس صلي على العدنان بو فاطمه هو نظيف الشان اتبسم اضحك فول خريف ولاش راح دور زملك كاش نور وضيع محسنه قداش نور وضيع ساغي العلباش بدل الكريم حي ما يخفاش او يعلم بليمان ويعلم سري وسر كل انسان اتبسم اضحك فول خريف بماح راح دور زم قواه نور وضيع بقدير العلاح ما ضاع سعد من زار بيت الله او شايفها بالعيان وصل الحرم وطافها طوفان اتبسم اضحك فول خريف بضاوة راح دور زم تقوى نور وضيع محسن في نوى هذه الفاضي ضعمرة وحلوة صنافها فطان كلام واصل معصور في الكيسان اتبسم اضحك فول خريف شعال راح دور زم زلزال نور وضيع يا ساغي المثال زيدوا صلى على المصطفى يا رجال لنزل والقرآن ربي عرج وشافه بالأجفان اتبسم اضحك فول خرف دواي راح دور زي مكواي نور وضيع من كل جهة جاي اسمي عمر ولد الخذيريني مشهور في الأوطان يستاذ

شاب ناخذ الحديث ومثله، هذه نصيحة للكل توجيه، احفظ الدرس وشوف لو حارصلو، احفظ دروسك ما تخلي فيها، وباريك من ليكم ضايع عقلو، ابعد علي حسوى يحرم تجيها، هو تقعد احذي خذار بايع بصلو، متلان منو كان الكريحة فيها، اقعد احذي عطار وادخل محلو، ريحة الطيب خلوقك تغذيها، اقرا العلم وخوذ ما تختصلو، العلم راح واخلاقك يرقيها، شفت جدول الراقية فين وصلو، استحلق مر اه رشكوا علمهم في

يا برق اللي يظهر لي يخفق في سحابة شعال ورعودة في الجو ترشق بالقوة زلزال. يا برق اللي يظهر لي يلهب ورعودة في الجو تشقلب كما مدفع بالقوة يضرب بقعالي الأجبال يشرق ويشمل ويغرب متعدي جوال. يا برق اللي يظهر لي ريتا قمودي تبسم فعشيتا والرعد خدمت كتكيتا تقول حسة رفال متعدي خاطم في ثنيتا مروح للشمال. يا برق اللي يظهر لي ليث يومي ويشالي ببحايث نزل سيلة ترحم الليث والكيبور سهال ولا تماشي وحرايط فلاحة وجمال. يا برق اللي يظهر لي ليج من غربي للشرقي رايج ريح يعصب بالقوة هايج بالقوة جلجال وديان تعبت تتمايج طافت في المجال. يا برق اللي يظهر لي لاح زلسيلة بذن الفتاح من الصبح شرع الفلاح يرتب فيه الأشغال ولا تزهاوي وفراح رجال تهني رجال. يا برق اللي يظهر لي شموخ سحب داك مرعدة ملطوخ زرعنا وبذرنا مبخوخ متنوع الأشكال زرع بذر ومشماش وخوخ جلبانة وفال. يا برق اللي يظهر لي نزاد بدي خدم في كل بلاد شهرين مرسي كناد والثالث شوال وفي ميو فرحة العباد يلقوا الزرع طوال. يا برق اللي يظهر لي محاذي سحب داكم على هذه وهذه طلع الطيري غني شاذي والبلبل والوال والهوش العمرة ما ياذي متعة للوكال. يا برق اللي يظهر لي شار سحب داكم رعدة نقمار تجول في الجنوب ودار قعد ليالي طوار من طوزر حتى الفوار ونيرتع الغزال. يا برق اللي يظهر لي غماز سحب داكم صحراوي فاز الفحص وجندوبة والحواز مطر وعال العال قصرين وباجة والمزاز صاروا في أحسن حال. يا برق اللي يظهر لي خلط سحب داكم والسيل بسطة تجول في الساحل بالخط قعد ليالي طوال صيادة ولمطة والشط خنيس وقصر هلال. يا برق اللي يظهر لي خلط سحب داكم والسيل بسط تجول في الساحل بالخط قعد ليالي طوال صيادة لمطة والشط خنيس وقصر هلال. يا برق اللي يظهر لي هذا سحب داكم والصب غلاذ

قال يا برق اللي يظهر لي بقص سحب داكن من نص النص جاب على صفاقص وترص يخذار ويكحال دام 3 أيام وقص برم باستعجال يا برق اللي يظهر لي شع سحب داكم والرعد صدع مطار قوية وخير يفع يتطفصف سيال زدود ملاية وبر شبع والفلاح تشال يا برق اللي يظهر لي راغ سحب داكم يظهر صباغ بدي الجو بشمس وبزاغ وتمسى الهلال طاب الزرع وزاد بلاغ وذقنا منه الفال يا برق اللي يظهر لي خطيف سحب داكم والصب نزيف مشي ميو وتخل الصيف من عايم وغلال حصيدة ودريسة وتنظيف وعرم وكيال يا برق اللي يظهر لي يا برق اللي يظهر لي خفق سحب داكم والرعد انتق لمينا صابة في سبق بخفة وراحت بال خزنا والفاضل توسق باش وجدنا المال يا برق اللي يظهر لي حماس سحب داكم ظلم ودماس خير وفرحت بيه الناس واللي شاهد قال استحمدنا ورفعنا الراس في ذكر الجلال يا برق اللي يظهر لي شاش سحب داكم صبر شراش سوام رخيصة وخير بلاش كولوا رزق حلال القليل مع المثري عاش وخلص الموسال القليل مع المثري عاش وخلص الموسال. في نهاية حصتنا حضرات الإخوة إن شاء الله نوعدوكم في حصة أخرى باش نحكيوا فيها حول غرض البرق وباش نبينوا لكم بعض العادات والتقاليد اللي كانت متواجدة في عهد أجدادنا وأبانا وكيفاش كانوا صغارنا قبل يقوموا بألعاب لطلب الغيث النافع واللي هي في الحقيقة ما عادش موجودة بكثرة. وفي نهاية الحصة نقول لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان حتى نلتقيه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. تصبحون على خير.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. السجل الوطني للمؤسسات ينضم إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. أشغال إعادة صيانة وتأهيل المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة تبلغ مراحلها الأخيرة تبهيداً لاستكمال مختلف مكونات المشروع. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بأخبار الطقس، أين أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة تواصل تسجيل هطول كميات من الأمطار بعدد من مناطق البلاد اليوم على غرارية ولايات سوسة والقيروان والكاف وسليانة، وتوقع بحبة تسجيل وصول كتلة من السحب الممطرة إلى ولاية إقبيلي بداية من الليلة، مشيرة إلى أن هذه الكتلة الممطرة ستتجه نحو عدد من ولايات الوسط الشرقي وكذلك الجنوب الشرقي على غرار ولايتي صفاقس وجابس. وأكد المتحدث وصول كتلة سحب ممطرة أخرى قادمة من الصحراء وستشمل فجر اليوم في مرحلة أولى ولايات الجنوب الغربي على غرار ولايات طوزر وقفصة، وثم تشمل بعض ولايات الجنوب الشرقية على غرار ولايتي جابس وصفاقس، ثم تتجه نحو ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إسليم مسحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلى موضوع آخر الآن، انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات إبرا بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وتجمع الجمعية الأوروبية سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. وفي هذا الإطار سيمكن هذا الانضمام السجل الوطني للمؤسسات من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات على المستوى الدولي. أكد رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، وأن النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن بسبب الارتفاع في الحرارة تم التعامل معه عبر عدة آليات، مضيفا تسجيل تراجع في نسبة الإقبال بسبب انشغال المواطن بالعودة المدرسية. كما أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل أن القطاع سيشهد انفراجا خلال شهر أكتوبر المقبل بعد توريد 4 حاويات لبيض التفقيس.
2: الرغاية عنا تزويد باهي، مثل ما حتى إشكال في التزويد، بقى ثم شوية نقص 30 كل شيء موجود، وهو الدجاج موجود، السكلب موجود، الدجاج 8950 تخرج من مذابح 7900، وقاعدين نخدمه في خدمة مع المزمع مع الإدارات مع الإدارة العامة. يا العرق طلب، مثل ما طلب بالناس كل لا يزم مكتب لا يزم للرنك الإسكولات. شهر أكتوبر يبدأ عنا فاير، حتى الفاير موجود. شهر أكتوبر عنا 15500 طن. شهر غير وصلنا حتى 11 10 الجيش والعرض موجود والطلب مش موجود. على ايش؟ على خطر الناس بتكتبوا الاشهر الجايه اللي يحكوا عليها هم بعض وسائل التواصل الاجتماعي يقولوا كما نقص في نوفمبر ديسمبر. ما عندناش نقص في ديسمبر ونوفمبر. توردنا حاويات باش يجي حاويات تبدا من اخر شهر هذا، اربع حاويات كل شهر، اربع حاويات كل حاويه تحتوي على 302 × 400 ضيف التفقير، كل حاويه تعطينا 290 طرناقه. عاوننا فيهم النقص نتاعك اللي فوق، تو ما تم عندنا حتى اشكال بالنسبه للحوم البيضاء، كما الاسواق الغاليه الموجوده في اماكن نقاط البيع العشوائيه، اما بالنسبه لنقاط البيع النظمه شركات الاربعه اللي قاعدين يزودوا في السوق، ما نقصوش حتى شيء، بقى غلاء موجود في نقاط البيع الغير النظمه.
0: ونبقى في شأن استهلاكي دائما، أين تشير توقعات صبة التمور موسم خريف وشتاء 26 ألفين إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي، يتراوح من 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق المجمع المهني المشترك للتمور. وحسب رئيس المجمع ناصر الطيف، ساهم الاضطراب في عملية الري الناجمة عن الانقطاع في التيار الكهربائي خلال جويلية وأوت، بالإضافة إلى النقص في المواد الأولية في هذا النقص هذا، وينطلق موسم الجن خلال شهر أكتوبر القادمة.
3: صابة صحيح ناقصة من حيث الكم، موجود النقص ملاحظ من 20 حتى 25% من صابة عام الأول من حيث عدد العراجين، لكن كجودة ممتازة وممتازة جدا. العوامل المناخية تساهم في تراجع إنتاج الصابة، تكون سخانة ولا تكون كذا تنجم تأثر حتى في جودتها، مع أنك يبدو نقص زاد حتى على مستوى التسميد اللازم. أنا باش أعطي للنخلة خاصة اللي يعطيه الفلاح أثناء الألف متاعه نجم تعطي النقص شوية.
0: بلغت أشغال إعادة صيانة وتأهيل المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة مراحلها الأخيرة تمهيداً لاستكمال مختلف مكونات المشروع، وتندرج هذه الأشغال في إطار الحرص على تحسين البنية التحتية للفضاءات الثقافية وتوفير ظروف أفضل لاحتضان مختلف الأنشطة والعروض، بما يعزز دور المسرح البلدي كفضاء ثقافي وفني بالمدينة. مهندسة المشروع سونيا بن عبد الله تضيف في ميكروفون سعيدة بن مسعود.
4: المشروع هذايا بكلفة أولية كانت 2 مليارات و500 وكلفته النهائية بشوص 2 مليارات و800. انطلقت الأشغال في مارس 2026، أجل تعاقدية 6 أشهر. الأشغال تتمثل في إصلاح كافة ما تم تخريبه في المسرح وإعادة كافة الشبكات التقنية، شبكة كهرباء، شبكة سوائل، وتغيير السور. بالإضافة لذلك تم تجهيز المسرح بكاميرات مراقبة. هذه هي الأحداثات اللي معناتها تم إضافتها للمشروع القديم، وحاليا هو في المراحل النهائية من الإنجاز، من منتظر أن يتم قبوله في غضون 10 أيام القادمة هذه.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لي أهم الأنباء.
5: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
6: أكودة، هرقلة، سوسة، عن موجة 99.
7: 99.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
10: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: أكرم بهم إذ يعتلون سحابا.
1: قناديل الخير، قناديل الخير مع حياة الكوني.
2: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. تحيات حياه الكوني، حمدي الاحول، هذا هو الفريق اللي بشكون في رفقتكم مع ضيفتنا اللي بشكون حاضره معنا ان شاء الله بعد قليل في قناديل الخير، باش يتواصل البرنامج هذا في الشبكه الثانيه على التوالي. مش من عوادي انه نكرر نفس العناوين، اما البرنامج هذا تمسكت به انه يكون موجود معنا في الشبكه الخريفيه الشتويه، صراحه لما فيه من ابراز لطيبة التونسي، للوجه الحقيقي للتونسي، للتونسي المعطاء، التونسي اللي يندفع اندفاعا لعمل الخير. باش نحكيه على المتطوعين وما أكثرهم، باش نحكيه على الجمعيات، نحكيه على أبناء الجمعيات، ونحكيه على الناس المتطوعة في الخير من أجل البلاد والعباد. ضيفتنا الليلة نعتبرها من طراز خاص، لأنه سيدة اختارت العمل لفائدة فئة معينة، هي فئة مس الحاجة للمساعدة. بعد شوية ضيفتنا بشكون من العاصمة معنا في المباشر. مرحبا بكم، كملين معكم ساعتين من زمان بالطبيعة مع الأغاني وتجارب الحياة.

0: بكم مستمعين انتم في الاستماع لإذاعة المنسير. شكرا لاختياركم موجتنا قناديل الخير. ليلى قنديل ضاوي طلع علينا من العاصمة. مرحبا بالسيدة نبيلة إسماعيل. الاسم هذا يعني الكثير البرشا ناس، وربما فيكم الأول مرة يسمع بالاسم هذا. يتبعونا تشوفوا الرحلة الجميلة والبصمة المزيانة والقلب الكبير اللي نجم يقوم بهم الإنسان في حياته كي يبدأ مقتنع وعنده هدف معين. سيدة نبيلة إسماعيل مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مساء النور، نحييك ونحيي الأخيان وكافة الزملاء العاملين معك بإذاعة المنسير وكل المستمعين، مرحبا بكم الكل. نشكر،
0: شكرا لك انك قبلت دعوة البرنامج. نعرف رغم التزاماتك اليومية العديدة قبلت باش تظهر معنا الليلة. نحب نحكيه على الوجه الجميل للتونسي، نحكيه على حقيقة التونسي المعطاء المندفع لفعل الخير، تونس المزيانة اللي نحبوها ونحب نوريوها في وسائل الإعلام ونحب الناس تسمع بها. كنقول سيدة نبيلة إسماعيل، نحب نعرف التطوع والعمل الخيري تقريبا حاجة تربيت عليها وإلا تكونت فيها في الجمعيات، من وقتاش حسيت في روحك البذرة هذه متاع التطوع؟
1: أولا نشكرك برشا على الإطراء الجميل. إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن، وإحنا ديما نقول إنه بلادنا بلاد خير وناسنا ناس خير وتونس جميلة بناسها وبشعبها وبعطائها، وهي تونس خضرة اسمها على مسمى
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة لي أنا كشخصي كمواطنة تونسية، بغض النظر سواء كان ترأسي الجمعية أو شاركت قبل في أو ترأست حتى جمعيات أخرى سابقا قبل ما نأسوا الجمعية هذية، الحق احنا في العائلة تربينا على حب العطاء، حب الخير للناس، اللي تتمناه ليك تتمناه لغيرك، الحاجة الباهية اللي تحبها ليك تحبها لغيرك، إذا في استطاعتك أنك باش تعاون غيرك معناها نعاونه، هذا الحق احنا تربينا عليه، معناها مشرة وحاجة مركبة أو حاجة معناها اكتسبتها أو بالعكس، لا هي موجودة فينا احنا كعائلة كل أنا وأخواتي ووالدتي ووالدي الله يرحمه، معناها الحمد لله يا ربي. ونصور أنا هذا في جل التوانسة، مش كان احنا برك في جل التوانسة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم يبعثون. فالتطوع سواء كان معناها بجمعية ولا بغير جمعية، إذا في مقدوري إني نشوف حالة أو نشوف حاجة باش نجم نعاون ما نترددش وما نوخرش لحظة.
0: العمل الجمعياتي وقتاش بديت التفكير فيه؟
1: والله هو شوف، بالنسبة لي أنا العمل الجمعياتي أنا قبل أني قلت لك نشط في اتحاد المكفوفين لفترة معينة، بعدين صارت لي أنا ظروف عائلية انسحبت، معايا خيان أصروا قالوا علاش لين أسوا جمعية معناها الفئة معناها عزيزة وغالية على قلوبنا، فئة بصراحة مانيش قاعدة نشوف انه قاعدة لاقية حظها لاقية حقوقها لاقية

0: فيها اللي تحب عليه أو اللي تحب باش توصل له. ففكرنا في سنة 2020، قلنا علاش لا، هذايا في أيام الكورونا بالضبط، يعني زلنا وقتها احنا مازلنا في أوائل الكورونا، قلنا علاش لا، معناها نأسسوا الجمعية. وفعلا يعني اختارنا لها الاسم، أو الأخيان هما اللي اختاروا الاسم. حبيناها تكون دار نبيلة الدولية المكفوفين، هي دار إنه ترمز للمة، للعيلة، للحاجة الحلوة، للحمة،
1: للعائلة خاصة،
0: للاحتواء.
1: لأنه
0: صحيح،
1: الدار شكون
0: للعائلة،
1: فيها، تكون فيها عائلة، وتكون عائلة بيناتها
0: ديما عائلة،
1: روابط قوية برشا، كل عائلة
0: صحيح.
1: بالضبط.
0: فبشرنا في الإجراءات وعملنا معناها اللي يلزم باش يتعمل، وخذينا التأشيرة والحمد لله، وبدينا ننشطوا من سنة 2020 والحمد لله. معناها كنا ولا زلنا وسنكون إن شاء الله متواجدين في جميع المناسبات، إيدينا مفتوحة وممدودة للي يطرق بابنا، للي يتوجه لنا نرجدوه نحتويوه، مش بشرطه معناها المساعدة تكون مساعدة عينية، تنجم تكون مساعدة معنوية، تنجم تكون ساعات يجيك حتى إنسان يفضفض يفرق قلبه، أنت توجه وترجد وتحتويه، تكون الأذان الصاغية، اليد اللي تشد على يديه معناها وتاخذه للطريق الصحيح. وهذا هو معناها إن شاء الله ربي وفقنا، وإن شاء الله ربي يحل بيبان، وإن شاء الله ربي يسر الأمور للي فيه خير.
1: أكيد بإذن الله إن شاء الله ما يكون فما كان الخير مدام النية طيبة وسليمة. دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين،
0: المكفوفين وضعاف البصر،
1: وضعاف البصر. أنت حبيت تأخذ الفئة هذه بالذات.
0: أي
1: كي أسست الدار هذه بحثت عليهم وإلا هم موجودين؟ كيفاش عملت هاللمة هذه للناس هذوما؟ كيفاش بحثت
0: والله
1: عليهم؟
0: والله بالنسبة للتأسيس الحق، بحكم أني أنا كنت نترأس اتحاد المكفوفين بعد خرجت، فكانوا جل المنظورين خرجوا معناها وجاءوا معنا أو تابعونا احنا. الحق الحاجة الباهية فيهم هما إنهم هما يوصلوا المعلومة لبعضهم، معناها واحد يقول واحد وواحد يجيب واحد، وبرشة اللي يدلوا على الدار وبرشة اللي يدلوا على الجمعية وجاوا بحذانا. وطبعا من خلال الصفحة، من خلال التواصل كما هك عبر الإذاعات، ساعات حتى عبر الصحافة المكتوبة، احنا بيدنا نتواصل ونتوجه معناها للسلطات المعنية، سواء كان معتمديات ولات إدارات جهوية شؤون اجتماعية. معناها نبحثوا حتى على برشة برشة لمكفوفين تلقاهم أو ضعاف بصر، ما يعرفوش الجمعية، ما يعرفوش أنه فما ناس معناها تفكر فيهم وتحاول أنها بتعاونهم وتوصل لهم صوتهم. فالحمد لله يا ربي، معناها التواصل موجود بتسهيلات من عند ربي يعني،
1: ونعمة بالله. زادة
0: منا احنا او منهم هما،
1: زادة تبدا فما خدمة اتصالية باش نوصلوا للناس هذوما، باش تكون وين تكون اللمة اكثر، وين تكون اللحمة اقوى، وين تكون دار نبيلة الدولية تلم اكثر عدد ممكن من مكفوفين ومن ضعاف البصر. كنتش متخوفة من تجارب سابقة الجمعيات فيها، وإلا الاتحاد في حد ذاته ما كانش في خدمة المكفوفين، كنتش خايفة منها التجربة هذه؟
0: لا لا والله ما كنتش خايفة، والحق ما يكذبش عليك، يعني أنا إنسان عندي مبدأ نعيش به. طبعا الواحد يخاف ربي قبل كل شيء يعني،
1: أكيد
0: في هذه. وأنا مدامني عزمت ونويت أني ناخل المسار هذا أو نحمل المشعل أو نشد الرسالة هذه، إلا أني مقتنعة تماما وعلى يقين أني يلزمني نكون في المستوى وعن ثقتهم هما ساعة قبل كل شيء. وطبعا احنا كجمعية او كهيئة ما إن نعازوا مجهودات الدولة، خطر الدولة صحيح فما تقصير، هو مش ما فماش، مش نكون واضحة وصادقة معك، لكن نحاول بقدر الامكان انه نوصل الصوت، ويزمك تمشي وتطرق البيبان وتحكي وتتكلم. مثال على نعرفش انا 10 حالات تتقضى شي زوز 3 حالات، باقي نقول باهي مثال شو واحد يزيد يصبر ويحاول. معناها ما عندناش شكل كلل ولا كل ملل ولا كل
1: فما النفس الطويل،
0: إصرار صحيح التنفس الطويل. أنا ساعات حتى كي نبعث مراسلات نقول لهم أنا حاجتين يا هما يقلقوا منا يقولوا هاي خنشوف هذوما شنيا مشكلتهم وتتفض
1: يا مازلت نبعث
0: يا مازلت نبعث ونخرج لهم حتى منين هما يتصوروا نخرج معني مانيش باش نيأس يعني فهمت
1: أكيد النفس الطويل والإصرار على أنه إنسان ينجح في المهمة اللي اختاروا ربي صالحها واختارته الناس باش يكون فيها. كي سألتك على الأغاني حبيت تسمع الماجدة ماجدة الرومي من الأصوات التي لا تناقش يظهر لي من الأصوات اللي عليها إجماع كبير باش نسمعك أغنية الماجدة الرومي وبعد باش نرجو دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين باش نحكيه على أولى الخطوات في هذا الفضاء.

0: وما زلنا مواصلين معكم في إذاعة المنستير في قناديل الخير. السيدة نبيلة إسماعيل نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر. نحكي على تجربة كبيرة في المجال الجمعياتي. مرحبا بك سيدة نبيلة إسماعيل من جديد.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: قلنا عايشك باش نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين. الفكرة اللي جات كيفاش بديتوا تتلمسوا في خطواتها الأولى من البحث عن المقر، البحث عن التمويلات، البحث عن الإطار الإداري اللي باش يكون معناها موجود، ذي الكل كيفاش تم؟ والوقت بالنسبة لكم كان مهم أنكم تسرعوا في الإجراءات الكل وإلا خذيتوا الأمر على مهل؟
1: والله شوفوا كما قلت لك احنا في 2020 بالضبط في فيبر احنا تلمينا الأخيين. طبعا قمنا بالإجراءات القانونية بحضور عدد المنفذ، محضر جلسة، معني عملنا محضر تأسيسي، قاموا بإجراءات بعد بعث لرئاسة الحكومة معناها. قعدنا نستنى في تأشيرة. طبعا هي أيامات وقتها صار معني حجر تماما معني
0: تقريبا توقفت الحياة يعني. كما في بلادنا كما برشا دول في العالم.
1: صحيح. والله نتفكر عملتها وقتها من فيفري قعدنا حتى لجوان باش خدينا التأشيرة. فما فترة وقتها خرجت فيها أنا بيدي يعني بعد ما تعدى شهر وقتها من البعث المراسلة معناها رئيس الحكومة ما يقول لك 30 يوم ومن بعد تبدأ أنت تنشط حتى لين تجيك لاكوزي دو ريسيبسيون هذيك ترجع لك معناها الطالون حمراء بالكاشي وكل شيء. وقتها احنا فعلا بدينا ننشطوا يعني بالضبط في افريل بدينا ننشطوا. كانت اول معناها نشاط لينا مساعدات معناها توزيع مساعدات مواد غذائيه في مكتب الاستاذه اللي هي معانا كاتبه عامه مترجمه ريا ببنات. والله وقتها بيروها صغير بالضبط يمكن يرفع المرتاح بالمرتاح 5-6 من الناس. برغم ذلك صبرنا واستقبلنا المنظورين ووزعنا مساعدات. نتفكر عاد وقتها أنا هبط باش نمشي رئيس الحكومة باش نشوف معناها على
0: الملف ونوصل
1: الكياس فارغ. تصور أنت نمشي وحدي في الكياس فارغ. قلت يا رسول الله أنا على الدرجة العبيد خايفة على الدرجة.
0: أكيد راهو ماك تعرف أكلية متلولة. أكيد الناس كل خايفة شدة ديار.
1: متاع خوف معناه تصور أنت واحد وحده في الكياس يمشي ومع ذلك ما فماش وقت ترانسبور معناها في تاكسيات ولا مش حتى توقف تاكسي. مشيت وقت على ساقي وراحت على ساقي. أنا السكنة مش بعيد معني على الوصل البلاد فهمت. نتفكر هذوما من الطرف قلت أنا ما ذي توقع ذكرى معني على التأسيس الجمعية. بالنسبة للمقر الحق راسلنا وقتها البلدية من 2020 نجم نقول قعدنا حتى أواخر 2021 باش تحصلنا على مقر بلدي معناها اللي هو في 23 ناش تريبونال تونس المدينة تاع مقر الجمعية. لكن كيف خديناه ما نكذبش عليك معناها الدجاج ما يسكنش فيه مش
0: يعني وضعيته تستدعي التدخل والتدخل نحكي مصروف.
1: مهترق ما نحكي لك. شريت كي دخلت وعملت فيزيت ووثقت وصورت الكل. والله قلت يا ربي تعاوني كيفاش باش نبداه وكيفاش باش نرمم وكيفاش باش نقد. كله بقى حديث عرفتك ليكي شمرنا على سواعدنا
0: الحمد لله.
1: شيء من مواردنا احنا الخاصة من العلاقات من الأحباب من أهل الخير. شيء الحق من مؤسسات راسلناهم وصورنا معني المقر على حالته وبعثنا الحق ما تأخروش تعمونا. الحمد لله حتى لين أصبح في الحالة اللي هو فيها توا ينكوغ معني ريتا وحتى كي صب شتيه معني مطرة قوية كما البارح. تلمو هو طيب اللوكال ساعات يعدي الماء نعم مش بدرجة انه كما كان اول مرة معني طوى براطور لقبل. الحمد لله يا ربي اصبح لائق مهيئ ننشطوا فيها نعملوا فيها العروض نستقبلوا فيها المنظورين نعملوا فيها انشطتنا. حتى ساعات الخيان يقولوا لي علاش ما ناخذوش فضاء برا نقول لهم لا انا نحب في داري في محلي سواء كان باهي ها وعنا خايب ها وعنا معناها فهمت
0: ولا ولا ضغطوا حتى على المصاريف راهو فضاء البرا مصروف اخر الجمعيه اولى به ولاد الجمعيه اولى به صراحه
1: أولى به وزيد محلك بصراحة محلك حاجتك متاعك معناها تدل على روحك اللي تحبش تعمل تعمل وقت ما تحب تكمل تكمل فهمت والحمد لله
0: الفضاء يعني مكاتب وفيه يعني فضاء نجم يكون مثلا متاع عروض والاجتماعات كبيرة وإلا مثلا فيه تخزين متاع مساعدات كيف هو الفضاء؟
1: والله هو هو هو الفضاء عبارة معناها هو كان روضة كان روضة بلدية آخر حاجة اللي حكاوا لي عليها قالوا لي كان روضة بلدية هو احنا حافظنا على الستيل العربي معناها حتى رممته أنا خليته فيه الطابع تراديشنال طابع العربي خاطر فيه هو في قلب المدينة معناها وين دار الأسرة مطار الحداد وكل كي تحل باب الشارع تدخل تلقى فمك الوسطية صغيرة هذيك عملناها كلها دي بلانت معناها كيجيو المنظورين يقعدوا حتى باش يحكيه ولا باش نقولوا أنا حتى باش يجي يعمل قهوة ويبرد وجهه ويروح معناها فهمت فما باب آخر تدخل تلقى كيما الاسباس كبير شوية فما قاعة عروض أنا خليتها بالعاني معناها اسباس كبير مسيب خليتها قاعة عروض اللي ننشطوا فيها سواء كان عروض معناها نعملوا فيها ساعة ساعة أنشطة للأطفال الصغار كما العودة المدرسية مثل كما نعملوا موائد إفطار مثل توزيع المساعدات الحق كبير الفضاء كبير معناها الصالة كبيرة يعني فهمت فما مكتب آخر صغير اللي هو عبارة مكتبنا احنا مكتب الإدارة لكن الحق ما نش نستغلوا فيه خليناه كعبارة مكتب فيه التخزين تاع المواد والخطر أحسن بلاصة فيه هو آمنة لأنه ما تخلطلوش لا مطر لا نداء لا حد شيء يعني نظيف البيرو نظيف يعني فهمت وفما البلوك سانيتير اللي هو التواليت
0: الفضاء ينجم معناها يستوعب الجمعية بأفرادها وبالأنشطة اللي فيها وهذا وهذا يكفيكم معناها خاصة
1: إنه
0: في العاصمة في يعني في موقع استراتيجي
1: قريب لكل شيء
0: لأنه صراحة المقر في الجمعيات راه مشكل كبير صراحة إذا كان مش نمشيوا للكراء والتسويق المقرات نمشيوا في مصروف آخر زايد معناها
1: صحيح. هو ما بين ظفرين راهو حتى وان كان هو مقر بلدينا ما راهو كيران ما كيرا رمزي الحق مش حاجه غاليه ما حاجه مقبوله معقوله ما
0: به نمشيو للمكفوفين نمشيو لضعاف البصر ونحكي على شريحه كبيره هما حرفانا بدرجة أولى هما مستمعين الإذاعات يسمعوا بارشا مثلا إذاعة المنسير عنا بارشا مستمعين أوفياء من ذوي الإعاقة البصرية وإلا من ضعف البصر وبالمناسبة تحية ليهم الكل ثم شكون كان محظوظ في حياته فكان عنده كان في الوظيفة العمومية وتزوج وحياته عادية أما فما بعض المكفوفين وبعض ضعاف البصر اللي صراحة ظروفهم صعيبة صعيبة صعيبة سواء كانوا في المدينة وإلا كانوا في الأرياف الوضعيات هذه اللي راهي تتجاوز إن نعاونوها في العودة المدرسية وإلا وضعيتها تتجاوز إن نعاونوها في عيد معناها عندهم صراحة يعني مشاكل كبيرة ما تكفيش مساعدة باش الناس هذوما معناها تخفف عليهم يلزم حياتهم تتغير يلزم حاجة قوية هكا تغير لهم حياتهم
1: صحيح هما نقول أنا المكفوفين وضعاف البصر فيهم صنفين صنف إنه نقول كان محظوظ إنه لقى عائلة تقف له وتعاونه معناها ويقرأ ويتخرج والحسن حظه لقى خدمة هذا أيامات الغفلة مش السنوات هذه نقول واحنا السنوات نحكيه على 20 سنة التالي معناها فهمت كانت عندهم بالحق الأولوية وكانوا يخدموا معناها سيستيماتيك ما فما شغور يخدم معناها كانت عنده حظوظ العمل خاصة الإدارات العامة وإلا الخاصة، سواء كان على موزع الهاتف أو الكيني يعني العلاج الطبيعي. لكن فما فئة أخرى اللي هي مقصات، اللي هي ما لقاتش شكون يوجهها، شكون يدعمها، شكون ينقلوا احنا يدزها يقف وراها ويقولها لا امشي وتشجع واخرج وامشي للشارع وتعرف على الناس وما تخافش من الكياس، ما تخافش من كذا من كذا من كذا. للاسف هذا موجود، انا بيدي بشرته حتى من خلال منظورين اللي جيوني انا وصلت معناها ام عندها كفيف على اج دو 38 برسك، يعني هل توا هي تدخلوا للتواليت باش يقوم معناها بقضاء حاجته البشرية، وهو ماهوش صحيح غلط. ساعات تلقى الأولياء هما بيدهم يلزمهم توعية ويلزمهم دورات تكوين ويلزمهم دورات تحسيسية ويلزمهم يلزمهم يلزمهم باش صغير وما ما ما ما يسكرش عليه، نقول أنا في قمقم ويخليه في الدار باش ما يخرجش، خاف عليه لا يتضرب، خاف عليه لكذا لكذا. هذاك عبارة أنت إنسان دفنته بالحياة، وهو تقع في قارة نفسه كي تحكي معه تقع عنده طاقات، تقع عنده معنيها شحنة، معنيها ما شاء الله، تلقى عنده معنيها رغبة إنه يحب يعيش، تلقى عنده رغبة إنه يحب يخرج، يحب يخدم، يحب يكون عائلة، يحب يتعرف على العبيد، يحب يحكي. لكن معنيها عائلته للأسف من خوفهم عليه يحطموا. أنا لهنا ساعات راني معنيها هو كي جيت لهم تعذر، لكن أنا بصراحة ما نعذرش، يعني انت اليوم معاه غدا ماكش معاه،
0: يعني وانك ضريته اكثر من نفعت وراه، ضريته بالمحبه الزايده هذه.
1: خليه صحيت، يلزمك تخليه عمل على روحه. دونك فما ساعات يقول لي مثال هاو يولي يجي بحذاكم يقعد بحذاكم كذا وحده كل. احنا ان شاء الله قاعدين توا نحضروا في مكتبة صوتية، معناها خلينا ليكيبمون وخلينا ما لازم، جوست قاعدين ننستالي وتو فما دي لوجيسيال خاصة بهم هما كالقارئ والكذا، باش معناها يجيو ويقعدوا ويطالعوا مثل يبحروا على الانترنت.
0: ما قراوش هما بطريقة براي؟ فما بارشا ما قراوش،
1: فما برشا اللي ما قراوش، لا لا فما برشا اللي ما قراوش تاريخ براي، ولكن تبارك الله عليهم معناها جيني في الانفورماتيك، جيني في التليفون ما شاء الله عليهم. فهمت؟ وطريقه براي هي تو في تونس منعدمه راه. احنا خدمنا دوز اكسيون مع وزاره التجهيز ومع وزاره النقل في تعميم معناها كتاب براي وتركيز لافتات موجهه بكتاب براي للمكفوفين خاصه. في الارشاد مثال الحفلات دي في محطه باب علي ومعناها في لي غيشي مثال شو مكتوب فيهم التوقيت الحفله رقم كذا الكي رقم كذا، وكانت ناجحه ووقتها وعجبتهم برشا. لكن الله غالب احنا في تونس الاشكاليه اللي عندنا انه مدير يكون موجود اليوم يمشي معك في برنامج وضو يتنحى يتفسخ ويعاود كل شيء.
0: للاسف البرامج الكل تمشي على روحها مع السيدات،
1: ما فماش
0: عندناش استمراريه، ما عندناش استمراريه في العمل.
1: صحيح. دونك خدمنا عليها والتوا ان شاء الله ومع شركه نقل تونس قاعدين نحضروا في مشروع كبير ان شاء الله باش يكون على محطه تي جي ام اللي هي في باش تكون محطة معناها نموذجية، باش تكون فيها معناها لافتات موجهة بكتاب براي، فما كل الرامب هذيك اللي باش تكون خاصة بذوي الإعاقة، فما الدروج كيفاش باش يتعمل له كل الكابيتوني معناها كل بالألوان كي يعرف يعرف هذيك شنية وين ماشي وكل شيء. فهمت؟ جاهزين إن شاء الله قاعدين نخدموا عليه.
0: هو سيدة نبيلة مسيتوا موضوع من أهم المواضيع اللي يعني منها الكفيف ضعيف البصر، يعاني منها زاد أصحاب الإعاقات، ملف للنقل والتعامل كل الأطراف خليني نقول مسؤولين وغيرهم معناها مع الوضعيات هذه، لأنه للأسف ما تكفيش أنك تعطيه بطاقة باش مجانية متاع تنقل، وإلا أنه يدفع ربع وإلا أنه يدفع النص. مش هذا، إذا كان هو يدفع ربع ولا حتى يركب مجانا وما يعرفش الطريق إلى الوصول، فيظهر لي من العبث
1: ما عنده حتى قيمة،
0: ما عنده حتى معنى،
1: ما عنده حتى قيمة. يلا غالب احنا في تونس مازلت معناها باقي يخموا بالإمكانيات، وهي ما فيهاش الإمكانيات لحد شيء، هي فيها انه انت حاجه ماشي باش تكلفك فلوس معناها كي تعمل حطوها وترانسوسا مثال يربط بين مستير وسوسه بالصنو معناها يقول لك المحطه الجايه شنو المحطه اللي بعدها شنو
0: يعني
1: علاش ما يكونش هذا في القطار علاش ما يكونش في القطارات الكل حاجه اخرى بالنسبه للبطاقه في حد ذاتها البطاقة الإعاقة في حد ذاتها وقت اللي تقلبها من تالي وتقرا القوانين اللي فيها وتقرا الاولويه وتقرا برشا حاجات تقول والله ها وما شاء الله معناها تعطيهم الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه خموا فيهم لكن في التطبيق معناها على الواقع عباره كانه انسان وبرشا قالوا لي معناها عباره عنده كرزونه يدور به في السبيطارات مثال ما تصلحش ما تعمل حتى شيء اذا ما عندوش لكرني ابيض لكرني اصفر ما نجمش يعدي به بالنسبة للترانسبور يركب مجانا كان في تونس الكبرى معناه بيش يتنقل كما نقولوا احنا من تونس العاصمة بيش يمشي النابل ولا بيش يمشي الجابس ولا بيش يمشي لأي بلاصة يخلص أربع طريف أخوه هي ذي كان ليه لقاء مع وزير النقل قلت له علاش يخلص هو في تونس معناه موش خارج طراب البلاد التونسية بيش تقول لي خلص هو داخل تونس معناه شنية المعنى كي تكون معناها المجانية على كامل تراب الجمهورية ودو بلوس تعطيه الأولوية في المقعد الأول على قليلة في الدرجة الأولى علاش يقعد في الدرجة الثانية معناها ساعة ساعة مساكن يتبركي وساعات يتيح وساعات معناها يصير فيهم المسخ راهو دونك للأسف النهار مش نقول لك أنا النقل في تونس أزمة كبيرة وشوية زادة من الله وشوية من عبد الله
0: هو متعب جدا متعب جدا للأسوياء فما بالك معناه لذوي الإعاقة هو متعب جدا والملف شائك جدا صراحة لأنه كي نحكيه على ملف النقل نحكيه على أمهات القضايا في بلادنا صراحة ملف شائك فما بالك معناها لذوي الإعاقة ما يكفيش المجانية في التنقل يلزموا ظروف معينة ويلزموا قوانين معينة ويلزم زادة جمعيات كيفكم أنتم توقف على الحق هذايا وتأسس زادة لحقه في نقل آمن ومجاني زادة لما لا
1: أي أنا قاعدين نجري وعدين إن شاء الله أنا قلت لك معناها طبعا ملف قاعدين نخدموا فيه مع شركة نقل تونس إن شاء الله بيش يكون هو عبارة نموذج الشركات الاخرين كله ان شاء الله الوزاره متعاونه وربي سهل ان شاء الله
0: وان شاء الله كما كانت في العاصمه تتعمم معناها على ولايات اخرى
1: أكيد
0: كبيره باذن الله كي تنجح التجربه خدمتوا اكيد راكم خدمتوا على زاد الملف الصحي اللي ما يقلش اهميه صراحه يعني نقولوا نقل نقولوا صحه ضروريات الحياه
1: شوف الملف الصحي والتشغيل والتكوين ما فماش معناها إدارات تونسية إلا وراسلناها والحق هما ما وخروش واستجابوا وتلاقينا وقعدنا وحكينا ومحلاه الكلام يكون معناها على الطاولة والله وأحلام باهية وجميلة وعليش ليه وكذا لكن من بعد نجي ونقفوا في التطبيق لأنه بالنسبة للصحة الصحة ذيك الساعة قلبي يوجعني بالحق قلبي يوجعني وقت نلقى كفيف باش ياخذ موعد باش يعدي على عينيه في السبيطار يشيعوه بعد بعام يقولوا له هذاك هو معناها
0: للاسف
1: احمد ربي اخكو هما اي سون با نومبرو معناها انت حتى كي تجي باش تحسب انت وتشوف في النهار نقولوا انا عندك ما شاء الله انا ما صحيح فما ضغط احنا ما ننكروش لكن في الضغط هذيك باش توقع عندك 3-4-5 معاقين
0: قداش فيهم قداش فيهم من معوق يجيك يوميا للسبيطار
1: انت كي تعمل لهم شباك وحدهم يعني عباد تستقبلهم وتشوفهم وتقضي لهم شهورهم ويعديه ويروحوا
0: ويكون الحاجه يكون عندهم اولويه
1: صحيح انت في تجديد بطاقه الاعاقه في حد ذاتها في التجديد ها باش يجدد مش حتى باش تستخرج اول مره نقولوا نمشي معاك لازم يعمل ملف طبي وانت باش تجدد الوزاره تفرض عليه انه هو يعاود الاجراءات انه ياخذك الورقه ويمشي للسبيطار وياخذ موعد ويعاود يعدي عند الطبيبه باش تعطيها الشهاده هذيك باش يعاود يخرج بطاقه الاعاقه
0: وكانه هو تغير معناها وضعه الصحي باش يتغير. هو يا حبذا لو كان تغير ماهوش في حاجة هو اللي بطاقة
1: ما حاجته به معني انت تزيد التعب ونفسانيا وتزيد معني تخليه دي برشا والله قسما بالله انا بيدي معني
0: مرهقة جدا مرهقة جدا لجرائد في
1: نمشي معهم معني الا ما نمشي معهم خاصة اللي بدأوا قرابة هنا في تونس العاصمة نمشي معهم معني بشاكة فيسا ياخذوا بخاطرنا ويقولوا معنيها عديوها في ساعة وخلت عدي وكذا وتروح ولا يعدي ولا ساعة تلقاه وبيدو كيفيه عنده أمراض مزمنة مش كان
0: مرهق جدا الملف الاجتماعي صحي مرهق جدا. مازلنا مكملين معاك سيدة نبيلة إسماعيل,
1: مازلنا عنا روتين تفضل.
0: مازلنا إن شاء الله مكملين معاك شو سمعوك أغنية وبعد راجعين مكملين معاك حديثنا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر.

هو انت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دبي يا حبي يتهجى في الحروف هو انت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دبي يا حبي يتهجى

0: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل للحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضرابه يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إسليم سحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة ملي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا أنه الإضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهينات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها خاطرها كانت فجائية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و 24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في الإعلام أنه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة، هي بالأساس صبان المساهمات في الصناديق الاجتماعية، سي ان اس اس نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مصبوبة، وكارنيات العلاج قاعدت واقفة. الإضراب هو مبرمج ل 23 و 24 سبتمبر، ان شاء الله ما نوصلوش للإضراب.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه الوقفة الإخبارية، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: مرحبا مواصلين مستمعينا مع قناديل الخير من إذاعة المنسير، مرحبا بكم في الاستماع. وضيفتي اللي معايا في المباشر طلبت وديع مراد، ما زالت الأغنية مبرمجة إن شاء الله بعد شوية تسمع وديع مراد. سيدة نبيلة إسماعيل مرحبا بك من جديد، شكرا أنك ما زلت معانا. نحكيه على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين. في الحقيقة حكينا على برشة مسائل تهم المكفوفين وضعاف البصر، وكيفهم كيف برشا أصحاب إعاقات في تونس ملفاتهم ثقيلة في الحقيقة في بلادنا. نحب نحكي على موضوع آخر من خلال تجربتك في فعل الخير وتجربتك مع الناس. كيفاش لقيت ردة فعل الناس كل ما طلبت حاجة ولا كل ما قصدتهم في حاجة، كل ما كانت كل ما كنت في أمس الحاجة للمساعدة، كيفاش لقيت التونسي اللي في الواجهة الأخرى اللي ما يعرف حد شيء على دار نبيلة الدولية واللي باش تقدم له روحك واللي باش تقول له هاي خدمتنا وهنا شعملنا، كيفاش تلقى الجانب الآخر؟
1: والله شوف، بالنسبة خلنا نحكي توا على الجانب المؤسسات، مثال كل ما يكون فما عنا كسوة نشاط أو باش نحطوا معناها ملفات دعم للتمويل المشاريع كما مكتبة صوتية، كما توا نسعى ونحبوا نبعثوا مركز تكوين وتأهيل، نحبوا نعملوا مطبعة رقمية بطريقة براي على برش حاجات معناها ميزة بار الأوراق وكل، حتى ما مفكرنا فيهم في القهاوي كي يدخل القهوة معناها علاش المنيو ما يتمدش فيه كتاب براي زادة يقرأ على روحه المنيو ما يقعدش يستنى سيرفور، وساعات سيرفور ما يفيقش اللي هو معناها اللي قدامه كافيه ما يبدأ يستنى فيه بش يقول له، هو الآخر يستنى مسيك بش يقول له معناها شو عنده، إلا ما أنا نعطيه إشارة بش يفهم معناها فهمت. لكن باهي احنا اليوم معاه وغدوة مثال تقابش يرتد على قهوة وحده ولا على نزل ولا على اي مكان كان، فكرنا في مزادة فكرنا في مطبعة. الحق كي نقدموا احنا ملفات، انا ما قدمش ملف عشوائي او فقط مطلب، يعني كل ما تتصور انت من تقرير ادبي تقرير مالي سجل انشطة سجل تبرعات خاصة التقارير الأدبية، برغم هو مكلف راه والله، نقول ما احنا كي نقدموا ملف والله وصدقني انا مش نقولها، نحب نشكر زاد المؤسسات اللي دعمتنا واللي قبل حتى ما تدعمنا ساعات يكلموني معناها يقولوا لي ايجا بحذانا نحبوا نحكيوا معاك معناها على الجمعية وعلى كذا. اول حاجة يقولوا هي اللي يقولوا لي في طريقة معناها تقديمكم للملف، ديجا هذا يدل على انه الجمعيه منظمه تخدم في خدمه باهي، لانه التقرير الادبي نوثقه بالصور.
0: انا برغم هذاك الانطباع الاولي على الجمعيه حتى وكان ما يعرفهاش
1: صحيح. دونك نحطوا الملف القانوني خاطر بطبيعه وانا كيش نعطيه ورقه معناها مطلب فيها كلمتين يقول لك نشوف، احنا ما نحاولوش باش نغطيه الواحد، فما برشا جمعيات عندها برشا خوار وفما معناها احنا بما اننا في الدومين دونك
0: اكيد اكيد راه فما تجاوزات وفما جمعيات
1: صحيح فما موجود
0: امورها مش
1: واضحه باش نقولوا مش موجود راه موجود، ما اخويا كل واحد يثبت عكس ذلك فهمت. ساعات انا مثال يطالبون بوثائق معناها اللي نقول انا معناها وثائق تتصور انت معناها تقول انت ما عندهاش علاقه بالدعم، لكن مع ذلك انا نوفرها نقول مثالش عنده الحق.
0: قول انت كيفاش نوفر اسباب الثقه في وقت تزعزعت فيه الثقه في الجمعيات صراحه. هاك المشكله راه المشكل مش فيكم.
1: اي والحمد لله معناها نتلقاو الدعم، وبعد ما ناخذوا الدعم بطبيعه احنا باش نوظفوه الدعم هذاك في النشاط او في المشروع اللي احنا معناها طلبنا عليه الدعم، بعد ما يكمل ويتم نبعثوا رساله شكر، مع رساله شكر معناها نوثقوها بالصور نتاع النشاط ولا المشروع اللي احنا قمنا به، مع مؤيدات الصرف في نسخ بطبيعه مطابقه للاصل، مع ما يفيد الاعلام لرئاسه الحكومه لمحكمه المحاسبات اللي احنا تلقينا الدعم هذاك خاصه كي يكون مادي معناها فلوس. دونك تتولد الثقه، يصبح او تصبح المؤسسه هذيك تولي شريك دائم معنا معني على مدى سنوات فهمت. فما زاد الداعمين اللي هما نقولوا احنا العابر سبيل معناها احنا انا نوصل معناها احنا نعملوا دي فلاير دي فلاير هذوك زاد نتواصل مع مكاتب البريد، مكاتب يعني مكاتب رسميه في اطار انه الفلاير هذيك تتفرق، فيها التعريف بالجمعيه، فيها بعض الصور على الانشطه، فيها كل ما هو معناها معلومات او معطيات عن الجمعيه، من رقم التاشيره، من رقم الحساب، من العنوان، من كذا، وتتفرق بصناديق البريد معناها نزيدوا نعرفوا بالجمعيه. ساعات ناخو مثال جناح أو فضاء كما نقولوا احنا ببعض المؤسسات الحكومية نعرفوا بها بالجمعية، فما عنا زادة منتوج خاص بالجمعية اللي هي طوابع بريدية رمزية سميناها احنا وللأصابع عيون، تتباع بدينار، معنى هذه كنبيعوها في الجناح هذاك اللي هي تنمية الموارد الجمعية. نفرقوا كتيبات اللي فيه تعريف الجمعية، نفرقوا دي فلاير، نتواصلوا مع المواطنين يدعمونا. ساعات تلقى مواطن مثال طبيب ولا فارماسيان اللي هذاك تتولد علاقة معناها وطيدة بيناتنا، يصبح دائم معنا من خلال الستون هذاك معناها نتعرف عليه. الحمد لله خدمنا زادة مع مؤسسات معناها حكومية، معناها مانيش في الشارع على بعض ما ناخذوا التراخيص لازمة بطبيعة. مثال ناخذوا المواسم الدينية ومثال شهر رمضان والعيد كبير، ناخذوا فضاء من الفضاءات المغازات الكبرى معناها نعملوا كوليكت نتاع قضية زادة كيف كيف. شوف تونس نقول لهم أنا راهو تونسي حنين وكريم، صحيح فمك عبيت على غالب معناها أنا مانيش ناس كل كيف كيف، إنما الأغلبية تقول بلادنا بلاد خير ومحلاها تونس بناسها بالحق، ناس خير وناس تعاون وناس بالحق. معني حتى ساعات تلقى أستاذ يقول لك نحب نجي نقري، نحب نعمل معناها دورات تكوين، احنا فكرنا حتى باش نعملوا لهم دورات تكوين في الذكاء الاصطناعي. والله جاني أستاذ وقتها وكلمني قال لي نعملوا لهم دورات تكوين في الذكاء الاصطناعي مجانا. فأنت قلت له نعدي والرانتريس كولير إن شاء الله وعليش ليه معنى نبرمجو، وعملنا حتى دورات تكوين زادة في الثقافة المالية. فهمت مش كان نراو في المساعدات كهو معنى حتى في العالمية
0: مش نحكيه حتى

0: ساعات يجي نهار مؤسسات الراسل وتتفاجئ انه تهز التليفون تقول لك يجي راه نحن باش ندعموا النشاط نتاعك يجي باش نحكيو باش نتفاهموا كيفاش نعملوا كذا وكل فهمت دونك لا يأس مع الحياه ولا حياه
1: ثانيه لازمها لازمها شخصيه قويه راهي معناها بالحق معناها يلزم حد عنده طول نفس ومستعد يمشي أكيد ببعيد أكيد. بالجمعيه هذه هذه للناس اللي قلت هذا الكل نحكي على الناس متطوعه لا تتقاضى اجرا بالعكس لا ناس لا. ناس وقتها ناس صحتها حتى على حساب عائلتها للجمعيه
0: الحمد لله والله انا اليوم مش نحكي لك حاجه صارت اليوم احنا ما مزلنا نفرقوا في المساعدات المدرسيه فما ساعات تلقى نقاص معني يقول لك راه مازالي كذا مازالي كذا فما عباد اللي الحق معناها يتواصلوا مع بعضهم دونك يدلهم علينا يجيونا اليوم جاتني مندورة والله عزت بيا برشا ونحب نشكرها برشا برشا برشا لأول مرة معناها أنا نقبل مش معناها راهو تكبر ولا واحد لا معناها تجنبا برشا حاجات قبلت هدية علاش اللي هي تمثلت في دبوزة عطر صغيرة جابتها لي هي قيمتها المعنوية أكثر حتى من قيمتها المادية صحيح قالت لي مدام انت ياك النهار وهو والله انا ما جيش لبالي جمله كيفاش عرفوا عيد ميلادي ولا كيفاش فاقوا بي ولا كيفاش حكيوا مع بعضهم قالت لي راهو عز بيني انا جيت ومعني ما جبتلكش كادو قلت لها انا راهو الكادو نتاعي كي تدعي لي بالخير وترحملي على والدي وترحملي على خويا وتكونوا انتم لاباس يعيشك تعيش تحت هذاك عندي انا معني خير وبركه فالحق قبلتها وقلت لها يعطيك الف صحه ما كاركش تعبت روحك معني باش تشوف انت الناس كيفاش تخمم وكيفاش تفكر معناها تحاول ان باش ترد لك حتى ابسط شيء معني
1: حركات بسيطه على الاخر اما صحيح اما معبره صحيح على الاخر لانه في نهايه الامر نقعدوا بشر وما أحوجنا أنه إنسان يقول فينا كلمة خير مش معناه باش يشكرني ولا باش يهديني ولا ما يكفي أنه كما نقوله يعترف ولا بالقليل شيء لأنه ساعات نقولوا عنا برشا جحود في حياتنا معناه نحن التوانسة عموما ما نقولوش كلام باهي لبعضنا ما نشكروش بعضنا ما نفرحوش في وجوه بعضنا ما نضحكوش لبعضنا بالحق تحس كينا ناقصين شوية ثقافة هذه ثقافة انه نشكروا لبعضنا وانه حد فينا كيعمل حاجة مزيانة ونقول يعطيك صحة والله خدمتك مزيانة اليوم والله حتى وان كنتوا تخدموا في نفس الخدمة هكا علاش ما احوجنا لحظات كما هذه راي معناها تأثيرها النفسي قوي بصراحة نحسها
0: صحيح
1: لأنه نعرف
0: ما ساعات يلوموا علينا احنا حتى على الفاج ساعات يقول لك علاش تهبط اولا انا ساعة مستحيل نهبط حاجة بدون اذن المعني بالامر اثنين نقول لهم اخي انتم اخي سامحوني اخي احنا نهبطوا في شنو نهبطوا مع اخي نهبطوا في حاجات مسيئة في حاجات خايبة في حاجات تدعو معناها للتوتر ولا تدعو انك انت باش تنحرف في حاجة بالعكس انا ندلك في حاجة معناها فيها خير ندلك انه انت تنجم تكون غافل وانا نفيقك في حاجة تفرح في حاجة تنور في حاجة معناها اللي بالحق تشرح القلب واحد كيف يشوف يلقى معناها حاجات باهية احنا توا احنا اللي نشوفوا فيه توا انا واحده من الناس ما نكذبش عليك انا تلزل عاد نتفرج فيه الصفحات الفيسبوك زاده معني صحيح نتصفح ونشوف معني لكن الحاجه ما تعجبنيش نتعديها نمر مرور الكرام يعني ما نقعدش نثبت ونشوف ما عادش عندك الحاجه الحلوه المزيانه اللي تشوفها وتتفرج وتعمل عليها كيف تلقى روحك معني مش مائزه وتلقى روحك معني
1: للاسف لانه راكبين على موجه الناس تحب هكا يحكيوا برشا في الاجرام يحكيوا برشا في المخدرات برشا وكأنه نحن المجتمع التونسي تقريبا ناب كله مستهلك ويروج الخاله والدخته ولاعبين الكورة والفنانين وكله وكأنه نحن كنا في خانة واحدة ليه رانا هذا هو فما موجود ما قلناش ليه القضاء ياخذ مساره في ذلك وعنا واحدة تمنية مطمئنين على البلاد معناه زاد ما عنا وجه محليه للبلاد هذه جانب آخر مشرق ومضيء على الأخر بارش جمعيات قداش اجتهدت وقداش خدمت من أجل العائلات التونسية وباش الصغيرات يفرحوا بالعودة المدرسية برشا ناس تعاتية من عمرها من صحتها على حساب عائلتها فقط باش تصنع فرحة هذايا مش يلزموا هذايا اللي يكون

0: روجوا له؟
1: أكيد أكيد أكيد.
0: علاش معناه أكيد. كان الجانب الآخر علاش أني أول مرة معناه 22 سنة خدمة أول مرة نعاود برنامج، معناه في العادة أنه كل شبكة نحب تكون عندي عناوين جديدة باش معناه ما نعاودش الحاجات اللي خدمتهم. قناديل الخير بالذات هو الوحيد اللي حبيته يكمل عام آخر، خطر هذا الوجه المشرق للتونسي صراحة، معنى للمجتمعنا أنه فما ناس عندها عطاء بلا حدود ما هيش تنتظر في حد شيء، أما حبينا نقدموهم للناس لهي منا ولنا بش نقولوا للناس شكروهم، أما بش نقولوا كي تسمع حاجات كيما هذه تطمئن على البلاد، قل الحمد لله قديش فما ناس قاعدة تخدم في البلاد هذه في الخفاء وما تنتظر في حد شيء. الناس هذوما ما يتقضاوش، راه سيدة نبيلة اسماعيل ما عندها شهرية لا من وزارة الشؤون الاجتماعية لا. ولا من حتى حد، بالعكس وقتها صحتها لا. الكل معناها هذا هو الوجه الجميل في بلادنا في العمل الخيري، سواء عن طريق جمعيات وإلا فما ناس يقول لك خليني مع الجمعية، برشا يقول لك ما تذكرناش اسمنا، برشا ما يحبوش يدوروا في الصورة.
1: برشا لا برشا برشا صحيح صحيح، يقول لي والله وحتى مؤسسات يقول لي من غير ما تعمل لي ببليسيتي من غير ما تذكر لي اسمي انا راني نحب نعاون معناها لله في سبيل الله. تصور انت في المولد معناها ما يش باش نسمي لك انا شكون، لكن نوصلوا نفرقوا ماده زقوق وبارك الله فيها في الصحه معناها اللي هي ما صارتش وما معناها شو نقول لك معناها راه شوف
0: من الرفاهيه انك تعمل زقوق
1: صحيح معناها بالنسبه لي انا المولد انا شوف ما نكذبش عليك انا بالنسبه للمولد بالذات راه ما نطلبش فيه الحق مساعدات معناها هذا على مدى سنوات الحق قاعده تصنع حميده كل عام يعطينا بارك الله فيه نوفروا احنا الحليب الكريمه السكر معناها اذا موجود، اما معناها باش الراس انا مؤسسات معناها دعمونا بربي المولد يعني انا نشوفه معناها بالنسبه لي انا مولد معناها ماهوش حاجه كيما عيد كبير مثال باش تفرح صغار ومعناها وعائلات كيما عيد صغير باش تفرح صغار بلبسه هذاك عندي انا اهم معناها من المولد. المولد نقول انا معناها بقيتو جا ولا مشى معناها فما اولويات هي في نهايه الامر فهمت، لكن معناها فما ناس اللي بالحق تعاون ناس بالرسمي تقول بالحق بلادنا مازالت باهية مازالت بخير وان شاء الله ربي يحماها وان شاء الله ربي يسبل ستر علينا وان شاء الله ربي يبعد علينا العين الخايبة ويبعد علينا الناس بالحق اللي تسيء لهالبلاد هذه ان شاء الله ربي يجعل كيدهم في نحورهم.
0: ديما نقولوا ربي يبقي عليها الستر لبلادنا. ما زلنا مواصلين، طلبت وديع مراد باش نسمعك وديع مراد ونرجع في محطة أخيرة مع السيدة نبيلة إسماعيل نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين.

0: نكمل معاك سيدة نبيلة اسماعيل ما تبقى من الوقت، واخترنا باش نختم حصتنا بصوت جميل، صوت ميادة الحناوي اللي انت اخترت باش تسمع غناية من غنياته الليلة، وشكرا لهذا الذوق الرفيع والراقي في اختيار أغاني الليلة اللي متعتنا بها سيدة نبيلة.
1: يعطيك الصحة انت زاد يا اخو بخاطرك.
0: يعيشك سيدتي، مرحبا بك، انت ضيفتنا الليلة. نحكي قنديل ضاوي، جينا من العاصمة، حكينا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر. سيدة نبيلة أكيد بإذن الله مازال المشوار طويل، أكيد عندك برشة أحلام تتمنى إنها تتحقق، برشة مشاريع تتمنى إنها تشوف النور، لكن نقول لك أولوياتك في الأيام القليلة المقبلة، في السنوات المقبلة، بإذن الله ربي يطول عمرك في الخير.
1: أمين أجمعين إن شاء الله، أنا وياك وكيف الشعب التونسي يا رب. والله من أهم الأولويات اللي احنا توا قاعدين نخدم عليها، واللي هو بالحق أنا حلمي أمنيتي، أنه نعمله مركز تكوين وتأهيل لذوي الإعاقة البصرية بدرجة أولى في تونس، وعليش لا يكون يحمل حتى الإعاقات الأخرى. نحب بالنسبة للفئة هذه تتمتع بحضور أكثر في التشغيل، ما يقعدش محصور في الستاندار وفي الكينية اللي هو طبعا أصبح معاش يوكل خبز. الخدمة أصبحت معاش موجودة شبه منعدمة، تتحللهم أفاق أخرى في علاش لا، ينجم يتعلم ترجمة، ينجم يتعلم لغة، ينجم يتعلم إعلامية، ينجم يتعلم محاسبة، ينجم يخدم أي حاجة أخرى غير المهنة ذو مزوز. وبعد إن شاء الله ربي يفتح له آفاق ويفتح له يعني يكون سوق الشغل إن شاء الله حتى في الخواص، يعني مش لازم في الليتاتيك. هذه من ضمن الأولويات. قاعدين زادا إن شاء الله نحضروا في تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في تعميم كتابة البراي للكفيف، لأنه هي حق وليست معنيها مزيئة. تركيز اللافتات موجهة سواء كان في الفضاءات العمومية ولا في الوزارات وفي المؤسسات. طبعا فما عنا زادة نادي موسيقى بش يكون على قريب موجود، اللي هي بش تتكفل به أو تكون مشرف عليه لأختنا وصديقتنا الفنانة عندي ما نقول وتو تويتي نهار إن شاء الله تستضيفها، من عاش كان عندك فكرة عليها ولا هيك تسمحها تقول عبارة نجات صغيرة تونس، صوتها ياسر حلو اللي هي سعيدة غزاي، تكتب وتلحن وحدها. عندها بعض المنتوج معني نجم تدخل على اليوتيوب وتشوفه. بش تكون هي إن شاء الله مشرفة عليه. فما عنا كفاءات في الفن، في الشعر، في الأدب، بش يكون لينا إن شاء الله معناها برامج معاهم معناها في المجال هذايا.
0: مش نمشي للثقافة وللفن وللترفيه، وهذا من حقهم، رام مناش نحكي وكان على الناس يلزمهم فقط تغطية اجتماعية وإلا بش يركبوا بلاش، لا، حتى الفن والثقافة رام من حقهم إنهم يكونوا فاعلين في الميادين هذي.
1: أكيد أكيد يشاركوا حتى في العروض الثقافية، وعلاش لا يكونوا حتى منتوجهم البرة، مش كان نقبلوا البراني حتى عنا توينس عنا كفاءات. فما عنا زادة كفاءات في الصناعات اليدوية، زادة علاش لا نقفولهم ونعاونوهم في بعض مشاريع صغرى، ذا إن شاء الله زادة ماشيين فيه. معناه الحمد لله يا ربي احنا ماشيين على خطى أو مبدأ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. ناس نحبوها تكون مسؤولة وليست مكفولة، ناس معناها عندها ما تقول في رواحها، ناس تحب تنتج، تحب تخدم، تحب تبرز وجودها، تحب تثبت كفاءاتها مكانتها، فقط تحتاج للفتة أو نقولوا احنا تسليط الضوء عليهم لا اكثر ولا اقل، معناها فهمت. وان شاء الله ربي يقدرنا ونوصلهم ان شاء الله.
0: هو المجهود المجتمعي رائع جدا في بلادنا في الحقيقه، عندنا برشا خدمه وعندنا برشا جمعيات تقدم في خدمه معناها باهيه للمجتمع. ما نقول الدوله انها تكون حاضره بقرارات صارمه، بقرارات قويه، بإجراءات قويه لفائده الفئات هذه، تتمناو هذا اكيد يصير، لانه الدوله بثقلها يعني عندها وزنها خاصه في سن القوانين.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قاعدين نسعى، وحتى في لقاء مع السيدة رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية في الإطار هذا، إنه فما برشة قوانين يزمها تتبدل وبرشة حاجات يزمها تتحط للفئة هذه. وطبعا ما كتعرفتي ما القرارات السيادة هي اللي تعم وهي اللي تمشي في نهاية الأمر. أنت حتى كي باش تقابل مسؤولين يقول لك والله أنا خاطيني هاتا ونرجع معناها للمسؤول أو نوصل الصوت. احنا ماذا بينا كان من ممكن يكون لينا عنا حتى محضرين معناها المشاكل والتحديات ومحضرين حتى الحلول المقترحة. فقط هو لقاء حتى نتاع 5 دقائق أنا نقول والله جوستي سمعونا ونعطيهم المقترح وطاو يشوفوا بحول الله معناها تتبدل بارشة حاجات
0: إن شاء الله بإذن الله بالعزيمة هذه القوية بالروح هذه المعطاءة بالمحبة محبة الآخر بالروح هذه فيها محبة للآخر وفيها بارش عطاء وفيها كما نقوله بالحق معناها إنسان قلوا فيه بارش خير. شكرا لك سيدة نبيلة إسماعيل على حضورك الليلة معنا في قناديل الخير. كنا حكينا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر. المشاريع قدامكم مازالت بإذن الله متاحة ومازال الفضاء رحب إن شاء الله للنشاط. قنديل بالحق ضاوي شكرا ليك وإن شاء الله يدوم الألق هذا ويدوم العطاء متاعك. شكرا ليك على حضورك معنا الليلة في إذاعة المنستير. كذلك الشكر موصول الحمد لحول كذلك طارق لهلالي تحياتي لكم حياة الكون. هذا نغم من أحلى الأنغام اللي نجم نختم بها الليلة قناديل الخير.

0: تم منتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمكثر من ولاية سديالة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات ينحدر من معتمدي تسبيبة بعدما جرفته مياه وادي الروحية أثناء رعايته الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 سنة. وأفاد مصدر محلي بأن الطفل الثاني جرفته المياه بدوره لأنه نجا وتمكنت الفرق من إنقاذه ونقل إلى المستشفى المحلي بالروحية لمتابعة وضعه الصحي حيث وصفت حالته بالمستقرة. توقع عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في المناخ وصول كتلة سحب ممطرة أخرى قادمة من الصحراء وستشمل فجر اليوم في مرحلة أولى ولايات الجنوب الغربي على غرار ولايات توزر وقفصة ومن ثم تشمل بعض ولايات الجنوب الشرقي على غرار ولايتي جابس وصفاقس وتتجه نحو ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

انا عمري

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.